0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعاية السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين.

0: عبرتين. طلوا إذا بدكن على اثنين. شكرا.
1: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات القزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: بين السياسة والأمن والأوضاع المعيشية، لبنان إلى أين؟ سلام في لقائه روبيو في واشنطن لترجمة اتفاق الإطار عبر جدول زمني. وزير الخارجية الأمريكية: دعم للتنفيذ ولسيادة لبنان بمنأى عن نفوذ حزب الله. ردود الفعل على مواقف الشيخ قاسم متواصلة، وإيران تجدد دعمها حزب الله. الميدان الجنوبي على تصعيده وعملية إسرائيلية في المنصوري، 5 لترات للعمال و12 مليون ليرة لكل سائق، ومصير إضراب النقل إلى الحسم بعد الظهر. جلسة حكومية في قصر بعبدة الخميس، على الطاولة بنود عادية وشؤون وظيفية. ترامب: تحدثنا مع الوسطاء وسننتصر في الحرب قريبا.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. الاجتماع كان تمام. التوصيف لرئيس الحكومة نواف سلام في ختام لقائه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. البحث تركز على تفعيل اتفاق الإطار عمليا ومرحلة ما بعد اليونيفيل، إذ أن البديل أو التمديد لا يزال متعثرا وخطورة الفراغ قائمة بقوة. إذا كان روبيو قد كرر تمسكه بتنفيذ الاتفاق الثلاثي، فهل خرج اللقاء بوعود أمريكية تترجم بالضغط الفعلي على إسرائيل التي تنتظر انتخاباتها التشريعية الشهر المقبل والماضية في الوقت الفاصل في التصعيد الميداني، إضافة إلى تطهير المشهد الإقليمي المتوتر على أكثر من جبهة، وبناء عليه تتقاطع التحليلات على أن لبنان باق في ثلاجة الانتظار؟ كل ذلك ولبنان يقبع تحت وطأة أوضاع حياتية ومعيشية دقيقة تهدد بالنزول إلى الشارع، انتظار لما سيعلنه اتحاد النقل البري بعد ظهر اليوم عن مصير الإضراب غدا، وذلك بعد أن توصلت لجنة المؤشر أمس إلى آلية جديدة لبدل النقل. فهل المعالجة هنا أم أن الأمر ليس سوى مسكن ألم ليعود المرض من جديد؟ البداية تبقى سلام من واشنطن.
1: نعم كارولين، إذن لخص رئيس الحكومة نواف سلام لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بالتمام، وشدد سلام على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدأ التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يواكب مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، وذلك عبر وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات. وأشار سلام إلى أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل يشمل أيضا دعم جهود الحكومة في الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين وتثبيتهم في مناطقهم. وشدد سلام على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، بما يمكن من الاطلاع بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: روبيو أكد من جهته دعم واشنطن لتنفيذ الإطار الثلاثي، معتبرا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل. وشدد روبيو بحسب بيان الخارجية الأمريكية على دعم دولة لبنانية ذات سيادة بمنأى عما وصفه بالنفوذ الضار لحزب الله وإيران. وزير الخارجية والمغتربين يوسف راجي أكد أن الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اتسم بالإيجابية والصراحة. وأشار راجي في منشور عبر حسابه على منصة إكس إلى أنه شارك إلى جانب سلام في الاجتماع الذي تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك. أما في الشق الاقتصادي لزيارة واشنطن، فتناول الوفد الوزاري اللبناني برئاسة رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعم مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتقدم في المفاوضات بين لبنان والصندوق تمهيدا للتوصل إلى اتفاق. ويلتقي الوفد اليوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا.
1: ماذا في التسريبات عن لقاء سلام روبيو؟ مصدر دبلوماسي مطلع كشف لنداء الوطن عن أن الرئيس سلام اقترح أن يقابل انسحاب إسرائيلي من منطقة في جنوب الليطاني بإخلاء منطقة مماثلة شمال الليطاني من سلاح حزب الله، بما يضمن مبدأ التدرج والتبادلية في التنفيذ، فيما علم أيضا أن سلام طلب بأن تكون آلية التحقق ذات مظلة أمامية، وطرح إمكان انتشار وحدات فرنسية في البقاع أو في بيروت، كما جرى تداول أسماء دول يمكن أن تشارك في اللجنة من بينها الأردن، سويسرا وإيطاليا، على أن تكون مهمتها تقنية ومرتبطة بالتحقق الميداني من تنفيذ الالتزامات.
0: هذا وأفيد بأن سلام ركز في البند الأساسي في جعبته على ملف اليونيفيل وضرورة ملء الفراغ الذي سينجم عن انتهاء فترة انتدابها في جنوب لبنان أواخر العام، وذلك تجنبا لما قد يترتب عن مغادرة هذه القوات وعدم توفير بديل لها من مخاطر.
1: في سياق قال مصدر دبلوماسي للجمهورية إن البديل المحتمل عن اليونيفيل في الجنوب ما زال متعثرا، فالتعقيدات كبيرة جدا وتدفع إلى الاعتقاد بأن الاحتمال الأقوى هو الفراغ وعدم توفر هذا البديل، فيما أبدى مصدر رفيع خشيته بأن يدخل الجنوب في المجهول، مشيرا إلى أن احتمال تمديد مهمة اليونيفيل في الجنوب تعتريه صعوبة كبرى في استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، وذلك في ظل دعم الولايات المتحدة لإنهاء مهمة اليونيفيل المتناغمة مع الرفض الإسرائيلي لبقاء هذه المهمة واتهامها بالفشل.
0: إلى ذلك يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير سيمون كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولان ووزير الخارجية بول ريتشارد غالاغر لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن يؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار. بالتزامن يزور المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان جاك دولا جوجي بيروت هذا الأسبوع لحث المسؤولين على تسريع الإصلاحات المالية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
1: على وقع هذا الزخم السياسي والدبلوماسي في الداخل موجة من المواقف والردود على خطاب الأمين العام لحزب الله في الذكرى الثانية لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
0: مصادر وزارية مقربة من الرئاسة الأولى رأت للشرق الأوسط أن المواقف التي أطلقها قاسم تعقد الوضع أشد بأشده وتمنح إسرائيل حجة إضافية لعدم التجاوب لا مع الضغوط الأمريكية ولا مع أي جهة أخرى، مشيرا إلى أن ما قاله قاسم لا يصب في مصلحة الدولة ولا يخدم مسار المفاوضات. وقالت المصادر إن كلام قاسم يتضمن تناقضا فظيعا، فهو يقول إن الحزب جاهز للحوار وفي الوقت نفسه يضع شروطا على الدولة، معتبرة أن هذا الموقف يعكس في جانب منه حالة أوكران للواقع ومكابرة، وأن جزء من الخطاب قد يكون موجها إلى البيئة الشيعية بهدف إرضائها وامتصاص حالة الانزعاج الموجودة فيها.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتهم حزب الله بمصادرة قرار الدولة وتعطيل دورها، وقال إن حرب أسناد طهران أعادت لبنان إلى مربع التدهور، مشددا على أن مواجهة إسرائيل يجب أن تكون عبر الدولة ومؤسساتها. وختم جعجع: كل من حاول إزالة معنى لبنان زال من الوجود.
0: النائب فؤاد مخزومي توجه للقاسم بالقول: كفى استخدام لبنان ساحة والجنوب درعا ومآسي الناس حوشة للاحتفاظ بالسلاح، المطلوب واضح: تسليم السلاح، تفكيك البنية العسكرية والأمنية للحزب، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة، ولن نقبل أن يبقى مستقبلهم معلقا على قرار من طهران.
1: النائب إبراهيم كنعان شدد على أن موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون من التفاوض واتفاق الإطار هو الطريق المتاح لاستعادة الاستقرار والسيادة، وقال: من يملك بديلا فليطرحه.
0: ومن قصر بعبدة أكد النائب سيمو أبي رمي أن التفاوض هو الوسيلة لبسط سيادة الدولة من خلال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وصولا إلى حصرية السلاح بيد الدولة لتكون المرجعية الأولى والأخيرة في شؤون السيادة والأمن الوطني.
1: ومن القصر الجمهوري أيضا وصف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كلام قاسم بالفاجعة ويستوجب المساءلة، وإذ أكد دعم الرئيس جوزيف عون شدد الجميل على ضرورة البدء بتنفيذ قرارات الحكومة، متهما حزب الله بجر إسرائيل إلى احتلال الجنوب.
0: ومن اليرزي: وفي خلال لقائها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دوول مواصلة الاتحاد دعم الجيش اللبناني، مشيدة بدوره الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. من جهته ثمن العماد هيكل المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للجيش لاسيما في خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الأوروبي للمؤسسة العسكرية.
1: في المقابل استذكر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقال: رايته المشرفة الآن في يد الشيخ نعيم قاسم الذي يواصل مسيرته بشجاعة في طليعة صفوف حزب الله القوية.
0: بالانتقال إلى الميدان الجنوبي، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة من دون هوادة من قصف وتفجيرات. للمزيد مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي استهدف بشكل عنيف وادي الحجير لجهة تولين والمنصوري وحداثة ووادي زبكين ووادي حسن عند أطراف مجدل زون وكفر تبنيت وأطراف ميفدون، كما سجل تقدم لآليات العدو باتجاه محمية برعشيد بعد قصف مدفعي طاول المنطقة. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في الخيام والمنصوري. وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ونهار أمس عدوانا واسعا، فشن الطيران الحربي أكثر من 17 غارة استهدفت وادي زبكين والقنطرة ومنطقة العرايش بين حاريس وحداثة وميس الجبل وطلوسة وعين إسماحية بين زوتر الشرقية وميفدون. كما تكثف أمس القصف المدفعي الذي استهدف بشكل عنيف وادي زبكين ووادي سلوكي وأطراف بلدات برعشيت وتولين وحداثة وحاريس وميفدون ومحيط ميس الجبل حولة والنبطي الفوق والقنطرة التي استهدفت بعدد من القذائف الفسفورية. وفي مسلسل التفجيرات فقد فجرت قوات العدو عشرات المنازل في المنصوري وحولة والقصير وزوتر الشرقية والخيام وعيطرون. كما أطلقت ليلة أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا من منصاتها في مستعمرة المطلي وانفجر في أجواء بلدة القنطرة، وذلك على خلفية الاشتباه بجسم مشبوه بحسب ادعاء العدو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 600 بنية تحتية وثمانية مسارات تحت الأرض في جنوب لبنان خلال عملية عسكرية في المنصوري، قال إنها تهدف لمنع إعادة تموضع حزب الله.
0: على وقع تصاعد الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدة. إلى ذلك لم يجزم أو لم يحسم مصير الإضراب الذي دعا إليه غدا اتحاد النقل البري وسط مساع لعدم تنفيذه بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد. لجنة المؤشر التي اجتمعت أمس برئاسة وزير العمل محمد حيدر أعلنت الاتفاق عن آلية جديدة لبدل النقل تحتسب على أساس كلفة 5 لترات من البنزين يوميا بسقف يتراوح بين 500 و800 ألف ليرة شهريا، على أن تصبح نافذة بعد صدور مرسوم عن مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات القانونية وفق ما أكد وزير العمل.
3: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر بنزين الشهري. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحاجة نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500 ألف، وأن لا تتخطى 800 ألف. هذا بيصبح سري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومة. بالنسبة لحد الأدنى للأجور اتفقنا على عقد جلسات مستمرة.
0: وقد أعلن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس في بيان أنه بعد يوم طويل من الاجتماعات واللقاءات والاجتماعات مع العديد من وزراء العمل الداخلية والمالية، يعقد عند 3 PM اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد بشار الأسمر لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرك غدا الأربعاء. وأعلن طليس أن الاجتماع في وزارة المال أدى إلى إعطاء السائقين العموميين مبلغ 12 مليون ليرة شهريا لمدة 3 أشهر.
1: توازيا، أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أن رفع أجر الساعة سيكون على جدول لقاء رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر مع وزيرة التربية ريما كرامي اليوم، وأكد حق المتعاقدين بالاستفادة من الزيادة التي أقرها القانون رقم 44 للقطاع العام بما يوازيها في أجر الساعة أسوة بمعلمي الملاك. ودعا الحراك وزارة التربية إلى التنسيق مع المالية وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد صيغة رفع أجر الساعة وإحالة إلى مجلس الوزراء.
0: للمزيد عن مجريات إضراب قطاع النقل البري غدا نسأل رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر. يعطيك العافية أستاذ أسمر.
4: يعطيكم ألف عافية.
0: اجتماعات واتصالات مكثفة. أمس اجتماع مع وزير العمل أدى إلى آلية جديدة لبدل النقل، اجتماع مع في وزارة العمل أدى إلى إعطاء السائقين العموميين 12 مليون ليرة شهريا لمدة 3 أشهر، وبالتالي هل من إضراب غدا أم لم يحسم الوضع بعد؟
4: حقيقة الإضراب بالغد كان سيشمل كل الأراضي اللبنانية والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، مش بس إضراب النقل.
0: نعم.
4: والمدارس والجامعات. وبالتالي امبارح المساء كان في اتصالات مع كل هذه الفرقاء.
0: نعم.
4: لتجنيب البلاد الخطاط، خاصة بهالمرحلة الأمنية والاقتصادية الصعبة.
0: نعم.
4: فينا نقول أنه في إيجابيات كثيرة نتجت عن اجتماعات الأمس، وأهم أعطاء القطاع الخاص من يتبع قانون العمل، وهون في جزء كبير من موظفي الدولة اللبنانية بيتبعوا قانون العمل، أعطاهم 5 لترات بنزين يوميا، يعني ما يوازي تنكة بنزين كل 4 أيام، وهذا إنجاز مهم جدا. ويليه كمان رفع التعويضات العائلية للزوجة ل3 ملايين ليرة، وللولد ل1,600,000 ليرة لحد 5 أولاد، وكمان هذا إنجاز آخر. ننتظر المنح المدرسية ورفع الحد الأدنى للأجور اللي بيوفر كمان مداخيل ما بين 100 و150 مليون دولار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبأهله كمان يعطي أكثر. إنما ما بدي أقوله كله هيدي علاجات آنية، علاجات موضعية لا تؤدي إلى المطلوب، إنما هي ضمن فن الممكن. لذلك ضمن هذه الإيجابيات منقول نحن اليوم في اجتماع بالاتحاد العمالي العام بعد الظهر لتقييم هذه الإيجابيات والنظر إلى الغد بنظرة إيجابية بعيدا عن التشنجات، وخاصة أنه نحن اليوم مع استمرار هذا الحوار الذي يفضي إلى نتيجة حتمية. مع الإشارة، بس بدي أعمل إشارة، أنه فخامة رئيس الجمهورية حديث أنا وياه بخصوص كمان أنه من لا يستفيد من بدل النقل إن بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص. وأكد فخامة الرئيس على ضرورة أنه يكون في إعادة لجدولة تركيب المشتقات النفطية. البنزين حتى يشمل هذا التخفيض الذي حصل بالأمس كل فئات الشعب اللبناني. ونحن ننتظر جلسة مجلس الوزراء للبحث بهذا الأمر، وهذا شيء مهم جدا حتى تشمل التخفيضات أو بعض العطاءات التي نحصل عليها كل الشعب اللبناني وليس فئات محددة من الشعب اللبناني.
0: أستاذ أسمر، لنكن صريحين وواقعيين، من أين ستؤمن الدولة الأموال؟ وهل المواطن أمام ضرائب جديدة؟ ونكون ندور في حلقة مفرغة، يعني نعطي من هذا الجيب ونأخذ بالآخر، وبالتالي العبء يبقى على المواطن في كل الأحوال.
4: فعليا اللي بدي أقوله أنه ما في علاجات فعلية وعلاجات واقعية تشمل مجمل الوضع الاقتصادي.
0: لماذا أستاذ أسمر؟ لماذا؟
4: لأنه هذا الشيء مش داخلي فقط، هو يختص كمان بالإقليم وبالحرب المستعرة بالإقليم وبحرب المضائق وإلى آخره، وارتفاع أسعار النفط العالمي الذي ينعكس على كل دول العالم. إنما نحن واجباتنا بهذه المرحلة إنه قد ما فينا نخفف من المعاناة، قد ما فينا نعمل علاجات قطاعية إذا شئنا، ومثل ما قلت هلأ إنه كمان نجرب إنه نعمل علاجات تشمل كل الشعب اللبناني. ما في شك إنه الدراسات يجب أن تكون معمقة، الزيادات يجب أن تكون مدروسة، وهذا ما نفعله مع الوزارات المعنية. صدقيني ضمن حس وطني ملتزم حتى لا تأتي كمان الزيادات، مثل ما قلنا أنه نأخذ بيد ونعطي بيد أخرى. من هيك بتلاقي أنه نحن نعمل ضمن فن الممكن، وما طرحناه بالاتحاد العمالي العام ليس تعجيزيا وهو واقعي. ومثل ما شفنا أنه الزيادات التي تطرأ مقبولة، والدولة عند القدرة والهيئات الاقتصادية أنه تقوم بهذه الزيادات.
0: نعم. أستاذ أسمر، سؤال أخير، لماذا تم تأجيل البات في رفع الحد الأدنى للأجور؟
4: حتى لمزيد من الدراسات، حتى مثل ما قلت لك لمزيد من الدراسات، لأنه رفع الحد الأدنى للأجر وملحقات الأجر تنعكس بشكل أو بآخر على مجمل الشعب اللبناني. يجب أن نكون واقعيين وأن نسعى إلى زيادات تفي الشعب اللبناني أو بعض من حقوقه. ولا تنعكس سلبا تضخما، وأن نأخذ بيد ونعطي بيد أخرى.
0: شكرا رئيس الاتحاد العمالي العام الأستاذ بشارة الأسمر.
1: تبحث واشنطن وطهران عبر الوسطاء صيغة جديدة لوقف النار وفتح مد قرمز وسط أنباء عن إحراز تقدم طفيف في الاتصالات، فيما تتمسك الإدارة الأمريكية بالحصول على تنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي التقى الوسيط القطري في نيويورك قبل عودته المقررة إلى طهران اليوم، وسط توقعات بأن تركز الاتصالات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة التي قدمته طهران، في حين نفى مصدر إيراني وجود جولة تفاوض جديدة مع الجانب الأمريكي.
1: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات أمس مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران، وشدد على أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران بطريقة أو بأخرى قريبا جدا.
0: إلى ذلك قال مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات مع إيران أن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة وأن العقبات كبيرة، معتبرا أن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة للغاية.
1: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال في حديث لقناة فوكس نيوز إن إيران هددت بمهاجمة مصالحنا في أنحاء العالم، ونحن نتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات، مؤكدا أنه ستكون هناك تداعيات إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم.
0: وأمس ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وأكد مواصلة التنسيق دعم الجهود الدبلوماسية ومعالجة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار. وسط هذه الأجواء نقلت وول ستريت جورنال عن شركة كابلر أن مخزونات النفط الإيرانية خارج نطاق الحصار قد تنفد بحلول منتصف تشرين الأول المقبل، ونقلت الصحيفة عن بيانات أن صادرات الخام من الشرق الأوسط ارتفعت هذا الشهر لتقترب من أعلى مستوياتها منذ شباط الماضي.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ أحيانا بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقارة كافال لوئية بدولارين و70 سنت أو جامبينو لوئية $3.40. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: ابو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
4: فوت شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل. وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: باختصار مع سمير منصور.
1: يوما بعد يوم تتكاثر أعمال القرصنة والاعتداء على خطوط الهاتف الخليوي وسائر وسائل الاتصال الاجتماعي، مخترقة خصوصيات الضحايا بهدف الابتزاز من خلال انتحال صفة هؤلاء وصولا إلى أعمال احتيال ونصب وسرقة. ولكن هذه الأعمال تتراجع كما تتزايد أحيانا، وذلك حسب السوق وتطور أساليب الاحتيال والسرقة، وتلك إشارة جيدة تسجل للأجهزة الأمنية. ولكن ثمة مشكلة في مكافحة هذه الأساليب، وهي التأخر في التصدي لها، وخصوصا عندما تطلب الأجهزة الأمنية من الضحايا تقديم شكوى لتتحرك بناء عليها، وفي انتظار ذلك تستمر عمليات الاحتيال وانتحال الصفة والسرقة والابتزاز. من هنا أهمية إيجاد صيغة معينة بحيث يتعطل فورا الهاتف المستهدف عن قبول تلك الأعمال. وهكذا يبدو واضحا أن تطور وسائل التواصل وبمقدار ما يخدم المجتمع وبني البشر بمقدار ما يفسح في المجال أمام أعمال السطو والسرقة والابتزاز. وأيا يكن الأمر، فإنها في النهاية أزمة أخلاق تفاقمت في الفترة الأخيرة واستهدفت صحفيين وسياسيين وبعض الوزراء. فهل يمكن أن تعالج تلك الثغرة الكامنة بين اكتشاف القرصنة وتقديم الشكوى، مما سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع تلك الأعمال؟
0: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين: بين السياسة والأمن والأوضاع المعيشية في لبنان إلى أين؟ سلام في لقاءاته مع روبيو في واشنطن لترجمة اتفاق الإطار عبر جدول زمني. وزير الخارجية الأمريكية دعم للتنفيذ ولسيادة لبنان بمنأى عن نفوذ حزب الله. ردود الفعل على مواقف الشيخ قاسم متواصلة، وإيران تجدد دعمها حزب الله. الميدان الجنوبي على تصعيده وعملية إسرائيلية في المنصورة. 5 لترات للعمال و12 مليون ليرة لكل سائق، ومصير إضراب النقل إلى الحسم بعد الظهر. جلسة حكومية في قصر بعبد الخميس، على الطاولة بنود عادية وشؤون وظيفية. ترامب: تحدثنا مع الوسطاء وسننتصر في الحرب على إيران قريبا. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية، يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم.
1: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
2: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسيير الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يومياً، وهذا ما دأبنا على القيام به دائماً. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
0: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكنت أرديل من رؤية مباني تحولت إلى أنقاض في أنحاء البلدة، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مراقبة التطورات في المنطقة والإبلاغ عنها.
1: We're here in the village of Mansouri where peacekeepers have observed and reported extensive destruction of the village.
2: نحن هنا في بلدة المنصوري حيث رصد حفظة السلام وأبلغوا عن دمار واسع في البلدة نتيجة عملية هدم متعمد نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، وغارات جوية وضربات بمقذوفات طالت البلدة وحولت معظم المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أنقاض. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصور فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة سلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة وجنوب لبنان قوي ومستقر ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
0: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة.
1: As peacekeepers, we believe that the key to resolution 1701 and the key to peace.
2: كحفظة السلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة. ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
0: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك.
3: One of peacekeepers' most important roles is to monitor and report impartially.
2: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى عدد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها، وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث أراد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان. وحفظة السلام هم من يستطيعون مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه بدقة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها نظراً إلى محدودية قدرتنا في بعض المراحل على التحرك في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا بسبب الوضع الأمني، فإننا مع ذلك نستطيع من أبراج المراقبة مثل هذا البرج الذي أقف فيه الآن في المنصور أن نرى ما يحدث على الأرض وأن نراقب جميع انتهاكات القرار 1701 من جانب الطرفين وأن نبلغ عنها تماما كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنوصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أنا لبنان تلقى فضل.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو ب7 دولار و40 سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تامورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحج، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير في عناوين هذه النشرة. بين السياسة والأمن والأوضاع المعيشية، لبنان في دائرة مراوحة. سلام في لقائه روبيو في واشنطن لضرورة ترجمة اتفاق الإطار عبر جدول زمني. روبيو دعم للتنفيذ ولسيادة لبنان بمنأى عن النفوذ الضار لحزب الله وإيران. الخزانة الأمريكية تحث سلام على تعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله. ردود الفعل على مواقف الشيخ قاسم متواصلة، وإيران تجدد دعمها لحزب الله. الميدان الجنوبي على تصعيده وعملية إسرائيلية في المنصوري. 5 لترات للعمال و12 مليون ليرة لكل سائق، ومصير الإضراب العام إلى الحسم بعد الظهر. جلسة حكومية في قصر بعبدة الخميس، على الطاولة بنود عادية وشؤون وظيفية. ترامب: تحدثنا مع الوسطاء وسننتصر في الحرب على إيران قريباً.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: تبرد تبرد تبرد تعب
3: تعبولد تعبولد تعب.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تعب.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تعب.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. الاجتماع كان تمام التوصيف لرئيس الحكومة نواف سلام في ختام لقائه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. الباحث تركز على تفعيل اتفاق الإطار عمليا ومرحلة ما بعد اليونيفيل، إذ أن البديل أو التمديد لا يزال متعثرا، وبالتالي فخطورة الفراق قائمة بقوة. إذا كان الاجتماع تمام مع تجديد روبيو وتمسكها بتنفيذ الاتفاق الثلاثي، فهل من وعود وضمانات أمريكية تلزم إسرائيل بالتنفيذ وتل أبيب تنتظر انتخاباتها التشريعية الشهر المقبل حاملة الورقة اللبنانية معبرا لفوز نتنياهو وهي الماضية في الوقت الفاصل في التصعيد الميداني، إضافة إلى المشهد الإقليمي المتوتر على أكثر من جبهة الذي لم يتظهر بعد؟ وبناء عليه تتقاطع التحليلات بأن لبنان باق في ثلاجة الانتظار. كل ذلك ولبنان يقبع تحت وطأة أوضاع حياتية ومعيشية دقيقة تهدد بالنزول إلى الشارع. انتظار لما سيعلنه اتحاد النقل البري بعد الظهر اليوم عن مصير الإضراب غدا، وذلك بعد أن توصلت لجنة المؤشر أمس إلى آلية جديدة لبدل النقل. فهل المعالجة هنا أم أن الأمر ليس سوى مسكن ألم ليعود المرض من جديد؟ البداية من واشنطن.
1: إذن لخص رئيس الحكومة نواف سلام لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بالتمام، وشدد سلام على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدأ التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض بما يواكب مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، وذلك عبر وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات. وشدد سلام أن الإطار الثلاثي لا يقتصر على الترتيبات الأمنية، بل يشمل أيضا دعم جهود الحكومة في الإغاثة والتعافي وإعادة الأعمار. وأيضا شدد على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته بما يمكنه من الاطلاع بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: روبيو أكد من جهته دعم واشنطن لتنفيذ الإطار الثلاثي، معتبرا أنه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وشدد بحسب بيان الخارجية الأمريكية على دعم دولة لبنانية ذات سيادة بمنأى عما وصفه بالنفوذ الضار لحزب الله وإيران. أما في الشق الاقتصادي لزيارة واشنطن، فتناول الوفد الوزاري اللبناني برئاسة رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دعم مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتقدم في المفاوضات بين لبنان والصندوق تمهيدا للتوصل إلى اتفاق. ويلتقي الوفد اليوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت من جهتها أن وزير الخزانة حث الحكومة اللبنانية على اتخاذ خطوات لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله، مشيرة إلى أنه بحث مع الرئيس نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر الإصلاحات في القطاع المالي اللبناني.
1: ماذا في التسريبات عن لقاء سلام روبيو؟ مصدر دبلوماسي مطلع كشف لنداء الوطن عن أن الرئيس سلام اقترح أن يقابل انسحاب إسرائيل من منطقة في جنوب ليطاني بإخلاء منطقة مماثلة شمال ليطاني من سلاح حزب الله، بما يضمن مبدأ التدرج والتبادلية في التنفيذ، فيما علم أيضا أن سلام طالب بأن تكون آلية التحقق ذات مظلة أممية، وطرح إمكان انتشار وحدات فرنسية في البقاع أو في بيروت، كما جرى تداول أسماء دول يمكن أن تشارك في اللجنة من بينها الأردن، سويسرا وإيطاليا، على أن تكون مهمتها تقنية ومرتبطة بالتحقق الميداني من تنفيذ الالتزامات.
0: هذا وأفيد بأن البند الأساسي في جعبة سلام كان ملف اليونيفيل وضرورة ملء الفراغ الذي سينجم عن انتهاء فترة انتدابها في جنوب لبنان أواخر العام، وذلك تجنبا لما قد يترتب عن مغادرة هذه القوات وعدم توفير بديل لها من مخاطر. وفي معلومات للديار فإن روبيو لم يتحدث بسلبية عن الموقف الرسمي اللبناني، وإن ملاحظاته لم ترتقي إلى مستوى الضغوط، لكنه أقر ببطء تنفيذ الاتفاق على الأرض، وذلك من دون تقديم أي التزامات محددة زمنيا لتحريك البنود التنفيذية، خصوصا مسألة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وتسلم الجيش اللبناني للمناطق التجريبية، كذلك لم يقدم أي طرح أمريكي لمرحلة ما بعد اليونيفيل.
1: في السياق قال مصدر دبلوماسي للجمهورية إن البديل المحتمل عن اليونيفيل في الجنوب ما زال متعثرا، فالتعقيدات كبيرة جدا تدفع إلى الاعتقاد بأن الاحتمال الأقوى هو الفراغ وعدم توفر هذا البديل، فيما أبدى مصدر رفيع خشيته من أن يدخل الجنوب في المجهول، مشيرا إلى أن احتمال تمديد مهمة اليونيفيل في الجنوب تعتريه صعوبة كبرى في استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي في ظل دعم الولايات المتحدة لإنهاء مهمة اليونيفيل المتناغمة مع الرفض الإسرائيلي لبقاء هذه القوات واتهامها بالفشل.
0: وسط هذه الأجواء يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل السفير تيمو كرم هذا الأسبوع إلى الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولان ووزير الخارجية بول ريتشارد جالاجر لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن يؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار. بالتزامن يزور المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان جاك دولا جوجي بيروت هذا الأسبوع لحث المسؤولين على تسريع الإصلاحات المالية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين قبل نهاية العام.
1: على وقع هذا الزخم السياسي والدبلوماسي في الداخل موجة من المواقف والردود على خطاب الأمين العام لحزب الله في الذكرى الثانية لاستشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
0: مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية رأت للشرق الأوسط أن المواقف التي أطلقها قاسم تعقد الوضع أكثر وتمنح إسرائيل حجة إضافية لعدم التجاوب لا مع الضغوط الأمريكية ولا مع أي جهة أخرى، مشيرة إلى أن ما قاله قاسم لا يصب في مصلحة الدولة ولا يخدم مسار المفاوضات. وقالت المصادر إن كلام قاسم يتضمن تناقضا فظيعا، فهو يقول إن الحزب جاهز للحوار وفي الوقت نفسه يضع شروطا على الدولة، معتبرة أن هذا الموقف يعكس في جانب منه حالة أوكران للواقع ومكابرة، وأن جزءا من الخطاب قد يكون موجها إلى البيئة الشيعية بهدف إرضائها وامتصاص حالة الانزعاج الموجودة فيها.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتهم حزب الله بمصادرة قرار الدولة وتعطيل دورها، وقال إن حرب أسناد طهران عادت لبنان إلى مربع التدهور، مشددا على أن مواجهة إسرائيل يجب أن تكون عبر الدولة ومؤسساتها. وختم جعجع: كل من حاول إزالة معنى لبنان زال من الوجود.
0: النائب فؤاد مخزوم يتوجه لقاسم بالقول: كفى استخدام لبنان ساحة والجنوب درعا ومآسي الناس حجة للاحتفاظ بالسلاح، المطلوب واضح: تسليم السلاح وتفكيك البنية العسكرية والأمنية للحزب وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة. اللبنانيون يستحقون الحياة والأمان والسلام، ولن نقبل أن يبقى مستقبلهم معلقا على قرار من طهران.
1: النائب إبراهيم كنعان شدد على أن موقف رئيس الجمهورية جوزيف من التفاوض واتفاق الإطار هو الطريق المتاح لاستعادة الاستقرار والسيادة، وقال: من يملك بديلا فليطرحه.
0: ومن قصر بعبدة أكد النائب سيمو أبي رمية أن التفاوض هو الوسيلة الوحيدة لبسط سيادة الدولة من خلال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات وصولا إلى حصية السلاح بيد الدولة لتكون المرجعية الأولى والأخيرة في شؤون السيادة والأمن الوطني.
1: ومن القصر الجمهوري أيضا وصف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كلام قاسم بالفاجعة ويستوجب المساءلة، وإذ أكد دعم الرئيس جوزيف عون شدد على ضرورة البدء بتنفيذ قرارات الحكومة، متهما حزب الله بجر إسرائيل إلى احتلال الجنوب.
0: ومن اليرزي وفي خلال لقائها قائد الجيش العماد رودولف هيكل أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دوول مواصلة الاتحاد دعم الجيش اللبناني، مشيدة بدوره الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. أما العماد هيكل فثمن المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للجيش لاسيما في خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الأوروبي للمؤسسة العسكرية.
1: في المقابل استذكر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقال: رايته المشرفة الآن في يد الشيخ نعيم قاسم الذي يواصل مسيرته بشجاعة في طليعة صفوف حزب الله القوية.
0: بالانتقال إلى الميدان الجنوبي، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة من دون هوادة، من قصف وتفجيرات وعملية عسكرية في المنصورة. للمزيد مع الزميل حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي استهدف بشكل عنيف وادي الحجير لجهة تولين والمنصوري وحداثة، ووادي زبكين ووادي حسن عند أطراف مجدل زون، وكفر تبنيت وأطراف ميفدون، كما سجل تقدم لآليات العدو باتجاه محمية برعشيد بعد قصف مدفعي طاول المنطقة. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات في الخيام والمنصوري. وقد شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ونهار أمس عدوانا واسعا، فشن الطيران الحربي أكثر من 17 غارة استهدفت وادي زبكين والقنطرة ومنطقة العرايش بين حاريس وحداثة وميس الجبل وطلوسة وعين إسماحية بين زوتر الشرقية وميفدون. كما تكثف أمس القصف المدفعي الذي استهدف بشكل عنيف وادي زبكين ووادي سلوكي وأطراف بلدات برعشيت وتولين وحداثة وحاريس وميفدون ومحيط ميس الجبل حولة والنبطي الفوق والقنطرة التي استهدفت بعدد من القذائف الفسفورية. وفي مسلسل التفجيرات فقد فجرت قوات العدو عشرات المنازل في المنصوري وحولة والقصير وزوتر الشرقية والخيام وعيطرون. كما أطلقت ليلة أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي صاروخا اعتراضيا من منصاتها في مستعمرة المطلي وانفجر في أجواء بلدة القنطرة، وذلك على خلفية الاشتباه بجسم مشبوه بحسب ادعاء العدو. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 600 بنية تحتية وثمانية مسارات تحت الأرض في جنوب لبنان خلال عملية عسكرية في المنصورة، وقال إنها تهدف لمنع إعادة تموضع حزب الله.
0: على وقع تصاعد الغضب الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عوند في قصر بعبدة على جدول الأعمال بنود عادية ووظيفية.
1: إلى ذلك لم يحسم مصير الإضراب الذي دعا إليه غدا اتحاد النقل البري وسط مساعي لعدم تنفيذه بعد سلسلة اجتماعات أفضت إلى موافقة اللجنة الوزارية على مطالب الاتحاد.
0: لجنة المؤشر التي اجتمعت أمس برئاسة وزير العمل محمد حيدر أعلنت الاتفاق على آلية جديدة لبدل النقل تحتسب على أساس كلفة 5 لترات من البنزين يوميا بسقف يتراوح بين 500 و800 ألف ليرة شهريا، على أن تصبح نافذة بعد صدور مرسوم عن مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات القانونية وفق ما أكد وزير العمل محمد حيدر.
3: بدل النقل اتفقنا على تغطية 5 لترات لكل يوم عمل تحتسب شهريا على متوسط سعر بنزين الشهري. اتفقنا على سقف أدنى على أن لا يكون بحاجة نزل سعر البنزين ما يكون أقل من 500 ألف، وأن لا تتخطى 800 ألف. هذا بيصبح سري المفعول من حين صدور المرسوم عبر الحكومة. بالنسبة لحد الأدنى للأجور اتفقنا على عقد جلسات مستمرة.
0: وقد أعلن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس في بيان أنه بعد يوم طويل من الاجتماعات واللقاءات مع العديد من وزراء العمل والداخلية والمالية، يعقد عند 3 بعد الظهر في مقر الاتحاد العمالي العام مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد بشار الأسمر لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرك غدا الأربعاء. وأعلن طليس أن الاجتماع في وزارة المال أدى إلى إعطاء السائقين العموميين مبلغ 12 مليون ليرة شهريا لمدة 3 أشهر. رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر قال لصوت كل لبنان إن الاتصالات والاجتماعات التي جرت أمس أفضت إلى إيجابيات عدة والموقف النهائي سيصدر بعد الظهر، وشدد على ضرورة أن تشمل التخفيضات والعطاءات جميع اللبنانيين وبحث إعادة جدولة الرسوم على المشتقات النفطية بما يوسع الاستفادة من خفض أسعار البنزين. أما بشأن رفع الحد الأدنى للأجور فالملف يحتاج إلى مزيد من الدراسة. ومما قاله الأسمر،
4: في إيجابيات كثيرة نتجت عن اجتماعات الأمس، وأهمها إعطاء القطاع الخاص من يتبع قانون العمل، وهون في جزء كبير من موظفي الدولة اللبنانية بيتبعوا قانون العمل، أعطاهم 5 لترات بنزين يوميا، يعني ما يوازي تنكت بنزين كل أربعة أيام، وهذا إنجاز مهم جدا. يليه كمان رفع التعويضات العائلية للزوجة ل3 ملايين ليرة، وللولد ل1,600,000 ليرة لحد 5 أولاد، وكمان هذا إنجاز آخر. ننتظر المنح المدرسية ورفع الحد الأدنى للأجور اللي بيوفر كمان مداخيل ما بين 100 و150 مليون دولار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبأهله كمان يعطي أكثر. إنما ما بدي أقوله، كل هيدي علاجات آنية، علاجات موضعية لا تؤدي إلى المطلوب، إنما هي ضمن فن الممكن. لذلك ضمن هذه الإيجابيات منقول نحن اليوم في اجتماع بالاتحاد العمالي العام بعد الظهر لتقييم هذه الإيجابيات والنظر إلى الغد بنظرة إيجابية بعيدا عن التشنجات، وخاصة أنه نحن اليوم مع استمرار هذا الحوار الذي يفضي إلى نتيجة حتمية.
0: من أين ستؤمن الدولة الأموال؟ وهل المواطن أمام ضرائب جديدة ونكون ندور في حلقة مفرغة، يعني نعطي من هذا الجيب ونأخذ بالآخر؟
4: فعليا اللي بدي أقوله أنه ما في علاجات فعلية وعلاجات واقعية تشمل مجمل الوضع الاقتصادي.
0: لماذا أستاذ أسمى؟ لماذا؟
4: لأنه هذا الشيء مش داخلي فقط، هو يختص كمان بالإقليم وبالحرب المستعرة بالإقليم.
0: لماذا تم تأجيل البات في رفع الحد الأدنى للأجور؟
4: لمزيد من الدراسات، لأنه رفع الحد الأدنى للأجر وملحقات الأجر تنعكس بشكل أو بآخر على مجمل الشعب اللبناني.
1: توازيا، أعلن حراك المعلمين المتعاقدين أن رفع أجر الساعة سيكون على جدول لقاء رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر مع وزيرة التربية ريما كرامي اليوم.
0: وسط هذه الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي تزداد تأزما، ماذا عن المواطن في القطاع الاستشفائي؟ نسأل نقيب المستشفيات الخاصة البروفيسور بيير يارد. بروفيسور صباح الخير.
5: صباح الخير، أهلين
0: بروفيسور. السؤال الذي يطرح نفسه وسط هذه الأزمات، إلى أي مدى انعكست الأوضاع المعيشية والاقتصادية على كلفة الاستشفاء للمواطن؟ وبالتالي هل انخفضت نسبة الذين يلجؤون إلى المستشفيات، يعني في الحالات الضرورية جدا، يعني هنا ننقل وجع الناس، يعني هل بات دخول المستشفى نوعا من الترف؟
5: حقيقة نحن المستشفيات جزء من النظام الصحي وجزء من البلد.
0: نعم.
5: أكيد الظروف المعيشية والمادية والاقتصاد بأثر مباشرة على القطاع الاستشفائي.
0: نعم.
5: لأنه نحن حاسين أنه قدرة العالم على تأمين يعني مصاري لحتى اللي تقدر تطبق عم بتخف يوما عن يوم.
0: نعم.
5: نحن شفنا أنه مثلا في كتير كانوا ياخدوا تأمين خاص صاروا هلأ بالصناديق التعاضد أو بطل عندهم تغطية من قبل شركات التأمين لأن مش قدرتهم يدفعوا.
0: نعم.
5: والمريض اللي عم بيفوت وبيتستحق عليه فروقات عم نحس إنه هالمريض هيدا مش قادر يدفع مثل قبل. فإذا هالأزمة هي أزمة شاملة على كل اللبنانيين، وخاصة مع ارتفاع أسعار المازوت والمحروقات وغلا الغلا بكل الأسعار، يعني بالسوبر ماركت، بالخدمات، بكل شيء. وهيدي عم بيرتب على المستشفى نفقات زيادة، وعم بيضطر المستشفى كمان ياخد فروقات، وعم بيضطر المستشفى يدفع المريض تيضل يقدر يستمر، لأنه المستشفى تعرفي عنده موظفين، عنده محروقات، عنده صيانة، عنده تجديد معدات، كل هالشي هيدا حقه غالي كتير هالأيام، ومشان هيك عم تضطر المستشفيات يعني تحمل هالمريض هالفروقات هيدي.
0: نقيب، يعني هل لديك نسبة معينة من ارتفاع الكلفة في الاستشفاء؟ هل لديكم احصاء؟
5: اكيد كلفة.
0: قديش بلغت
5: بالمحروقات؟ 100% بالمحروقات اليوم فينا نقول 100%.
0: لا، اتحدث عن فواتير الاستشفاء.
5: عن فواتير كلها.
0: نعم.
5: يعني بحد ادنى 30%، بالحد الادنى 30%، لانه مثل ما قلت لك المحروقات انعكست على كل شيء، انعكست على المستلزمات الطبية وعلى المواد وعلى الأدوية وعلى النقل وعلى كل شيء. بقى هالشيء هيدا زاد الفاتورة بين 25 و30% على كده.
0: يعني زيادة ملفتة.
5: طبعًا
0: يارد.
5: طبعًا يعني ما تقلك شغلي، اليوم أغلب المستشفيات عندها مصروف مزوط 20 ساعة على 24.
0: طبيعي. نعم.
5: بقى هيدا في مستشفيات بتدفع 300,000 و400,000 و500,000 دولار بالشهر، وفي مستشفيات تدفع 100,000 بس بالمعدل ما في مستشفى يدفع عم بحكي بالمعدل تحت ال 200,000 و250,000 دولار محروقات بالشهر،
0: لدرجة أن بعض المستشفيات تلجأ إلى استخدام مستلزمات التعقيم مرة واثنين وثلاثة، وهي يجب أن تستعمل مرة واحدة لتقسيم الكلفة الكبيرة بين المرضى. لقد وصلنا إلى هذه الدرجة بروفيسور،
5: وصلنا إلى هذه الدرجة مع الأسف، مع يعني مضطرين، مكره أخاك لا بطل، وعم يعني عم نخترع طرق، عم نخترع طرق لحتى نساعد المواطن.
0: بروفيسور عذرا على السؤال، كيف تساعدون المواطن؟ هل تساعدون المواطن؟
5: أكيد نساعد المواطن.
0: بأي طريقة؟
5: بأي طريقة؟
0: عذرك يعني.
5: بعصر لا أنا عم بقول لك بعصر الكلفة الاستشفائية قد ما فيه، ونحن عم نعمل حسومات في أغلب الأحيان بيكونوا المرضى مش بقدرتهم يدفع، بيصير في حسم 10% و15% على الفاتورة، بنضطر ننزل من كلفة الفاتورة على المريض لأنه مش بقدرته يدفع. وفي حالات عم بتفل من المستشفيات وما عم تدفع. وما فيك تلاحقيها بالقضاء لأنه يعني أول شيء بدها وقت كتير، وتاني شيء ما يعني هالملاحقة ما راح تفيد، وتالت شيء يعني كمان أنه صعب الواحد يلاحق مريض على فاتورة. يعني مثل ما بقولوا إنسانيا ما فيك.
0: بروفيسور يارد بس
5: عم بقلك كمان في مستشفيات بسبب أزمة المحروقات عم بتخفف من عدد الأسرة الشاغلة عندها، عم بتنزلها 20% و30% حتى تخفف من مصروف المحروقات.
0: بروفيسور يارد، الإشكالية مع شركات التأمين إلى أين؟
5: هي
0: اتفقتم لم تتفقوا، شركة التأمين تقول لا، أنتم تقولون نعم.
5: عم نرسلهم، عم نحكي معهم، إنما ما في تجاوب لحديث هلأ، ما في تجاوب. ونحن زيادة اللي عطيونا يا هديك السنة عطيونا 5% بالمعدل زيادة، لا تشكل أكثر الأمباكت تبع يعني المردود تبع الفاتورة ما بشكل أكثر من 2% ل3% بحد الأقصى، وهالشي هيدا يعني ضد المنطق لأنه هني عم بيزيدوا على المؤمنين، عم بيزيدوا التعرفة على المؤمنين.
0: صحيح.
5: من ميلة تانية هيدا ما، وتاني شيء عم بيتشددوا أكتر وأكتر بالتغطيات، كثير عم بيتشددوا بالتغطيات.
0: بروفيسور يارد، على أمل أن تفرج على هذا البلد. نشكر مداخلتك معنا، وشكرا لنائب المستشفيات الخاصة البروفيسور بيير يارد. شكرا بروفيسور.
5: شكرا لك.
1: تبحث واشنطن وطهران عبر الوسطاء صيغة جديدة لوقف النار وفتح مضيق هرمز وسط أنباء عن إحراز تقدم طفيف في الاتصالات، فيما تتمسك الإدارة الأمريكية بالحصول على تنازلات في البرنامج النووي الإيراني.
0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى الوسيط القطري في نيويورك قبل عودته المقررة إلى طهران اليوم، وسط توقعات بأن تركز الاتصالات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته طهران، في حين نفى مصدر إيراني وجود جولة تفاوض جديدة مع الجانب الأمريكي.
1: في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات أمس مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، وشدد على أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران. أضاف ترامب أن أسعار البنزين ستنخفض انخفاضا حادا بعد أن تنتصر الولايات المتحدة في الحرب.
0: قبل مواصلة الملف الإيراني الأمريكي، نعود إلى البنزين وإلغاء الرسم 300,000 الذي كانت قد أقرته الحكومة. وفي خبر ورد منذ قليل، فقد كتب وزير الطاقة جو صدي على حسابه عبر إكس: الأولوية اليوم هي للمواطن وقدرته على التحمل الأعباء، فلا يجوز أن يتحمل المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 ليرة على المحروقات، أو في الحد الأدنى تعليق هذا الرسم، خصوصا أننا اعترضنا عليه منذ البداية. المطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطنين كما أكد وزير الطاقة جو صدي. سلام، نعود إلى الملف الإيراني الأمريكي.
1: نعم كارولين، قال مصدر أمريكي منخرط في المفاوضات مع إيران إن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة والعقبات كبيرة، معتبرا أن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة للغاية.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو قال في حديث لقناة فوكس نيوز أن إيران هددت بمهاجمة مصالحنا في أنحاء العالم، ونحن نتعامل بجدية بالغ مع هذه التهديدات، مؤكدا أنه ستكون هناك تداعيات إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم. وأمس ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع روبيو في واشنطن الأوضاع في اليمن وأمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وأكد مواصلة التنسيق لدعم الجهود الدبلوماسية ومعالجة الأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار. وسط هذه الأجواء نقلت وول ستريت جورنال عن شركة كابلر أن مخزونات النفط الإيرانية خارج نطاق الحصار قد تنفذ بحلول منتصف تشرين الأول المقبل، ونقلت الصحيفة عن بيانات أن صادرات الخام من الشرق الأوسط ارتفعت هذا الشهر لتقترب من أعلى مستوياتها منذ شباط الماضي، إلى صفحة الأحوال الجوية.

0: روح سلام بعد لقائه روبيو في واشنطن لضرورة ترجمة اتفاق الإطار عبر جدول زمني. روبيو دعم للتنفيذ ولسيادة لبنان بمنع عن النفوذ الضار لحزب الله وإيران. الخزانة الأمريكية تحث سلام على تعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله. ردود الفعل على مواقف الشيخ قاسم متواصلة وإيران تجدد دعمها حزب الله. الميدان الجنوبي على تصعيده وعملية إسرائيلية في المنصوري. 5 لترات للعمال و12 مليون ليرة لكل سائق ومصير الإضراب العام إلى الحسم بعد الظهر. جلسة حكومية في قصر بعبدة الخميس على الطاولة بنود عادية وشؤون وظيفية. ترامب تحدثنا مع الوسطاء وسننتصر في الحرب على إيران قريبا.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
6: أبو جاد عطول مبيضة.
5: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
7: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
8: عن شو عم تحكوا؟
5: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بندورة الكيلو ب 39,000 ليرة، نجاس الكيلو ب 74,000 ليرة.
9: مسرحية مجدرة حمراء

0: ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صباح النشاط، صباح الخير، صباح البركة، وصباح كل طاقة إيجابية.

0: تحية لك اللي عم يسمعوني على فنجان قهوة بصبحية قبل ما ينطلقوا لأعمالهم، وتحية لكل حد عم يسمعني على الطريق. المنيح انه عجقة السير يمكن الصبح بعدها شوي عم نلاحظها، بس بعد الظهر صرنا عم نشوف السير تقريبا مفتوح. الناس يمكن صارت بتاعتها الهم تعبي بنزين، يعني لفت انه منشوف الاوتوستراد من بيروت للكازينو. امبارح ما اخذت معي الطريق ثلاثة ارباع الساعة، لأول مرة بتصير نهار تنين هيدي الحركة اللافتة. يمكن هيدي من حسنات للأسف رفع سعر البنزين.
1: مش فرق النتيجة كم كان
0: غل البنزين أو شو بده يقول الواحد، الله يخليكم ردوا لنا العجقة بس رجعوا نزلوا لنا سعر البنزين. هلا اليوم الوزير الصدي عم بيطلب انه يرجعوا يشيلوا 300,000 الضريبه يلي فرضوها وما عرفنا شو صار فيها ولوين عم بتروح.

0: اتصالاتكم بخدع على الرقم 0454-553-52 أو رسائل واتساب على 03-00-09-33 ومنسمع أول فويس.
1: صباحي صباحك سمينة. هلأ منيح طلع صوته وزير الطاقة منيح. ما هو مين مضى عليها هيدي شو اسمه هيديك؟ صار لهم تقريبا قريب السنتين بلموا مصاري. وين راحوا مصرياتها داخلك هيدي 300,000 اللي أخذوها؟ كمان نزل شوي للشركات اللي عم تجي عم تجيب هونيك كمان ما يعني تاخذ قد الدولة. يعني تانك البنزين عم بيكون عندكم حق 12 أو 13 دولار وعم بياخذوا هن كمان الدولة ضريبتها 6 دولارات أو 7 دولارات وهن عم بياخذوا 3 دولارات أو 7 دولارات. يعني قلبوها تانك البنزين حق 30 دولار وعم يزيدوا ضرائب بعضهم. وطوا الدولة وطوا كمان شركات التأمين شركات الشحن عفوا شركات الشحن عم تجيب بنزين وطوا الشركات أو الدولة تجيب بنزين على حسابها. فطلعوا من الدولة كانت تجيب بنزين على حسابها هلا شو صار بالدنيا؟ ولا ما بدهم يربحوا؟ يلا ما كله إيزاتها صار له سنتين بياخذوا 300,000 يا عبد الله ضريبة الضريبة وقبلها كان في ضريبة. يلا يعطيك العافية.

صباح الخير يا سندى، يسعد صباحك. يعني هني يا ريت يا سندى بيعطونا بنزين مزبوط. هلا لو عم يعطونا بنزين مزبوط 95 اوكتان بيفهم الواحد، بيغلوه بيعطوكي بنزين عاطي الزفت. يعني ما بعرف هيدي $15 الى الدولة فيها، كل تنكي عم تاخد الدولة فيها $15 هي وهول الحرامية تبعوا المافيات النفط. وين هول جماعة الستي سنت، جماعة ثورة الطناجر، ثورة الزعران، معلش اسمحوا لنا فيها، وينني عن هذا الغلا اللي عم يصير، وينني عن هالمصايب اللي ركبتنا وهني كأنه مش موجودين، بلعوا لساناتهم خلاص. سعد صباحك.

بونجور ست ندى. يعني امبارحة البراكس بيطلع بيقول بده ينزل البنزين 1000 ليرة. لك إلك عين تحكي هيك تصريح؟ يعني أنا ما بعرف، أنا إذا محلك إذا بده ينزل البنزين 50,000 و100,000 ما إلي عين أحكي. يعني كيف طالع تقول إنه بينزل البنزين 1000 ليرة؟ يعني ما إلك عين؟ لك أحلى ما تحكي. ولا والمواقع متداولين الخبر يعني. هلا يمكن عم بتسألوا عليه لهذا البراكس. شغلة تانية، امبارحة نعيم قاسم بخطابه، يعني نعيم قاسم بأول حرب، بس خلصت أول حرب الإسناد وبلش خطابه إنه هن عم بيرجعوا يبنوا قوتهم حزب الله وهيك. شفنا شو صار بحرب أدار لما كبوا 6 صواريخ، شو بنيوا قوتهم، شو عملوا، جرفت جنوب إسرائيل. هلا امبارحة طالع يحكي ذات الخبرية وبعده بأزم الوضع. بدها تصير ببيروت إسرائيل إذا هيك رح يكفوا.

هلا معك حق, يعني معقول البنزين بده ينزل 1000 ليرة؟ انا ما صدقت صراحه, انا وعم بسمع ما صدقت. عم بقرا الخبر, صرت ارجع اطلع فتش على صفوره زياده.

0: هلا هو عوضها قال المازوت بينزل 15,000، يعني البنزين 1,000 بس المازوت 15,000. نسمع فويس جديد.
1: بونجور ندى، بلش الطقس يتغير يا ندى. كنا نسمع احوال الطقس مع زفين بزون مع بوب بركات، مش رح تتصلي فيه لنعرف انت رح تشتي انت مش رح تشتي. يلا يعطيك الف عافيه.
0: بلا

أكتر أكتر مات. بس الهيئة بتقس هيك لنهار الثلاثة. الهودي بوحير الروم. وحسب بوحير الروم يعني كل الشتوية كلها رح تكون شتي. كل ما غيب هالقمة أتخيلك حتى يعني بركي هيك ما بننقطع من المي. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: صبحية ندى.
1: شوفي بصبحيتنا لليوم التلاتة 29 أيلول 2026. اليوم رح يكون عنا لقاء مع أضوان حبيب تنحكي عن مصرف الإسكان، هل رح يرفع سقف التقديمات، خصوصا أنه مدير مصرف الإسكان أضوان حبيب راجع من جولة خليجية تنشوف شو حامل معه. زينة لبست خلخالة، عمل مسرح جديد لزينة دكاش. كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم والنشرة بعد النشرة.

0: وقبل ما كمل اسمع الفويسات يلي كتير وعم تبعتوها رح نروح لموجز الفلك.
1: موجز الفلك
0: اليوم البرج الحلو هو لمواليد القوس. القوس حظهم حلو اليوم، رح يكون واقف حدهم وبموضوع الشغل، ويمكن ينعرض عليهم مشاريع جديدة أو سفر جديد. خطوة صغيرة اليوم ممكن تعمل فرق كبير لقدام. أما يلي حظهم اليوم قليل فهني مواليد برج العقرب، واليوم عندهم شوية توتر، بيعيشوا شوية توتر وممكن يكبروا موضوع صغير بسبب هالتوتر. يا مواليد برج العقرب، خدوا نفس اليوم قبل أي مواجهة، خصوصا مع شخص مستفز. لمين بدنا نقول هابي بيرثدي يا هادي؟

هابي بيرثدي لميرنا باسيل خليفة، وهابي بيرثدي لوسام مسلم. يا وسام، زوجتك بتقلك هابي بيرثدي ومعايدة خصوصي من ولادك جورج وإميل.

هابي بيرثدي ايضا لديانا رزق. وبدي وجه تحية خاصة لأبو يوسف المستمع الدايم يلي ما بيفوت على المكتب قبل ما تخلص صبحيتنا ويسمعني على الإذاعة. صباح الخير أبو يوسف، واشتقنا لك يا عمي. ما أنت بالسراي حركش فيهم شوي، قلن يطلعوا فينا أكتر.

0: نتوقف مع موجز الأخبار ونرجع منكمل صبحيتنا.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب 95 سنت دير جنرال 3 لتر بدولارين و 90 سنت.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن أن نجاح مشروع الحكومة لا يقاس فقط بعدد القوانين أو المشاريع، بل بقدرتها على بناء بلد يستطيع الشباب أن يروا فيه مجددا فرصة لمستقبلهم، مشددا على أن واجب الدولة ليس أن تطلب منهم العودة قبل أن تقوم هي بواجباتها، بل أن تعمل لكي تصبح العودة إلى لبنان خيارا لا تضحية. وشدد سلام على أن الشباب اللبناني لا يطلب المستحيل، بل يطلب دولة تحترم مواطنيها وتتيح لهم النجاح بكفاءتهم بعيدا عن الوساطة والمحسوبيات. وأكد سلام أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل والسيادة الكاملة للدولة على جميع أراضيها. سجل جدول أسعار المحروقات اليوم انخفاضا بقيمة 1000 ليرة لبنانية في سعر البنزين و 15000 ليرة في سعر صفيحة المازوت، مقابل ارتفاع لسعر الغاز بلغ 84000 ليرة. هذا ويعقد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، يليه مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر عند الثالثة لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرك المقرر غدا. ويأتي الاجتماع بعد الاتفاق على آلية جديدة لبدل النقل وسط ترقب لموقف قطاع النقل من الاتفاق. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أن القرار النهائي بشأن الإضراب المقرر غدا سيتخذ بعد ظهر اليوم، لكن الاتصالات والاجتماعات التي جرت أمس مع الجهات المعنية أفضت إلى مجموعة من الإجراءات الإيجابية، أبرزها إعطاء العاملين في القطاع الخاص المستفيدين من قانون العمل 5 لترات من البنزين يوميا، إضافة إلى رفع التعويضات العائلية للزوجة إلى 300000 ليرة وللولد إلى 1,600,000 ليرة لغاية 5 أولاد، فضلا عن انتظار البحث في المنحة المدرسية ورفع الحد الأدنى للأجور. وأكد الأسمر في حديث إلى صوت كل لبنان أن هذه الإجراءات رغم أهميتها تبقى علاجات موضعية، مشددا على ضرورة الوصول إلى إجراءات تشمل مختلف فئات الشعب اللبناني ولا تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة التضخم أو تحميل المواطنين أعباء جديدة. ولفت الأسمر إلى أن البحث مع رئيس الجمهورية تناول مسألة استفادة العاملين في القطاعين العام والخاص من بدل النقل وإعادة النظر في تركيب أسعار المشتقات النفطية، بما يتيح أن تشمل التخفيضات جميع اللبنانيين. أما عن تأجيل البدء في رفع الحد الأدنى للأجور، فأوضح الأسمر أن السبب يعود إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات، لأن أي رفع حد أدنى للأجور ينعكس بشكل أو بآخر على مجمل الشعب اللبناني، مؤكدا ضرورة الوصول إلى زيادات تحسن أوضاع المواطنين وتضمن لهم حقوقهم من دون أن تتحول إلى عامل إضافي لرفع التضخم. كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة البروفيسور بيير يارد أن الفواتير الاستشفائية ارتفعت بين 25 و30% نتيجة الارتفاع الكبير في كلفة المحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية والنقل وسائر النفقات التشغيلية. وأوضح يارد في حديث إلى صوت كل لبنان أن هذه الزيادة تشكل عبئا إضافيا على المرضى، لا سيما الذين تترتب عليهم فروقات مالية ولا يملكون القدرة على تسديدها، مشيرا إلى أن المستشفيات تضطر في حالات عدة إلى تقديم حسومات قد تصل إلى 10 و15% من قيمة الفاتورة. وفيما يتعلق بشركة التأمين، تحدث يارد عن صعوبات مستمرة في المفاوضات معها، فالاتصالات قائمة لكن من دون التوصل حتى الآن إلى تجاوب كاف. وأوضح أن الزيادة التي حصلت عليها المستشفيات في التعريفات خلال الفترة الماضية بلغت نحو 5%، إلا أن انعكاسها الفعلي على الفاتورة لم يتجاوز 2 إلى 3% كحد أقصى. وفي المقابل أشار يارد إلى أن شركة التأمين ترفع التعريفات على المؤمنين وتشدد شروط التغطية، ما يزود الأعباء على المرضى والمستشفيات في آن في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمواطنين وتزداد صعوبة لتحمل كلفة الاستشفاء. كتب وزير الطاقة جو صدي على إكس: الأولوية هي للمواطن، فلا يجوز تحميلها المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا والانعكاسات محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات في الحد الأدنى أو في الحد الأدنى أن يتم تعليقه، خصوصا أننا اعترضنا عليه منذ البداية، ختم وزير الطاقة على منصة إكس.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي: نتوقع اليوم ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تزور سوريا اليوم. أعلن بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في حركة حماس عز الدين البيك. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بذورات القزة سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90

0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: صبحية ندى.

0: وبعدنا عم ناخد اتصالاتكم على الرقم 0454-55352 أو رسائل واتساب على 03-00-933 ومنسمع فويس لست عصمت. يا ست عصمت اشتقنا لك، إلك زمان ما سمعتينا صوتك.
1: ايه صباح الخير احلى ندى، اشتقت لي حبيبة قلبي، خلينا اياكي وبدنا نعتذر، بدي اعتذر من رين، انت دايما بالقلب، لو ما سألنا بس انت بالقلب حبيبة قلبي رين. ايه خليكي يا رب. ويسعد صباح المستمعين وصباحك ندى حبيبة قلبي.

مرحبا صوتك لبنان جميعا. المفاتيح بإيد مجلس رئيس من المجلس، رئيس من الاتحاد العمال العام ورئيس النقل المشترك، يعني عم فتح بإيده، ما رح يصير شيء، لا اضربات ولا شيء. أولا ثانيا في بالمجلس سيسان وفي الديك وفي العراق، ويعطيكم العافية. بكون تنحل مزبوط، نزلوا حطوا سياراتكم بالطرقات والشاحنات وكل شيء، لا تنحل، لأنه غير هيك ما في طريقة، ما في حل.

0: قاست ندى عوضها كتير يعني، اجت كحلها عميها. ما هي ال 15,000 يعني هي سدس الدولار، عرفتها يعني هي سدس الدولار ال 15,000 هذا بيسرقونها فيه بالمصارف. يعني اذا الدولار 90,000 هي ديفايدد باي 6، يعني اذا ما نقيسها على ايام 2005 ديفايدد باي 6 كانه عم بنقول البنزين بهديك الايام بده ينزل 200 ليره. قلنا عين نحكي 200 ليره، كنا نقبض هاو يعطونا ال 100 وال 150 ليره بالمعينه، بس نعم معينه يردوا لنا ال 100 و 100 وال 50 اللوزونج، كنا نكبهم على باب المعينه ونحن فايلين.
1: عيب ولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني انا ما بعلم على حدا برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دم.
2: هلأ الغاز البنزين نزل 1,000 ليرة، بس الغاز طلع 84,000 ليرة، يعني زادت قنينة الغاز 84,000. وبيرجع راسه بالأرض. هيدي لقلك روي.

0: بونجور سترنا، كيفك اليوم؟ تمام؟ يعني واو واو، خبيك تحب يوز بنسين ألف ليرة. واو شو حلو، شو المسخرة، شو المسخرة، عيب عن جد عيب. نهاركم سعيد ويعطيكم العافية، وعاش كتير على الطريق، عاش كتير.
1: هي الصبح عم بتكون عجقة، بعد الظهر عم بتصير طرقات تقريبا هيك، السير كتير سهل، و بتكون الناس خلص يعني اللي نزل على المدرسة نزل وخلص، أكتر من هيك ما فيه، اللي راح على شغله واللي راح على المدرسة، وأكتر من هيك ممنوع نظهر.

ندى، بونجور للسامعين الكرام. والله في موضوع هيك بلاحظه بشكل يومي، انه متى ما انتقلنا من محل الى محل اخر لا يمكن نلاقي سعر لشيء معين يكون بمحل اخر اللي حده نفس السعر، والثالث والرابع والخامس، يعني اذا خمس محلات في خمس اسعار، ما في شيء موحد لا من قريب ولا من بعيد. كان حيث يعني مش انه والله الشغله صفتها احسن من الثاني، ما في اسعار موحده بدول العالم، ما بصير بلبنان مزرعه حقيقيه لما ننتقل محل لمحل ما في شيء موحد. وهلا كتار بيقولوا طبعا هيدي مهمه وزاره الاقتصاد انه يكون في عندها عدد كافي من المفتشين انه يلحقوا على كل الوطن من اقصى جنوب الى اقصى الشمال. وهون بقول بكل محبه اقتراح من مواطن يعشق وطنه مثل باب المزايده، يعني خذوا نعقد عقلاتنا، نحن نعرف انه هناك الاف الموظف، بكل البيرسونال بحجتهم وزاره الاقتصاد عدد مفتشين غير كافي. نحن نعرف هذا اقتراح انه هناك الاف الموظفين نحطوا حشو، يعني نحشروا حشر ببعد انتخابي ممجوج، وشغلتهم يجوا بآخر شهر يقبطوا راتبهم ويجوا على بيوتهم. كل شيء بطر بقول يا أخي البدال 65 للميت مفتش واقتصاد فليكونوا 400، لأنه هون الناس عم يقبضوا معاشيتهم، جبون ودربون، وشو بده يصير معاشهم أكتر زيادة؟ ولكن تدريبهم بس 300-400 مفتش كيفين انه يصنعوا معجزة حقيقية على الارض ولو بمجال معين حتى العالم تتأمل خير. هذه عبقولة بكل محبة اقتراح، وان شاء الله يا رب هيك يوصل لأذان الذين يجب ان يصل اليهم. اقتراحي المتواضع محمود احمدي.

صباح الخير، سعد صباحكم. أول شغلة مبروك رئيس جمهورية لبنان الجديد ورئيس الحكومة الجديد العميد مرشد سليمان. أقوى قرار هو بياخده بلبنان، طلع أقوى من رئيس جمهورية وأقوى من رئيس الحكومة. يا عيب الشوم. يعني لو في شو عسكري عادي عم بدخن سيجارة، وصل الضابط ملازم شافه عم بدخن سيجارة، كان أخذوا إجراءات فيه وطلبوا الشرطة العسكرية، طلبوا المخابرات وطلبوا أمن الدولة ليكلمشوا العسكر وياخذوهم، ولا سيجارة قال حد الحيز عم بيشرب سيجارة. فهو ما بتتبع عليه. بس العميد مرشد سليمان أنا بهنيه، طلع أقوى من الاثنين، أقوى من رئيس الحكومة وأقوى من رئيس الجمهورية.

0: بهالأجواء المعيشية الصعبة، بهالأجواء الضغطة معيشيا واقتصاديا، بضل في بارقة أمل هيك تعطينا أمل أنه في محل معين ممكن بعد نتكل عليه. مصرف الإسكان يلي عم بيجدد القروض وعم يرجع يعطي أمل لهالشباب أنه يكون عندهم بيت وينطلقوا بحياة جديدة ومستقبل جديد، دايما عنده مشاريع جديدة. مدير عام مصرف الإسكان أطوان حبيب يلي ما عم بيوفر وسيلة ليأمن تمويل لهالمصرف، كان عنده جولة خليجية ليبحث بمصادر تمويل جديدة لمصرف الإسكان ويكون عم بيأمن تمويل جديد ويكون عم يفتح أبواب جديدة لهالشباب يلي عم يسعوا ليأمنوا مستقبلهم. تا نحكي عن التقديمات يلي عم بيقدمها مصرف الإسكان وهل في عروض جديدة وتقديمات جديدة، وبالنسبة للقروض السكنية للعسكريين رح نحكي مع المدير العام لمصرف الإسكان أستاذ أنطوان حبيب. صباح الخير أستاذ أنطوان حبيب.
1: صباح الخير ندى.
0: أستاذ أنطوان، يعني اليوم هيك في أجواء ضاغطة اقتصاديا ومعيشيا، وبالبلد حركة وتحركات واحتجاجات، بس عم نقول إنه في أمل بعد لشبابنا من خلال مصرف الإسكان. أول شيء أنت جاي من جولة خليجية وكنت عم تبحث خلال هالجولة بتأمين تمويل جديد لهالمصرف، خبرنا عن هالجولة كيف كانت وشو حامل شي جديد.
1: يعني بالحقيقة أنا بدي أشكركم أن تعطيني مجال حتى أعبر عن رأي مصرف الإسكان وخصوصا بعرفونه. جولتي أساسا حتى أتشكر الدول العربية لأني عم بتقدم تقديمات للبنان من الاتحاد الإمارات العربية، دبي، أبو ظبي، إلى الكويت، إلى قطر، مؤخرا عمان بارح. بقى بيسوى أنه نتشكرهم على كل هالتقديمات. كذلك الأمن، نحن كقطاع خاص مصرف يملكوا 80% القطاع الخاص، قمنا بجولة بالفعل على البلدان العربية والصناديق العربية اللي هي بتجاوب أصلا معنا من سنتين لهلا، وهول دي اللي قدموا لنا 165 مليون دولار من خلال الصندوق العربي اللي مؤلف من 21 بلد عربي. يعني فينا نقول مازال عن 21 بلد عربي وافق يعطونا 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، يا أنه مالكوا 80% من القطاع الخاص و20% من القطاع العام. وهو اليوم هذا قانون البي بي بي وقانون الشراكة اللي عم ينجح والحمد لله بعلى الوصول.
0: ممكن
1: نعم، نحن متفائلين انه بالمستقبل القريب ورح نسمع اخبار صادقة، وتتفضل الجهات المانحة هي تعلن عنا قبل ما نحن نعلن عنها.
0: يعني ممكن نحن نسمع اخبار بتوسيع برفع سقف التقديمات.
1: هذا نحن عم نقوم بعلى الاتصالات والزيارات للخارج. اما بخصوص الداخل، نحن بنتمنى كنا ان الدوله اللبنانيه من خلال وزاره الماليه والوزارات العده اللي بتتعاطى مع مصرف الإسكان انه يكون كمان لأن خلفة خزينة من الدولة اللبنانية من خلال استطاع أصل منا من الموازنة 2027 لحتى نقدر نعطي قروض. يعني لما بيسألونا بالخارج لحنا رح نعطيكم قرض، بس الدولة اللبنانية ليش ما عطتكم؟ حقيقة ما عندي جواب بهذا، بس هذا ما بيمنع لحنا رح نضل نتواصل مع جميع الوزارات والحكومة بهذا الخصوص. كذلك الآن نتمنى مثل ما وزارة المالية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية قررت تقدم مشروع لأعطاء سلك التخزيني للمؤسسة العامة للإسكان. نحن نتأمل أنه كذلك الأمر المؤسسة بشخص زميلنا السابق وصديقنا المهندس روني لحوت يفكر يتعاون مع مصرف الإسكان بدل ما يتعاون مع مصارف تجارية. يعني نحن مؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان العسكري وجهاز كذلك الأمر الإسكان للكوام الداخلي بيعتبر حالنا كنا من ذات عندنا ذات الموضوع وهو خدمة الشعب اللبناني خصوصا ذوي الدخل المحلي. يعني بمعنى ثاني المؤسسة العامة للإسكان بدل ما تتعامل مع المصارف التجارية تتعامل مع مصرف الإسكان للي هو ممثل ب 20% من الدولة اللبنانية أحدهم ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية للي وزير الوصاية هو بيكون على مؤسسة العامة ووزير المالية للي ثانيتهم تقدموا باقتراح العنوان بأعطاء 100 مليون دولار لذوي الدخل المحدود من خلال ارتفاع عن مبلغ من موازنة 2027. هذا نداء نحن موجه لأصحاب الدولة وللمؤسسة العامة نحن منفتحين نتعامل معها بهذا الموضوع وخصوصا لما بنسمع انه قروض المؤسسة العامة للإسكان لحتى تروح للمصارف التجارية ونحن موجودين لحتى نخدم ذوي الدخل المحدود المتوسط مثل ما هني هن هدفهم. بس علمي وهون السؤال اللي عم نسأله للي سمعناه من زميلنا وصديقنا الأستاذ لحوت انه رح يتقاضى 3 أو 3.5% من المقرضين. يا ترى سلفة الخزينة للي رح ياخذوها اذا اكرر مجلس النواب رح يكون عليها فايدة؟ يعني اذا ما عليها فايدة سلفة الخزينة ليش بدنا نستطيع 3.5% من المقرضين لذوي الدخل المحدود؟ يعني انا للي بعرفه من الماضي وقت كان مصرف لبنان كان يعطي 15% من الريزيرف اوبليغاتوار الاحتياطي الالزامي كان ياخذ 1% وكنا نحن كمصرف اسكان نطبق على المقترضين 3%. يعني الفرق 2% كنعتبرهم هذول مصاريف تشغيليه. ليش بدنا نطبق اليوم على المقترضين 3.5 أما 3% وما نطبق 2% مثل ما كنا مطبقين بالماضي وعطف لبنان يعطينا من الاحتياط الالزامي وياخذ 1% ونحن نتقاضى من المقترض 3%؟ يعني انا برايي اذا بالفعل اليوم سلفة الخزينة ما عليها فايدة بيسوى الفايدة المطبقة على المقترضين تنزل من 3.5 إلى 2%.
0: طيب استاذ انطوان
1: تمثل المصاريف التشغيلية للمؤسسة العامة أو لحتى العامة.
0: استاذ انطوان شفنا الأسبوع الماضي تتشير مشروع بناء مساكن تعاضدية لرتبة وأفراد الجيش. شو دور مصرف الإسكان هون بدعم العسكريين بهالمشروع؟ هل في اتجاه لتدرسوا شروط خاصة للعسكرية من حيث أنه القرض يلي بدون ياخدوه لجهة الفايدة لجهة تسديد هالقرض؟
1: الحقيقة مديرية الإعلام والتوجيه في سياسة الجيش هي اللي بدأ تجيبك على السؤال. نحن منفتحين لجميع اللبنانيين بدون تمييز بين الطائفة والمنطقة والأعمار لحتى يقدموا طلبات.
0: ما رح يكون في اهتمام خاص بالعسكريين
1: ولا من الداخلي أو كان بالجيش أما أي شخص. نحن الوظيفة ما لها علاقة بكشرط أساسي لحتى يأدي هذا الموضوع. ما لنا علاقة فيه ولا من بعيد ولا من قريب. هذا كنت أسأله على السؤال لمديرية التوجيه والإعلام في وزارة الدفاع أو لجهاز الإسكان العسكري يمكن العميد كارول تامر هي تجربة. أنا مني مخول أنه جيب عن الجيش وتحية كبير لجيشنا العظيم للي نحن كنا نتكل عليه.
0: طيب أستاذ أنطوان قديه هلأ صار تقريبا حجم الطلب على القروض السكنية؟
1: صرنا تقريبا 100 مليون دولار عاطين بظرف سنة
0: وقدرين
1: 500 عائلة.
0: وقديه هلأ قدرت مصرف الإسكان أنه يلبي طلبات؟
1: بعد عنا نحن هو الكرد الكامل هو 165 مليون، استعملنا منه تقريبا 92 مليون دولار الفاضل من أن نستعمله من هلأ لحزيران 2027. في الوقت نتأمل أنه تجينا قروض من صناديق عربية أو أوروبية أو لحتى داخلية مثل الاقتراح اللي قدمناه اليوم لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالي إنه نحن نستعمل وسط الإسكان حتى يعطوا فروض سكنية من مؤسسة العام للإسكان.
0: يعني بتطمن كل مواطن لبناني انه قادر من خلال مصرف الاسكان وتتوفر فيه الشروط ممكن انه يقدم لعندكم ويكون عنده قرض ويحصل على بيت؟
1: ندى انا مؤسسة خاصة مصرف خاص تابع لجمعية المصاري ومسجل للسجل التجاري، انا ما بمثل الدولة إلا من خلال 20% للي موجودين أسوما عنا. هذا السؤال ذو يطرع الحكومة. أنا ما عندي سياسة إسكانية تغطي كل الوطن. هذا الموضوع الحكومة اللبنانية بشخص رئيسة أو بشخص وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة المالية أو للي بتشوفه الناس من الوزراء مهتمين هني بدون

0: يطبق سياسه اسكانيه للبنان، وفي كثير امثله بهذا الموضوع في كثير من الاسامي السوريه
1: ان شاء الله. بس عم نشوف بالحمله الترويجيه اللي عم تعملها لمصرف الاسكان، وحمله كثير ناجحه، عم نشوف شعارات كمان عم بتركزوا عليها، يعني لما بنسمع اسكان لكل لبنان وين ما كان وباي زمان، يعني قد ايه نحن قريبين انه نحقق هيدي الشعارات استاذ انطوان؟
0: بيقول الديس ابو شبكي: تفاءل بالخير تجدا. انا بطبيعتي متفائل، ولما ابتدينا سنة 22 مصرف الإسكان كان تقريبا متوقف عن العمل، وشفت اليوم انه اليوم مصرف الإسكان انا بكل اعتزاز بدي اقول هو المصرف الوحيد حاليا اللي عم يعطي قروض سكنية على جميع الاراضي اللبنانية. بقى انطلقنا من بنك عم يتسكر لبنك اليوم صار رقم واحد بلبنان، ونحن فخورين نقول كذلك الأمل انه نحن ما رح يكون عندنا دخل بالفجوه اللي قانون الفجوه اللي عم يندرس اليوم بس النواب. نحن ما عندنا ودايع، نحن البنك الوحيد يمكن من الوحيد اللي ما رح يكون له علاقه بالفجوه الاقتصاديه. هذا وسام نعلو على صدرنا، لانه كنا اذا كنا كاول بنك عم يعطي قروض سكنيه والوحيد، وزيت الغاز نحن ما عندنا مشكل باعاده هيكله المصاريف، يعني ما رح يكون دخلنا الا دخل بالفجوه الاقتصاديه.
1: يعني بكل الاحوال نحن بنحييك استاذ انطوان حبيب، انه لان بعده يمكن مصرف الاسكان هلا اليوم فعلا قادر يحل جزء كبير من ازمه السكن بلبنان، ويقدر يعطي هيك بصيص امل لشبابنا
0: عبال غيرنا
1: ان شاء الله. انا بدي اشكرك مدير عام مصرف الاسكان استاذ انطوان حبيب.
0: شكرا.

0: وقبل ما أكمل وأرجع لرسائل الفويس بدنا ناخد اتصال. ألو
1: ألو بونجور.
0: أهلا مين معي؟
1: جورجي معي.
0: أهلين جورج كيفك؟
1: الحمد لله ماشي.
0: شو عنا اليوم يا جورج؟
1: لكن أنا كنت قلت لك عن الناس يستعملوا السيرفيسات
0: صح،
1: بس أقول مرة تانية وبأشرح أقول
0: يعني عم ترجع تدعي كل العالم يستعملوا السيرفيسات والنقل المشترك.
1: ايه
0: معك حق يا جورج، المهم انه النقل المشترك يتنظم اكتر ويكون عم يمشي على الوقت والناس ما توصل مأخرة على معيدة وعلى اشغالها. اوكي جورج، كمان انا بضم صوتي لصوتك انه الناس يكونوا عم يعتمدوا السيرفيس والنقل المشترك، هيدي لعدة اسباب. اول شيء بخففوا على جيبتهم وبخففوا الزحمة على الطرقات، بس نطلب انه يكون هالنقل المشترك منظم اكتر.
2: بينا بعض وليدا كنا رفقها كل حي موعودك ضاع الكلمات.
3: على من تقرأ مزاميرك يا استاذ محمود؟ ما انت بتعرف انه مدير عام وزارة الاقتصاد جابوه قبل الموعد القانوني بليلة ب24 ساعة، يعني لو تأخر 24 ساعة كان بطل يحق له السن، وعملوا مخالفة وجابوه لأنه هيدا بلد مافيات وبلد عصابات يا حبيبي، بلد عصابات ما بيهمهم هيدا الموضوع، ما بيراقبوا حالهم، ما هني أصحاب الوكالات وأصحاب الماركات وأصحاب البضاعة وأصحاب المحلات، ما بيراقبوا حالهم حبيبي.

يكون 60 مليون. احنا بلبنان حياتنا صارت عبارة عن ديجافي بكل شيء، بكل شيء من وقت من التسعينات لهلا. مشان هيك خلينا نسمع أغنية أسامة الرحباني شو بتقول: أنا مش قادر أغير وضعي، هاي دي هي هالقد بس هالقد الوصف.

0: زينة لبست خلخالة مش بس غنية، زينة لبست خلخالة مسرحية لزينة دكاش، رح يبدأ عرضها على مسرح المنوع ابتداء من 2 تشرين الأول. تنحكي عن هالمسرحية معي الممثلة زينة دكاش. صباح الخير زينة.
1: صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك.
0: زينة، أول شي بدي لك مبروك، مبروك التكريم يلي حصلت عليه من لوريال، تقديرا لمسيرتك وتأثيرك بمسيرتك الفنية.
1: الحمد لله.
0: شو بيعني لك هالتكريم زينة؟
1: يعني بيعني لي هالتكريم أكيد لفتة، إذا بدك جهود كبيرة ببلد ذكوري صعب مرأة فيه، دخلت على السجون، اشتغلت مع الدولة اللبنانية مع كل صعوباتها لسنين، عم نحكي حوالي 20 سنة، وبشكر لوريال أكيد، وهي أكتر إذا بدك لفتة منهم كمان بالأيام اللي عم تمرق على البلد. نحن بحالة حرب، نحن قلنا من 2018 مش عم بيقب راسنا، إنه ما زال في مساحة نقول فيها وبعد فينا نعمل، عرفتي؟ هي هي الأهم، يعني بتكريم كل مرأة عملوه، وفعلا تكريم إذا بدك لكل لبناني، أنا هيك بلاقي بعده صامد ومضايم بالبلد.
0: صحيح. زينة، أنت بمسرحيتك زينة لبست خلخالة انتقلتي يمكن لتجربة جديدة من مسرحك يلي كنت عم تعيشي فيه واقع السجون وتنقلي فيها الواقع، ل كمان كنت عم بتوصلي رسائل وتشتغلي عليها، عم تنتقلي للون جديد. يمكن خبرينا عن زينة لبست خلخالة، يمكن كمان في وجع بس بقلب من الضحك.
1: ايه، اللي بيعرفني كان اشتغلت 20 سنة داخل السجون بعمل مسرح مع المسجين، بيعرضوا اعمالهم للناس، يعني الناس بتفوت على السجن وبتحضرهم، وصار تعديل قوانين من ورا هالمسرحيات وكمان الافلام الوثائقية اللي عملناها. وان بارلل كتير اشتغلت مع نساء معنفات الخ، لانه مسرحي علاجي، يعني المسرح بيجي بيعالج الشخص، يقدر يعبر عن حاله، وبنفس الوقت عم يحدث تغيير بمنظار الجمهور بالمجتمع ككل. انا صار لي 2 سنين عم بعمل مسرح هلا خارج السجون، يعني كان لي مسرحيه السنه الماضيه اسمها اللي شبكنا يخلصنا من تمثيلي وكتابتي، ورفقني على المسرح سجين سابق قعد 30 سنة بالحبس، وكانت المسرحية بتضوي على معاناتنا يعني بين السجن الصغير والسجن الكبير، لأن الاثنين هن سجن، يعني كان المجتمع وين كان السجن. فكانت مسرحية كوميدية وبنفس الوقت فيها كتير إحساس، بتضوي على كمان العلاقة مع الأهل، أمي وأمه كان لهم وجود بالتمثيل، اثنيناتهم توفوا الله يرحمهم، فبنذكرهم بهالمسرحية، ومثل هيك شقفة علاج كان حلو نمرق فيها أنا وياه بعد طلعتنا من السجن، أنا 18 سنة وهو 30 سنة. هلأ المسرحية زينة لبست خلخالة كمان هي منتوج لعلاج بالدراما، كمان مطبق بحياتي. اليوم عم نتداول دفن بيي بهالمسرحية، بس بشكل كتير كوميدي، بيسلط الضوء على المجتمع وسخرية كيف بتنظمي تفوني، وقدي بتصير بزنس بمطرح، وقدي بيطلع اخبار بكل دفن وبكل عزا، الاسرار اللي بتطلع، مين بيجي بيعزش وبيحكوا جوات العزا، وكأنه من وراها بتكتشفي بعد حقائق وحقائق عن كل شخص راح، وشو ترك بصمة بهالدنيا، وشو الاشياء كمان اذا بدك اذيت اللي تركها. فالمسرحية كوميدية وأكيد فيها كتير إحساس بمطرح، يعني نهايتها هيك بتصلي الضوء على مثل شيء لازم نطمه بحياتنا، يعني مع كل دفن تفني شيء بحياتك لتقدري أنت كمان ترجع تخلق من أول وجديد. فبهالمسرحية مع كريم شبلي اللي أنا وياه عم نمثل وأخرجناها للمسرحية، نحن بس شخصين، وعزمين العالم على دفن كوميدي.
0: هل هالعمل هو نتيجة كمان تجربة شخصية زينة، أو هيك حبيت أنه تفوتي بهالموضوع؟
1: لا، بس تقولي علاج بالدراما، يعني أنت عم تاخدي شيء من واقعك، من واقعك أكيد مستوحى كمان من وقائع ناس تانية بالحياة، بس هي كلها قصص حقيقية رح تشوفيها على المسرح، ناس موجودين بمجتمعنا، وهي بيكون شق كبير لمثل أنا كمان عم بختم شيء معين بحياتي له علاقة بموضوع العائلة.
0: طيب بتذكرينا بس إنه مين بيشارك معك بهيدا العمل؟
1: كريم شبلي.
0: نعم.
1: رح يكون معي بالعمل، ونحن منبلش عروضنا باثنين تشرين الأول، يعني هلأ نهار الجمعة بمسرح منو بالأشرفية، والحجوزات هن بأنتوان تيكتينج أو ضمن المسرح.
0: كل يوم عرض المسرحية؟
1: عنا عروضنا أربع خميس جمعة سبت أحد، أربع خميس جمعة سبت أحد، يعني هول حجوزاتنا بأكتوبر، ولا نوفمبر أكيد بقى في تجديد حسب الحجوزات الموجودة بمونو.
0: ولأي متى مكمل المسرحية؟
1: هلأ حجوزاتنا عنا يهون لأربع وعشرين تشرين الأول، ولا تشرين تاني منعلم العالم، يعني اللي بفوت على صفحاتنا أو على أنطوان بيشوف كل الأيام الموجودة.
0: وهي انعرضت المسرحية بصدى المسرح بجبال،
1: أول عرض كان عنا هلأ أسبوع الماضي ضمن مهرجان صدى المسرح، عملنا عرض واحد وكان بحضور السيدة الأولى اللي كتير كتير بشكر حضورها، وكان فعلا عرض حلو وفول هاوس والعالم تأثرت. يعني
0: كيف كان تجاوب الجمهور مع هالمسرحية؟ عم يبكوا وعم يضحكوا؟
1: يبكوا يضحكوا، وكل حدا لقى حاله بهالقصة، يعني اللي رجع تذكر دفن حدا هو رايح له، اللي فاقع ضحك انه لا ما تقولي لي هالشخصية موجودة عنا بالعائلة ونحن عنا، يعني صار في حديث انه خي منا واحدين بالاشياء اللي مرقنا فيهم، وكتير كتير عم تخلق دباء كتير كبير وأحاديث وعرفتي، وأكيد بياخد شجاعة أنك تحكي أشياء من واقعك من شيء أنت خاص عشتي.
0: وقدي صعب أنه تحكي أشياء بتوجع بطريقة بتضحك.
1: ما هي هون هيدا اللي بنسميه بالعلاج بالدراما سيلف ريفيلاتوري بيرفورمانس، يعني أنك تقدري تطلعي مسرحية من أشياء أنت عنايتي منها. هي أي متى نحن بنقدر نعمل هالشيء؟ لما نحن نكون تعفينا منه. أي متى ببلش علاج العالم؟ لما أنت بتعرضي لهم إياه، عرفتي؟ يعني أنت يقدر الواحد يحكي عن الموضوع أصلا خالص منه، هون ببلش علاج الجمهور إذا بدك.
0: وصار عندك أنت كمان خبرة وتجربة خصوصا بعد تجربة المسرح بالسجون يلي كانت لافتة، يمكن أنت الوحيدة كمان اللي عملتيها
1: داخل السجون، صح؟ مثل ما سبق وقلت 20 سنة أنا بعمل علاج بالدراما وإنتاج المسرحيات داخل السجن، وهي كانت بريمير يعني بالعالم العربي.
0: وقفتي هلأ ولا ممكن ترجعي؟
1: لا أنا بعدني بساعد داخل السجن، بس أنا وقت ما صار عندي بنوتي أسماء صار كتير صعب تقعدي تقضي الوقت بالسجون مثل ما كانت. أنا قبل كنت أدخل على 8 أطلع الساعة 5 عشية، ما معك تليفون ولا اتصال، يعني لا تقدري تعملي هيك عمل، أنت بديك تعزلي حالك عن الدنيا. اليوم لا، خياراتي كأم ما بتسمح لي بقى فوت أقعد بمطرح ما عندي فيه اتصال بالخارج كل هالوقت.
0: قدي غيرت فيك هالتجربة بشخصيتك زينة انه تكوني عايشة بالسجن مع مساجين في كتير منهم يمكن مظلومين، بس كمان في مساجين يمكن خطرين،
1: يعني خطرين والمجتمع كمان خطر. اذا بتشوف اليوم العالم كيف تصب بعض على الطرقات، كيف تحكي مع بعضها، الكذب والمنفى الموجودة.
0: كنت تتعاطفي معهم؟
1: ما فيك ما تتعاطفي مع بني آدم، كلنا لازم يبقى عنا هيدا التعاطف. بنهي اللي جوا هو منه، مش عم بيقولك أنا مش مذنب، هو مذنب وعم بيكل عقوبته. اليوم نحنا كناس مؤمنين بربنا، يعني إذا ربنا غفور يعني معناتها نحنا فينا يكون عنا هالقدرة ونقدر نساعد الشخص ليتحسن، وإلا شو عملتي؟
0: وغير المسرح بهالناس؟
1: هون بدعي كل الناس يحضروا الدوكيومنتريات الوثائقية اللي عملتهم اللي ربحوا كتير جوائز عالمية، اللي هن كلهم انترفيوز مع هالناس، بتشوفي على مدار كل المشروع اللي افترض دايم 3 سنين لعمل واحد، بتشوفي التغيير اللي صار. ومثلا الشخص اللي طلع معي على المسرح هيديك سنة ما شخص كليا تاني عن الزلم اللي فات وقت كان عمره 24 سنة. فإيه يعني اللي عباله يتغير بهالدنيا فيه يتغير، وفي ناس ما عباله تتغير، مثل ما في ناس برات المجتمع ما بتحب تتغير وكل يوم بتعمل أخطاء ما بتفهم.
0: صحيح. زينة أنا بدي أتمنى لك التوفيق بمسرحيتك الجديدة زينة لبست خلخالة، وبدنا ندعي الجميع يحضروها يعيشوا هيك مساحة من الفرح بيظل هالأجواء يلي نحن عايشينها. شكرا لك زينة دكاش.
1: شكرا لك. شكرا شكرا.
2: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أشقوين بقارة كافال لوقية بدولارين و70 سنت، أو جامبينو لوقية ب3 دولار و40 سنت.
4: كبرت كبرت كبرت تع تع بولت تع بولت تع
5: الهرم السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تع بولت تع بولت تع
5: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تع بولت تع بولت تع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 29/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,844,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,862,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,756,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,333,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
4: كاذب مش كاذب،
5: هل فعلا رح يصير في تغييرات باشتراكات خطوط التليفونات؟ خلونا نسمع هالخبر بكاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
6: رسائل نصية منسوبة لألفا وتاتش بتقول انه رح يرفعوا التعرفة وانه خدمة الايام للخطوط المسبقة الدفع رح تنلغى تماما ابتداء من اول تشرين الاول. القصة عاملة جدل كبير على السوشيال ميديا والناس كتير عم تحكي فيها. هالصورة للرسائل على انه واصلة من الفا وتاتش طلع انها معمولة بالذكاء الاصطناعي وما الها اي اساس من الصحة. وزير الاتصالات شارل حاج حسمها بوضوح وقال انه ما صدر ولا قرار حتى الساعة من الوزارة وما في اي تاريخ محدد لاي اجراء، وانه التحويل بين المشتركين ما انلغى مثل ما عم يزعم البعض. بالتوازي مع هذا الكلام أصدرت الشركتين ألفا وتاتش بيانات أكدوا فيها أنه كل خدمات التشريج شغالة بشكل طبيعي ومستمرة من دون ولا تغيير بالطريقة أو بالتعرفة، هذا على الأقل طالما ما في ولا إعلان جديد. يعني بواحد تشرين الأول لا في رفع للأسعار ولا في إلغاء لخدمة الأيام. كل القصة المنتشرة اليوم هي مجرد إشاعة كل المسؤولين نفوها، ولكن في البعض ما زال مصر أنه يحكي فيها ويعيد نشرها. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
4: كاذب مش كاذب.
5: كتر خير الله زمطنا

0: وبختام صبحيتنا خلونا نعمل جولة على أبرز عناوين الصحف والكواليس بنشرة بعد النشرة. بعناوين الصحف، الديار عنونت لقاء سلام روبيو أجواء إيجابية بانتظار النتائج، إجراءات حكومية ترقيعية لمنع انفجار الشارع. بالجمهورية، سلام يلتقي روبيو، اللقاء تمام، المرحلة انتظارية حتى جلاء الصورة الإقليمية. أما بصحيفة النهار، لقاء سلام وروبيو، الاتفاق الإطار ودعم الجيش، انفراج في المعالجات الاجتماعية قد يلغي الإضراب. إلى الكواليس، في أسرار النهار، يستغرب مواطنون كيف أن إحدى شركات تحويل الأموال التي تبالغ في الدعاية عن نفسها لا تساعد في إرشاد القوى الأمنية إلى هوية سارقي حسابات واتساب ممن يطلبون الأموال، وتحول عبر الشركة المذكورة وتسحب نقدا من دون الإعلان عن أصحابها، علما أن فتح حساب يتطلب تسجيل الهويات والاسم والعنوان. أيضا في أسرار النهار، يلاحظ بعض التراجع في الحركة لدى المطاعم والمقاهي والسوبر ماركت وانخفاض مبيعات المحطات مع بدء العام الدراسي وسفر المغتربين والصعود والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في لبنان واتخاذ المواطنين إجراءات تقشفية في حياتهم اليومية. إلى أسرار الجمهورية، دعت هيئة وطنية تعنى بحقوق الإنسان إلى تدخل حكومي عاجل بعد زيارة مفاجئة للسجن بعدما رصدت مشكلات في العزل والنظافة والمياه والرعاية الصحية والأمن لدى القاصرين. وإلى أسرار نداء الوطن، تحذير صدر عن أكثر من جهة من محاولة حزب الله ركوب الأزمة المعيشية التي تسبب بها بعد توريط لبنان في حربين خلال عامين، واستغلالها لإحداث فوضى وسط رهان على وعي اللبنانيين لعدم الوقوع في فخ الحزب الجديد. وإلى المواقع الإلكترونية، في ليبانون فايلز، تقول مصادر معنية بالواقع المالي إن هناك مصارف مستعدة وقادرة للعودة بفعالية إلى النشاط المصرفي، وهي نظفت نفسها من الشوائب ولا مانع لديها من أن تسهم ضمن مسألة توزيع الخسائر في دفع المترتب عليها لسد الفجوة المالية، فيما هناك مصارف أخرى تسعى بطرق شتى إلى تأخير العملية ومحاولة تحميل الدولة مسؤولية الانهيار المالي. أخيرا، في ليبانون ديبيت، يؤكد مرجع وزاري أن التحركات المطلبية المرتقبة ستبقى مضبوطة وأن الاتصالات قائمة مع الجهات النقابية لمنع خروجها عن إطارها، مشددا على أن الشارع لن ينفلت نحو الفوضى أو تصعيد المفتوح. ومع عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية بنوصل لختام صبحيتنا لليوم. الموعد بيتجدد بكرة على 9-10، كونوا على الموعد.
1: صبحية ندى على صوت كل لبنان. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
1: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو $7.40.
2: تبرد
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: موجز 10:15 من صوت كل لبنان. في الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة زوتر الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي طال وادي سلوقي والأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. أيد ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة طلب وزارة الطاقة بإلغاء رسم 300,000 ليرة على المحروقات، متمنيا على الحكومة الاستجابة داعيا إياها إلى دعم مادة المازوت في فصل الشتاء. أمنيا، أوقفت قوى الأمن الداخلي لبنانيين في كمين في محلة كورنيش المزرعة بجرب سلب بقوة السلاح في بيروت، أحدهما مطلوب للقضاء بموجب 14 مذكرة عدلية بجرائم سرقة، نشل، تأليف عصابة مخدرات، حجز حرية ومعاملة بالشدة. وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما وسلما مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: فون ركز معي شوي هون تعبا وريد تعبا وريد تعب
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الموجز من صوت كل لبنان. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران بحسب وكالة رويترز. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى على قادة البيت الأبيض أن يعلموا أن إيران لن تتراجع أبدا بالتهديدات أو الحصار. تزامناً بدأ سيران الحظر الأمريكي على واردات كندية بقيمة مليار دولار. تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى 283.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول 1982 وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية. اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي في الخليل، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. أما محافظة القدس فأكدت أن عشرات المستوطنين يواصلون اقتحام المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال في رابع أيام عيد العرش. قررت الحكومة اليابانية رفع العقوبات عن عدد من الشركات والجهات السورية، بينها شركات في قطاعات النفط والخدمات المصرفية والاتصالات بحسب وكالة تاس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 129 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة في أثناء الليل، كما أعلنت استهداف سفينة في ميناء أوديسا. في المقابل أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 28 آخرين في هجمات روسية على مقاطعة دنيبر وبيتروفسك. في فرنسا تظاهرة متوقعة يشارك فيها أكثر من 170 موظفا في القطاع العام احتجاجا على أوضاعهم المعيشية. أخيرا في هذا الموجز، تم إجلاء أكثر من 140 ألف شخص من جراء الفيضانات شرق الهند. موجز 10:15 قدمناه من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

0: القانون انحكى عن قوانين مكافحة الفساد في لبنان، حبر على ورق أم سلاح للإصلاح؟ وهل من خريطة طريق قانونية لجمهورية خالية من الفساد؟ الأستاذة الجامعية والباحثة في العلوم السياسية والإدارية والقانون الدستوري الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: تبرد الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

0: فيها اوجاع بالجسم نعرف فورا من وين جايه. ضرس بيوجعنا منقول من السن، رقبتنا مشدوده منقول يمكن من النوم او من القعده. بس شو لو قلنا لكم ان اوقات الوجع يلي منحس فيه بالفك او الحنك او حتى بالراس ممكن يكون له علاقه بمكان ابعد بكتير مثل عضلات الرقبه او فقرات العنقيه؟ وشو لو كان الجسم عم يعطينا اشارات بس نحنا عم نفسر كل اشاره لحالها؟ يمكن الواحد يوعى الصبح وعنده وجع بالفك، صداع او احساس ان عضلات الرقبه مشدوده، يمكن يقول اكيد من ضغط الحياه او اكيد من السنان او اكيد نمت غلط. بس هل فعلا كل وجع بالفك سببه الاسنان؟ وهل كل وجع بالرقبه سببه الرقبه؟ هل ممكن الفك والرقبه يكونوا جزء من مشكله وحده؟ تحيه طيبه لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، مني ومن زميلي هادي هاشم. اليوم رح نحكي بالتفصيل عن موضوع يمكن كتير منا عاشوا بس ما ربط اعراضه ببعضها، العلاقه بين الام الرقبه والحنك والفكين والصداع وشد العضلات والكز، كل هالميكستشر مع بعضه. رح نحاول نفهم من وين بتبتدي المشكله، كيف الالم ممكن ينتقل او يتداخل، اي متى لازم نشك انه الموضوع مش مجرد الم عابر، وكيف الطبيب بميز بين مشكله مصدرها الفك، فك الأسنان، الرقبة أو العضلات. لحتى نفهم الصورة الطبية كاملة معنا اليوم دكتور رواد سمعان، دكتوراه بالعلاج الفيزيائي. دكتور رواد مرحبا وأهلا وسهلا فيك بكلينيك. الحمد لله. خلينا أول شيء نبلش نشرح للمستمعين بجملة بسيطة ليش أصلا الفك والرقبة ممكن يأثروا مع بعض.
1: تاني شيء هالقد ريليتد لبعضهم، قراب كتير على بعض، وهالقد بأثر الحنك على الرقبة.
0: نعم.
1: أكترية العالم هلا عم تعاني من مشاكل وجع راس، وجع رقبة، طنين بالدينام، ميجرين، كل هالأوجاع اللي عم تحسوها، وكلهم مفكر إنه المشاكل عم تكون هي من وراء مشكلة الرقبة. هو الوجع بيجع الرقبة بس المشكلة هي من الحنك. فأكترية العالم عم تلتجئ للبانادول، عم تلتجئ للأنتي أنفلاماتوار، للعلاج الفيزيائي للرقبة، وعم ينسوا المشكلة الأساسية اللي هي الحنك.
0: نعم. هل يعني انت هل ممكن تب كمان المريض يكون عنده مشكله بالرقبه بس مفكر انه اوجاعه جاي من الحنك؟
1: هي بتاثر كمان. في كتير ناس مثل ما عم بتقول عندها اوجاع ومشاكل رقبه، على كثره الاوجاع اللي عم بيعانوا منها والمشاكل بالرقبه اللي عندهم اياها، بصير مع الوقت متاقلم مع وجع رقبته، بس عايش بنمط معين بكون عم يزعج له رقبته وحنكه امامته بنفس الوقت. فعندك الناس اللي بتضلها معلية كتافها لفوق، مشدة برقبتها لقدام، رقبتها كتير مشنجة، فبتكون بلش الأوجاع من الرقبة وبتنتقل للحنك. بس برجع بقول لك المشكلة الأساسية بتبلش من الحنك من ورا الكز، فالبوستير تبع الرقبة بصير غلط، شكل الرقبة بصير غلط، والعضلات الكتاف بضلوا مشدودين كل الوقت، أساسهم الكز هو المشكلة الأساسية.
0: نعم. طيب في يمكن انت راح حدا لعندك وقلت له انت مشكلتك من سنانك، راح عند طبيب الاسنان فحص له سنانه قال له سنانك سليمه ما عندك شيء، بس هون لازم نرجع نفكر بمصدر عضلي او مفصلي او عنقي للالم.
1: كثير حلو سؤالك. كمان عم نشوف كثير كيسز هلا بالكلينك مؤخرا، مثل ما قلت لك اوجاع رقبه او اوجاع راس، عم بتكون اساسها هي الحنك. بروح بقول له انا رحت عند حكيم اسنان وقال لي اسناني كتير منيح ما فيهم شيء. فاوقات اوقات الحكيم السنان بشوف انه اسناني كتير منيح وما فيهم شيء، الا اذا ما كان كتير متعب السنان بالكز، يعني بجوز يكون عم بكز على اسنانه بس منه متعبون كتير للسنان، فمبينين الفورم تبعهم وشكلهم منيح السنان، بقول لك انه ما عم كز.
0: بس الا ما اذا بلش يكز الا ما يبلش
1: طبيعي يبين. طبيعي تعمل شوية تست، بدنا نفوت على العضلة مزبوط لنشوف اذا كانت مشنجة او لا، يا ساعتها ملتجئ لحكيم سنان بيوجهنا على تريتمنت معين، او ساعتها بنلتجئ للمعالج الفيزيائي طي يشتغل يرخي العضل. لانه برجع بذكر روني انه عضلة الحنك اقوى عضلة بالجسم، مش بالصدفة هي اقوى عضلة، فالها دور معين، وعضلة مثلها مثل غيرها. كيف نرخي عضلة الكتف، عضلة الظهر، عضلة الاجر، عضلة مثلها مثل غيرها بدنا نرخيها، فهالقد بصير في ضغط عليها، كل نهار عم ناكل، عم نحكي، عم نعصب، ستريس، الواحد بس يعصب دغري بكز على سنينه، فالعضلة عم تستهلك أكتر من مرة كل النهار، يعني هيدي العضلة حتى انت ونايم عم تشغلها، مش انت وانت واعي كل وقت، انت ونايم اذا عم بتكز عم بتشد عليها كل وقت، فبتعمل كونتراكسيون بصير تشنج مع الوقت اكتر، عشان هيك بدنا نلتجئ ونعالجها.
0: طيب هل الصداع الصباحي ممكن يكون مفتاح انه انتبه عندك كاز، عندك تشنجات
1: بالرقبة؟ صح، لانه كمان بيعمل وجع راس الكاز والميجرين. اكتر يطلع عنا بيقول لك عندي وجع بالراس، ما بيعرف يدلوك على وجعهم، يا فوق العين يا على جنب الراس او من ورا، كمان بيقول لك عندي وجع راس، يا بقول لك مش نايم منيح بالليل، تكيت مش مريحتني، ستريس، عندي وجع راس، بكون كله ريليتد للحنك. يعني اساس المشكله هي الحنك، بتعمل هذه الاوجاع والعوارض كلها، الطنين بالدينان، وجع الرقبه، وجع الراس، الميجران. في ناس كمان بتقوم الصبح صبيعهم مسكرين على بعض، قد ما بكونوا كازين بالليل بكونوا مشنجين صبيعهم، وبنشوف اكتريتها عند النسوان بقوم الصبح بتلاقي ضفيرهم على ايديهم معلمين، لانه بتكون كل الليل نايمه وكازه على سنانها، فبتقوم الصبح بتحس كانه مشط بايديها كلها من ورا الشد قد ما شاد على ايديها.
0: طيب بنسمع كثير ناس كمان بيقولوا لك انا عندي وجع رقبه، سوري، وجع راس او صداع من ورا تيبس الرقبه. هل في شيء اسمه تيبس رقبه؟
1: تيبس الرقبه هي رقبه موتور الجسم، هي المفتاح. يعني اذا كانت مشنجه الرقبه كثير وتعبان كثير، اقل شيء جسمك كله يتخربط، وجع راس، رقبتك ما عم تقدر تحركها، وبصير كل ما تتلاقى بواحد له بدخيلك عمل لي شوي رقبتي وكتافي ريح لي اياهم، لانه بس يشنجوا ببطل يطلع الاكسجين على الراس مثل ما لازم، الدوره الدمويه بصير بطيئه، بعدها ماشي الدوره الدمويه بس مش مثل ما لازم، فبتصير مشنج كتير، وعضل برجع بقول لك عضل مثل غيره بده يتيبس مثل ما عم بتقول، بشنج اللي هي مقلة كونتراكتور مسكولير، بشنج العضل، ساعتها بدنا نضطر نرخيها تنريح هيدا العضل تتكفي الدورة الدموية طريقة بشكل أسهل.
0: نعم، خلينا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04-54-53-52، واتساب 03-00-03-33. معنا اليوم دكتورة رواد سمعان، دكتورة بالعلاج الفيزيائي، عم نحكي عن أوجاع الكتاف والرقبة وعلاقتهم بالفك. دكتور، لما نحكي عن الأوجاع، هل ممكن يجي الواحد لعندكم تعالجه محل الوجع بس المشكلة الحقيقية موجودة بمكان آخر؟
1: لا أبدا، هون اللي بيميز الفيزيوثيرابيوت اللي بيعمل دياغنوستيك صح مع البيشنت. فبدك تسمع المريض، بدك تسمع له كل شيء، من وين موجوع وشو الوجع اللي عم بحسه، بدك تفحص، بدك تشخص مزبوط تتعرف أساس المشكلة من وين. هلأ حدا جاي لعندك بقول لك موجوع من رقبتي أو من كتفي مشنجة، هيني بترخيه، بس مثل ما كنا عم نحكي هلأ بالأول، يمكن يكون موجوع من رقبته من كتفه، بس تطلع المشكلة الأساسية من الحنك، فنحن بدنا ننبش على المصدر الوجع تنعالجه بيرتاح الوجع. يعني ما بدنا نشتغل بس على الوجع، الوجع هين منريحه شيء تومبورير وقت معين بيرتاح، بس حيرجع يمارس نشاطه اليومي، نكفي نهاره عادي، رح يرجع عشان نرجع أول وجديد.
0: طيب خلينا نظهر شوي من العيادة ونروح على حياتنا اليومية، لأنه في كتير مشاكل بالعضلات بتبلش بحياتنا اليومية. صح. بمشاكل بأغلاط يومية بتتكرر
1: بلا ما ننتبه.
0: خلينا نحكي عن التليفون والكمبيوتر، قديش وضعية الراس لقدام لفترة طويلة ممكن تزيد ضغط على العضلات والرقبة والفك؟
1: صح، على التليفون ما فينا نعيش بلاه، مشكلة كبيرة بنفس الوقت، خصوص الناس اللي كتير بتقعد على المكتب، بيقعدوا وقت طويل، أقل شيء 6-7 ساعات 8 ساعات، وفي ناس بتقعد نون ستوب على 4-5 ساعات على فرد سحب ما بقومه. يعني ما بدنا ننسى كمان أوجاع الظهر اللي بيقعدوا وقت طويل، اللي بصير عنده الناس ياتي كتير مع الوقت لأنه نعمين ضغط على النار كل الوقت وبشنج النار مع الوقت. بس وضعية الرقبة كمان كتير مهمة بالنسبة اللي بيشتغل على اللابتوب كتير، فبلا ما نحن قرب اللابتوب لعنا، العالم معودين هن يقربوا رقبتهم لعند اللابتوب، فبصير عامل رقبتك لقدام من حنية لقدام نيك هامب من إلا، بصير الواحد شادد برقبته لقدام كل الوقت بلا ما يحس، بتصير تشوف وضعية الرقبة شكلها غلط مع الوقت، بصير فيه الهردبة مثل ما بنقلها بتعمل بوس من ورا. فالوضعية كتير مهمة لتخلي عضلات الرقبة جالسين، تخلي بوستير رقبتك جالسة حتى كتافك لورا. بس أكترية العالم 70-80% روني بيرتاحوا بالوضعية الغلط. يعني هلأ حيالله حدا بيقعد على المكتب وبطب لقدام بلا ما يحس هو بيرتاح بهالوضعيه. قال له جلس وقعد جلس ظهرك لديقه.
0: بلك بشهدر.
1: بلك تعبت.
0: لانه معود.
1: لانه معود يرتاح بالوضعيه الغلط. فهي الوضعيه الصح متعبه لانه مش معودين يقعدوا فيها. فهون بدي نشتغل عليها.
0: اوكي. رقم التلفون بيخلص 145. مستمع دايم للبرنامج عندنا رساله صوتيه نسمع سوا.
2: بونجور مسيو روني. بونجور.
0: اهلا.
2: ان شاء الله تكون منيح انت وضيفك الكريم. مسيو روني ان بيتيت كيستيون. جي ان امي اموا عنده ان بروتروزيون. معقوله لا بروتروزيون بتعمل وجع رقبه؟
0: اوكي. بروتروزيون يعني الفك السفلي متقدم على الفك العلوي بس للمستمعين. عم يسمعونا.
1: اكيد. اكيد بتعمل وجع رقبه.
0: بتعمل وجع رقبه.
1: هلا اللي كنا عم نحكي قصة الحنك بيكون دافش لقدام. الوضعية الحنك والرقبة دافشة لقدام اكيد بصير الحنك ببطل فيه اسيمتري. بتحس الحنك منه بقى فوق منه جالس فوق بعضه. العضلة الفوقانية للحنك بتصير ثابتة والعضلة التحتانية بتصير دافشة لقدام. فطبيعي يصير في انبالانس بميلة اكتر من ميلة.
0: هون بده تقويم اسنان بصير بالاجمال.
1: اول شيء بيلتجئ لحكيم اسنان. يمكن تكون العضة غلط. يمكن يكون حاطط بريسز بالاول هو صغير يكون محطوطة بطريقة غلط بدها تصليح. اذا لا ساعتها بيلتجئ للمعالج الفيزيائي وبرخي له.
0: نعم. خلينا نكمل نسمع كمان كتير مصطلح تكسنك صار كتير منتشر. هل هو فعلا مشكلة طبية واضحة ام احيانا بنحمله اكتر ما بيستاهل؟
1: لا بأثر كتير. بلا ما واحد ينتبه روني بيقعد على التليفون بيلتهي اذا كان عم يشتغل او اذا كان عم يحضر انستغرام فيسبوك فاتح تيك توك واتفر. بتصير واحد بلا ما ينتبه بيقطع الوقت نص ساعة ساعة بلا ما يحس وبصير مقرب لقدام على السكرين. مثل ما عطينا نفس الاكزامبل هلا انه واحد عم يشتغل على اللابتوب على المكتب بقرب رقبته على اللابتوب بلا ما يقرب اللابتوب لعنده يصير ظهره جالس واللابتوب لقدام فهو بيروح لقدام لعند اللابتوب. فأقل شيء تصير الوضعية بوضعية الرقبة بوضعية غلط وعم نحطها بطريق بوقت معين على وقت طويل فبدها تشنج العضل بالنهاية.
0: رقم التلفون بيخلص 938. عم يسألنا مرحبا للكاس كيف ممكن الواحد يرتاح كز السنين.
1: نرجع عن أول وجديد. منروح عند حكيم سنين بالأول إذا كانت مشكلة تنحل مع حكيم سنين. إذا لا نرجع نبلش فيزيوثيرابي للحنك تنريح عضلات الحنك نخفف التشنج عن الحنك وتنحل بالفيزيو.
0: رقم التليفون من بضات لبنان هو بلش 44 وبيخلص 481. عم بلنا صباح الخير شكرا على البرنامج الحلو. عندي الحنك بتق كل ما أكل أو بس افتح وسكر حنكة ما عندي وجع راس ولا مشكلة بالكتاف. ما أطيب تحياتي. شو منقول له؟
1: صح في انستابيليتي بالعضلة. يمكن يكون عم يأكل على ميلة أكتر من ميلة هو ما بينتبه وأكترية العالم عنده إياها. بصير في انستابيليتي بالعضل. كمان نشتغل بالفيزيو روني أنه نشتغل أنه على الموبيليتي للحنك نلين عضلة الحنك. يمكن يكون مثل ما قلت لك في ميلة شادة وميلة ما بها شيء ما عم نستعمله اللي عم نستهلكها كتير بالأكل بالحكي. لا هي الأكل أكتر لأنه العضلة عم تشنج أكتر عم تستعملها أكتر فمنرخي كمان عضلة الحنك بنبطل نسمع بهذا الطقطق.
0: ويمكن بيكون عنده شوية كز
1: أكيد بتزيد.
0: بتزيد كمان. رقم التلفون بيخلص 145. كمان رسالة صوتية نسمع سوا.
2: مسيو روني كمان une petite question. C'est un sujet très intéressant. Le traitement مرات بيعملوا dans le TMG إبر بوتوكس تيخففوا هالبروكسيسم ددان. هيدا الشيء إذا نعمل بيخفف وجع الرقبة.
0: أوكي.
1: سؤال حلو. هلا البوتوكس شغلته
0: بس, بس خلينا لأنه حكي TMG. TMG يعني العضلة الكونديل العضل الفك هون الكونديل.
1: البوتوكس هلا عم بيتداول كتير والبوتوكس شغلته إنه يرخي العضل. بس انه قدير رح يضاين البوتوكس بعضلة الحنك بالفك اذا كل نهار عم نحكي كل نهار عم ناكل كل نهار عضلة الحنك عم تشتغل فما رح يضاين كتير. هلأ في ستاديز طلعت انه مع هيدا الشيء وستاديز طلعت انه هيدا الشيء ما رح يأثر. انا بالنسبة لرأيي انا بفضل اكيد اني اشتغل مع فيزيوثيرابيوت يرخيل العضلة مانوال ثيرابي اكيد بالايد وحتى فيها نشتغل بالإبر نفوت بالدراي نيدلز او الاكوبانكشن نحن نشتغلون بفوتوا برخوا العضلة وبساعدوا أكتر يلينوا العضلة.
0: نعم. رقم التلفون بيخلص 102. عنا رسالة صوتية مستمعة دائمة للبرنامج، كمان نسمع رسالة سوا.
3: بونجور دكتور، بونجور روني.
0: أهلا مدام.
3: هل ديفين بي 12 يعتبر أنتي إنفلاماتوار إذا تاخد بور دو تروا جور، يعني شاك ويتر أن كومبريمي معقول يعلي الضغط؟ لأنه الشخص اللي نوجع من عضل إجره ارتاح عليه دغري، مش سيرول ما فيدو ولا السكريين.
0: يا ريت بلا أسامي أدوية،
3: بلا ديفين بي 12 وقوام ارتاح. إذا بور دو تروا جور أوكان بروبليم إذا عنده ضغط. وميرسي بوكو.
0: أهلا أهلا، بس يا ريت بلا أسامي أدوية.
1: يا ريت بلا أدوية. هلا هو انتي انفلاماتوار الديفين بي 12، بس ما في جواب على المدام. بدي اعرف، بدها تسال حكيمه اذا فيها تاخده ولا ما فيها تاخده، اذا بعلي لها ضغط او لا، حسب. يمكن يكون عندها مشاكل، يمكن تاخذ ادويه ياثروا لها على الضغط.
0: نعم،
1: بس انه بيتاخذ الديفين بي 12 مثل غير انتي انفلاماتوار، بيعالج المشكله، بيعالج الوجع على وقت معين، ما بنكون علاجنا المشكله، بنكون خدرنا الوجع بس. هذه هي.
0: دكتور، كيف ممكن التوتر والضغط النفسي يتحول لفعل جسدي مثل كز السنان او شد الفك والرقبة؟
1: استرس هي مشكلة اساسية، يعني هي هودي كلهم اللي حكينا عنهم هن اساسهم استرس. ضغط الشغل، ضغط الحياة، كل شيء، كل واحد بيكون معصب بشنش، وكل واحد بس يعصب روني، كل الميوسكل بشد، اول ميوسكل بشد هو عضلة الرقبة والترابيز، يلي بصير دغري الواحد بشنجه وكتافه بشده دغري عبادهم، بس يكون واحد اندر استرس. وبلس بس يعصب الواحد دغري بكز على سنانه، فهل قدري ليت جس؟
0: نعم. هل ممكن الشخص يكون عم بكز على سنانه بالليل بدون ما يعرف؟
1: صح.
0: وكيف بده يعرف؟
1: أكترية العالم بقولولك أنا ما بكز على سنانه. يعني في ناس عندها بروكسيس مسافير، بتقوله أنك عم بتكز، بقولك أنه أنا ما بحس حالي أنه عم بكز. وطبيعية اللي ما بحس حاله أنه عم بكز، اللي ما بيقع الصبح عنده سيمبتومات مثل ما حكينا، انه شادد على ايديه كتير، بقوم الصبح سنينه تعبانين، وجع الراس، طنين بالدينان، وجع الرقبة، اللي هن ريليتد لل،
0: بس النايمين معه بالأوضة
1: لازم يحسوا. الا اذا متخانقين مع بعضهم، كل واحد نايم بأوضة
0: برمين ضهرهم لبعض،
1: برمين ضهرهم لبعض،
0: او كل حدا بنام بأوضة. هل ممكن، او شو العلامات يلي، طب شو العلامات ممكن نلاحظها الصباح بتقول انه انا كنت عم كز على سنيني كل الليل؟ وجع راس،
1: وجع حنك اول شيء، اللي بكز كتير بقوم الصبح عنده وجع بحنكه، بحس الحنك تعبان، يعني كأنك عن جد روني العضلة. كيف اذا لتسي نحن قلنا واحد راكد 10 كيلومتر اجريه تعبانين، بتقوم الصبح بتحس عضلك هالقد تعبان، الحنك

0: لوال يلي هي منجدة تنجيد
1: هي هيدا أحسن حاجة. هي هيدا أحسن واحدة. بس أكترية العالم بيلتجوا للمخدة الطبية, ويا ما في ناس سنون بسألهم مثلا كيف بناموا بالليل, وضعية النومة أو تكاية إذا بتريحهم أو لا, بيقولوا لهم غيرين سنة فوق العشرين تكاية. فما في تكاية طبية بتناسب الكل, أو هي هيدا الحالة الأساسية وضعيتك أنت ونايم كيف بتكون. يعني يمكن تكون نايم على أهم تكاية وأغلى تكاية بالعالم اللي هي بيقول لك هيدا الميديكال بيلو أهم واحدة, بس نام عليها تقوم الصبح مش موجوع كتير من رقبتك.
0: انت قدي لازم يكون علوة هالتكاية؟
1: مهم تكون الرقبة عالية كتير أعلى من مستوى الكتف, وما أوكي. تكون نازل كتير كمان أوطى من مستوى الكتف, لأنه بدها تكون جالسة. إذا كانت أعلى رح يشنج العضل اللي نايمين عليه, إذا نايمين على مية اليمين وكانت الرقبة عالية رح تشنج عضلة اليمين, وإذا كانت أوطى أنا ونايم على مية اليمين كانت أوطى رح تشنج عضلة الشمال.
0: نعم. إذا بدنا نحكي عن الفرشة, كيف لازم تكون الفرشة؟ هل لازم تكون قاسي؟ منجيب فرشة مع رسورات بلا رسورات؟ الفرشة بتغرق؟ في عمل لك في فرشات بقول لك بتاخد شكل الجسم
1: فوق من الجسم. هل هي اكيد احسن ما تكون كثير قاسية, بس في ناس بترتاح على الفرشة القاسية, وفي ناس ما بترتاح على الفرشة اللي تكون اكتر فوم. يعني هون بترجع لكل شخص هو كيف يرتاح ينام. يعني في ناس بترتاح تنام على الارض, كيف في ناس بترتاح ما فيها تنام على الارض غير ما تحط حريم, تحط فرشة تنام عليه. الديبانس كل واحد كيف يرتاح.
0: نعم. رقم التلفون بيخلص 692. عنا رسالة صوتية بنسمع سوا كمان. يلا هاي الرسالة. اوكي.
2: ايه بونجور, يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.
2: انا بس بدي اسأل الحكيم, من مدي صار معي تشنج ببطة اجري, يعني وجع يضرب من اسفل الظهر للبطة, ما اقدر اوقف. يعني ضليتني شي 15 يوم قوم هيك زحف من التخت, ما خليت مرهم, ما خليت ادوية حبوب, عملوا لي زيت زيتون وعرق وهيك مساج. يعني بعدين حدا جاب لي من برا لزقة شغل اليابان, مفروض تحطها 8 ساعات
0: صحيت عليها.
2: بدي اعرف هيدي من شو مثلا بتصير, يعني وجع أليم ما فيك تتحمله. النهار بيفكوا شوي هيك بيرجع, بس نام بالليل كان يتشنش كرومب, يعني يجري كله اليمين.
0: أوكي.
2: هذا نوع من اللامباغو من الظهر شيء ما بعرف إذا في.
0: أوكي شو منقله؟
1: منقله سلامته أول شيء. لا مش لامباغو, اللامباغو ما بيضرب الوجع على تحت على بطة الإجر. هلا فيكون ديسك وفيكون نارسياتيك, هن نفس السيمتومز بس ما نعرف نميزهم. بس لا زيت زيتون ولا لزقة من اليابان ولا شيء هودي بفيده.
0: رقم التلفون بيخلص 938. هل في جوتيير معينة بتخفف كز السنان؟
1: جوتيير معينة بتخفف كز السنان, هون ساعتها حكيم السنان بده يعمل جوتيير معينة لهيدا الحنك. يعني ما في وحده معينه هي كرمال الكز, اكيد بتفرق عن الجوتيير تبع الطبيب, يعني مش هي ذاته
0: اكيد,
1: بس انه بتنعمل على اساس كل حنك تفرق عن تاني.
0: هن الجوتيير جوتيرات بالنهايه, بس في سوفت وفي
1: اكزاكتلي في الاسيا وفي
0: الطريه, انت بتشوفه وبتنسق مع طبيبك وهو الطبيب قال لي. رقم التليفون بيخلص 145. عن كمان رساله صوتيه نسمع سوا.
3: روني يلي هو اول ميوزك عم بسمع ضيفك هو الميوزك المساتير, يعني قصده
0: اوكي.
3: aussi une petite question, la gouttière de bruxisme qu'on porte la nuit c'est 2 mm soft, بتساعد كمان؟
0: اوكي
1: وي مساتير وال2 مليمتر برجع من نفس الجواب, يعني الحكيم السنين هو بيكون قايل له قد ايه لازم تكون. هيدا شغله حكيم السنين,
0: وممكن تكون سوفت وممكن تكون هارد وهن او انت المهم المريض يحتملها
1: وحكيم السنان بيعرف اي جوتيير بتناسب له حنكه او لا. نحن شغلتنا نريح العضل, نرخي العضل, نعالج المشكله.
0: نعم. طيب هل في تكية طبيه, حكينا عن تكية طبيه, في تكية طبيه ممكن تزيد المشكله ما تخففها؟
1: برجع بقول لك في ناس بتنام على تكية طبيه وما بتناسبهم وبيتعود عليها على فتره معينه, بصير عندهم أوجاع رقبة وأوجاع ظهر من وراها, أوجاع رقبة أكتر يعني التكية الطبية.
0: طيب هل في فرق بين شخص عنده وجع بسبب وضعية نوم معينة، أو في أو بين شخص عنده فعلا مشكلة بالمفصل والعمود

0: الفقري.
1: هلا اللي عنده مشكلة بالمفصل أو بالعمود الفقري أكيد في وضعيات بنام فيها ما بتناسبه أبدا، وفي ناس بتتعود تنام بطريقة بقلك أنا مثلا ما في نام مع ظهري، بس نام مع ظهري بس عنده وجع ظهر. مفضل اللي بنام مع ظهره، اللي بده ينام مع ظهره عنده وجع ظهر يحط كي تحت الركب تريح شوية ظهر. في ناس ما بتقدر تنام غلا على ميلة اليمين، في ناس منشوفهم بالعيادة عندهم وجع كتف بميلة اليمين، ونحن مننصحهم انه يتجنبوا النوم على كتف اليمين تنساعد بالعلاج، بس هن ما بيرتاحوا انه مغير على ميلة اليمين.
0: طيب صحيح اذا الانسان عنده وجع بظهره لا يرتاح بالنوم، الافضل يحط شيء بين اجريه وينام؟
1: الافضل ينام لترال على ميلة على جنب ويحط كي بين الركب، وحتى كمان الميلة اللي نايمة لا يغمر الكي، بس انه ما في حدا بدل نايم بهالبوزيسيون كل الليل، بس اكيد اضبط تتريح فقرات الظهر.
0: نعم. خلينا نذكر المستمعين نرجع رقم صوت كل لبنان 0445-53-52 واتساب 03-00-09-33 معي دكتورة رواد سمعان دكتورة أنفيزيوثيرابي، عم نحكي عن علاقة وجع الظهر ووجع الرقبة بأوجاع الفك. دكتور رواد خلينا هيك في كلمات نسمعها كتير او جمال بدنا نشوف انا وياك قديش هالمعتقدات صح. كل وجع بالفك سببه السنان؟
1: مش ضروري. لا
0: اذا صورة الاشعة طبيعية معناتها ما في عنا ولا مشكلة؟
1: لا ابدا، مش عطول ملتزم متكل على صورة الاشعة.
0: المسكن بحل المشكلة؟
1: ابدا، بخدر المشكلة، بخدر الوجع مش المشكلة.
0: طقطقة الحنك او الفك معناتها اكيد في مشكله خطيره؟
1: بجوز تكون خطيره بجوز لا، بس انه لا اكثريتها مش انه خطيره. يعني
0: اذا ما عندي وجع انا وعم بمضغ معناته مفصل الفك سليم؟
1: لا ابدا.
0: التوتر ممكن يكون سبب حقيقي للالم مش مجرد شيء نفسي؟
1: صح.
0: التمارين ممكن تساعد بس لازم تكون مناسبه للحاله؟
1: اكيد، مش حيلا تمارين.
0: كل شخص بكز على سنانه بحاجة لنايت جارد أو جوتيير؟
1: أفضل بس مش بكل الحالات.
0: نعم. رقم التليفون اللي بيخلص 753 في ناس عم بيقولوا لي يقول اسم الضيف اسم نذكره، صرنا مذكرين كذا مرة باسم دكتور ما بذكر برجع معنا دكتور رواد سمعان دكتورة أنفيزيوثيرابي. رقم التليفون بيخلص 753، عنا رسالة صوتية نسمعها سوا.
2: يعطيك العافية روني، يعطيك العافية حكيم.
0: أهلا
2: سؤال لو سمحت، هالغضروف هذا شو الأكل اللي بيغذيه أكتر شيء؟ وهل ممكن غضروف إذا داب يعني ممكن يرجع يعمل ريجينيراسيون ل اكيد ما يكون دايب على الاخر؟ يعني في امكانيه ريجينيراسيون لالو؟ انا شخصيا عندي بروبلم هيك بظهري، بس انا كل يوم بعمل الصبح رياضه معينه للظهر وللرقبه والحمد لله، بس تجيني الكريزه بتجي خفيفه، وبالاضافه انه صرت ملاحظ انه بتجي اوجاع الظهر اكثر شيء بالبيريود ترانزيتوار، يعني بينتقل الطقس من شاب لبرد، من برد لشاب، شيء من هالنوع. هذا اكثر شيء بتجيني بهالطريقه. وشكرا.
0: شو بنجيبه؟
1: ايه بياثر تغير الطقس، بس بدنا نشوف شو الرياضه اللي عم بيعمله. بدنا نشوف اول سؤال نساله المود في تبعه شو بيشتغل، اذا بيشتغل مكتب كل نهار او بسوق كل نهار او بيوقف كل نهار، هذا اكبر فاكتور دي ريسك لوجعه. فبدنا نعالج المشكله مش الوجع عن جديد ما عم نحكي، وفي تمارين معينه يعني عملوا وبتنحل المشكله بالتمارين.
0: نعم. رقم التليفون بيخلص 692، عندنا رساله صوتيه بنسمعها سوا.
3: بدك ما سمعنا على الديسك وشي تاني ما فهمت شو هو الحكيم، اذا ممكن يعد لنا اياها مشان وجع البطه على الديسك، وفي شي تاني كمان ما فهمته.
0: اوكي،
1: يا ديسك يا نيرسياتيك، نفس العوارض بس بدنا نلتجئ للمعالج الفيزيائي ليشخص لنا اذا ديسك او نيرسياتيك، واثنيناتهم بينحلوا، اثنيناتهم عندهم حقلهم حل.
0: نعم. رقم التليفون اللي بيخلص 145 عندنا رسالة صوتية بنسمعها سوا.
4: مستر روني جي فيو في شيء مثل انكزرسيس بالفلينة تبع المبيد بيساعد للبروكسيس لوجع الرقبة، مزبوط؟
1: مزبوط.
0: شو بدي حط الفلينة كل النهار؟
1: الفلينة بس انا ما لها من القنينة. ايه هي كرمال تساعد على الموبيليتي للحنك، بحطوا فلينة تبع المبيد بتساعد الحنك انه يفتح اكتر. بس فيها نعمل اكزرسيس الواحد يفتح حنكه على وقت معين، let's say 5 seconds، يرجع يسكر يفتح ويسكر عضلة، برجع بقول مثلها مثل التانية، بدنا نلينها بدنا نحركها تترتاح.
0: رقم التلفون بيخلص 753. رجع سألنا سؤال، نسمع السؤال سوا.
2: روني كان سؤالي انا، هل في شيء اكل معين بيعمل ريجينيراسيون للغضروف؟
0: اكل معين؟
1: هلا في اكيد في اكل معين بيساعد بفيد، بس تا يساعد على الريجينيراسيون مش كتير، يعني التمرين اكتر، الوقاية اكتر، هودو القصص اللي بتساعد اكتر يعني.
0: 100%. بس ما احنا صرنا متكلين انه كل شيء اكل بالحياة، اذا مش اكل دواء.
1: هو الاكل كتير مهم. لا هو الاكل كتير الأكل مهم بس اكل وحركة
0: 100%.
1: بلا الدواء. بلا الدواء.
0: لانه بس نحن صرنا عم نركض على شيء الاسهل بالنسبه
1: شيء الاسرع والاسهل، وللاسف العالم بتتجنب تعمل سبور، مع انه السبور هو الحل الاساسي، يعني هو الحل الاساسي. نحن كمعالجين فيزيائيين نلتجئ للرياضه للحركه بالعلاج بالتريتمنت اللي بنعمله، لانه شيء كتير اساسي، والجسم روني معمول تيتحرك، مش معمول تواحد يضل قاعد ما عم يتحرك ابدا.
0: 100%. برجع بذكر المستمعين رقم صوت كل لبنان 0454-53-52، واتساب 03-00-09-33. او ليلي عم يسأل عن اسم الدكتور، دكتور رواد سمعان، دكتوره ان فيزيوثيرابي. رقم التليفون بيخلص 145. اليوم كتر سؤالاته 145. نسمع السؤال.
1: صار فاتورته كبيرة.
4: مستر روني هيك اليوم طورتك بالاسئله لانه سي تان سوجي انتريسون. يعني انا صراحه انا حدا عنده وجع رقبه، يلي عم بكتشفه انه التريتمون فيزيوثيرابيتيك هو سي تان تريتمون تمبورير، يعني بترتاح ل 2-3-4 سمان، بس بعدين بترجع بتنوجع. يعني بعتقد لازم يكون ان سيكل افيك ا مود دو في.
0: 100%.
1: حلو سؤاله. 100%. رح نحصم له كونسلتيشن. هي مشكله الكاز ما بتروح، تندفع عليها يعني. مشكله الكاز ابدا ما بتختفي، بس نحن بنعالجها بلا ما الشخص يصير بكون بكز بين 70-80%، بصير يكز بين 30-40%. وصدقني هو رح يصير يحس على حاله انه خي قديه صرت اريح، رح يصير عنده وعي اكتر انه انا مثلا قاعد وشادد كتافي، مقرب رقبتي لقدام، مشنج، برخي، بصير يتعود على قصص معينه بحياته اليوميه بساعدوه انه يخفف الكز.
0: اذا عنا عاده سيئه حاملينها معنا، ما فينا كمان بخمس جلسات او 10 جلسات نروحهم، يعني بدنا وقت لنتأقلم
1: مع العيوان. يعني بالنهايه علاج الفيزيائي بده اتس بروسس اوف هيلينج، بده وقت. يعني ما فينا نجي نقول انا رحت عند الفيزو عملت جلسه فليت انه ما صحيت، لا. ما هي علاج، وبس بدي ركز على شغله حسب شو العلاج اللي عم بيعمله بالفيزيو. يعني تمام. في كتير علاجات بالفيزيو، بس بدنا نشوف شو اللي عم بيعمله بالفيزيو.
0: رقم التلفون بيخلص 753. عنده كمان رسالة صوتية نسمعها سوا.
2: أنا ما تويخزوني عم كتر عليكم أسئلة. بالنسبة للمخدة اللي حكي فيها الدكتور أنه أحسن وحدة التنجيد ما انفقدت، هيدي تقريبا هالمصلحة ما أنا موجودة غير يمكن بطرابلس لبنان، في محلات بينجدوا
0: لا حتى بيروت في محلات بعد
2: من تنجيد نجدي بطرابلس ومريحتني كتير. اوكي. لانه جربت كل المخدات الباقي مثل قلت.
0: اوكي. عامل له الدعايه لنجد البطرابلس بطريقه مباشره. على كل حال يعني ما قلنا اسمه. دكتور ذوات، اذا في اكزرسيت بده يعملها المستمع، شو هي الاكزرسيت اللي بتساعده؟ او قبل الاكزرسيت في كتير ناس بيلجأوا ليطببوا نفسهم عبر الانترنت،
1: صح؟
0: ان كان الاكزرسيت شات جي
1: بي تي خرب الدنيا،
0: او بحط على يوتيوب شو ان الاكزرسيت لرخي عضلات الرقبة.
1: هلا مش غلط يفوت يشوف على اليوتيوب اي اكزرسيس بنسب لي مشكلتي، بس انه يمكن يكون عم يتطلع على السكرين عم بيحضر الاكزرسيس بس عم بيطبقه غلط. فهون بيجي دور المعالج الفيزيائي يقول له كيف بينعمل، كيف تنعمل الحركة الاكزرسيس، كيف بينعمل تاي حل هذه المشكلة.
0: اوكي، وشو هن الاكزرسيس اللي انت بتنصح فيهم المستمعين يعملوهم بيتهم من وقت للتاني مشان يخففوا هالاوجاع؟
1: هلا الستريس برجع بقول لك روني اهم شيء الواحد يجرب يتجنب الستريس. كاكزرسيس فينا نقوي عضلات الرقبة والكتف، الابر باك كمان نحن بنقول لهم ترابيز، هذا مهم كتير انه نقويه. بس نقويهم بصير في عضل حامي هيدا المنطقة، بس نقوي العضل بصير الوضعية جالسة اكتر، بصير الرقبة جالسة اكتر، ببطل الرقبة شادة لقدام، وبطل الكتف منحنيين. يعني في كتير ناس بنشوف عندهم راوندد شولدر، كتفهم طابين لقدام، واكتريتهم يلي بيشتغلوا حتى في ناس اللي بيتمرنوا بالجيم اللي بيتمرنوا كتير كمان بصير عندهم انحنى بالكتف، بصير في الراوندد شولدر. فكمان في اجسات معينة ينعملوا طي تقوى عضلات الظهر كرمال نخفف اوجاع من الرقبة.
0: اذا في شخص عم يسمعنا هلا وعنده الم مستمر بالفك وبالرقبة، اي متى بنقول له راقب الوضع، واي متى لازم نقول له لا لازم هلا تراجع الطبيب؟
1: هلا بس يكون عنده وجع مزمن، عم نحكي كرونيك بين قطع شهر شهرين، اكيد ما بقى في يتاخر عليه، بكون عم بيلتجئ للدواء، عم ياخذ مسكن، عم ياخذ مانيزيوم كثير منيح، بساعد للترخيه، بس بصير يلتجئ للدواء بيرتاح وقت معين، بس يروح مفعول الدواء بيرجع بياخذ عن اول وجديد. فلا اكيد مش لازم يتاخر عليه.
0: اذا شو اكثر خطا بتشوفه بيرتكبوه المرضى قبل ما يوصلوا لعندك؟
1: هو في كثير قصص،
0: مثل
1: في كثير قصص يعني اللي يكون عنده مشكله، اكثريه العالم للاسف بتلقى دعينتها بالقلب، بروحوا على الدواء، بروحوا على الإبرة، بعدين نتذكر الفيزيو. بس يجوا يعملوا فيزيو بيعمل مثل ما كنا عم نحكي جلسة أو اثنين، بقول أنا ما مش حالي. فما فيك تلوم المعالج الفيزيائي أنه يعمل لك جلسة واحدة وما صحيت، لأنه هي طريقة علاج، في طريق تنصح.
0: بس كمان خلينا نذكر المستمعين لما تكون تروح عند معالج فيزيائي تأكدوا أنه هو معالج فيزيائي مزبوط، معالج فيزيائي منتسب لنقابة المعالجين الفيزيائيين، مش نروح لعند حدا بقولون رحنا لعنده
1: وارتحنا. تنتحل شخصية معالج فيزيائي وبيشتغلوا كيف ما كان للأسف يعني. بس هم نوجه تحية للنقابة وللنقيب، عم بيعملوا شغل كتير منيح.
0: فضروري هيدي الأمور ينتبهوا للمستمعين. في رقم التليفون بيخلص 787 عم يسأل على الأكوبونكتور، الوخز بالقبر، هل بيريح؟
1: هو أدد فاليو على الجلسة، مش مش مش علاج لحاله، بس كتير منيحة. انا بالنسبه لقلب بفضل المانوال ثيرابي اللي هو العلاج باليد، يعني بدنا نفوت نحس بالعضله روني تنعرف قد ايه مشنجه، يمكن انا فوت بالابره ما تكون كتير مشنجه فتزعجوا شوي الابره بلا ما تريحوا، بس اكيد رح تريح رح تساعد، بس بفضل فوت ريح العضله ارجع فوت اشتغل بالابر.
0: نعم، لما نكتشف انه المشكله مرتبطه باكثر من منطقه، مين لازم نعالج اولا؟ الفك، الرقبه، العضلات، او السبب يلي عم بيخلي يصير عندنا هالمشكله؟
1: بدنا نمشي على الوجع كله. يعني مثلا اذا عندنا وجع بالرقبه بدنا نشوف الوجع الاساسي اللي هو بالرقبه، نرجع ننتقل على الحنك، نرجع ننزل على من الرقبه ونزول كمان، لانه هن عضله كبيره موصولة ببعضها، فبدنا نمشي على الشماء تبع العضلة تنلاقي المشكلة الأساسية.
0: إذا بدنا نعطي المستمع ثلاث أشياء يعملها كل يوم وثلاث أشياء يتجنبها، شو لازم يعمل وشو مش لازم يعمل؟
1: In general
0: أي.
1: أنا بشدد على السبور، هيدا أول شيء. أول شيء. تاني شيء اللي معود يقعد بوضعية بقصص معينة يعملها بالدوالة كل يوم بيعملها يلي هي بتأثر له على مشكلته، هيدا الواحد بده يبلش يتعود يخففه. مثل التليفون، واحد بلا ما يحس خلص صار بالبريك تبعه بيقعد على التليفون وبصير يلتهي. ففي قصص بالمودو في تبعنا بدنا نعالجه.
0: قد ايه مهم اللي بيقعد كل نهار على الكمبيوتر من وقت للتاني ياخد 15 ثانية؟
1: نص ساعة، كل نص ساعة ماكسيموم كل نص ساعة لازم يقوم يمشي يعمل ستريتشنج روتين، موبيليتي روتين لعشر دقايق ربع ساعة تيرجع يضخ دم على جسمه، تريح الأعصاب بجسمه كمان، وعضله يكون مشنش كل الوقت.
0: دكتور ذوات سمعان كثير لوجودك معنا، شكرا لانه ساهمت معنا بالحلقه التوعويه اللي بتقوم فيها اذاعه صوت كل لبنان. شكرا زميلنا هادي هاشم يلي رافقنا بهالحلقه. يمكن اهم شيء بناخده معنا من الحلقه اليوم انه الالم مش دائما بيحكي عن مكان المشكله، الفك والرقبه والعضلات والاعصاب ممكن يتداخلوا بطريقه تخلي الاعراض احيانا محيره، لهيك التشخيص الصحيح اهم من محاوله اسكات الالم بشكل مؤقت. والرسالة الأهم، ما نحاول نفسر كل وجع بنفس الطريقة، وما نفترض أنه كل ألم بالفك هو مشكلة أسنان أو كل ألم بالرقبة سببه وضعية نوم. وأهم شيء نروح عند المختص ليعطينا تشخيص صح. جسمنا لأنه جسمنا أيام بيعطينا إشارات، المهم نعرف نقرأ هالإشارات. كمان مرة دكتور رواد مرسي كتير لإلك على هالمعلومات القيمة. كان معكم روني الخضن، تروني الأسبوع المقبل بنفس الموعد على نفس الموجة صوت كل لبنان 93.3 FM. ودائما تذكروا الصحة أمانة والوقاية هي الأرض.
5: كلينيك من صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
8: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
9: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية،
10: فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، جاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.
1: كبرت الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورت تع بورت تع،
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورت تع بورت تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. في الميدان جنوبا سجل قصف مدفعي من دبابة ميركافا متمركزة في بلدة البياضة باتجاه بلدة المنصوري. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الشهيد السيد حسن نصر الله جعل من حزب الله قوة ردع أعادت صياغة معادلات الأمن في المنطقة. قال الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية: أقر قانون إصلاح المصارف وانتقل النقاش الآن إلى القانون الذي سيحدد فعليا مصير الودائع. السؤال لم يعد نظريا، لم يكن السؤال، قال خلف، هل نريد رد الودائع؟ فالجميع يريد ذلك. السؤال الأصح هو كيف سترد هذه الودائع؟ من سيدفع؟ خلال أي مدة؟ وبأي موارد؟ وأعلن خلف أن الدراسات التقنية الموضوعة من قبل مستشارين عالميين تشير إلى أن تطبيق مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب من دون تعديل جوهري في توزيع الأعباء ومصادر التمويل قد يؤدي إلى تصفية عدد لا يستهان به من المصارف التي لديها نحو 550 ألف حساب وأكثر من 29 مليار دولار من الودائع. وسأل خلف من سيرد هذه الودائع في حال التصفية، وهل هناك جهة قادرة فعلا على الحلول مكان المصرف الذي ستتم تصفيته؟ وحذر خلف من أن المصارف القابلة للاستمرار لن تستطيع القيام بدورها إذا استنزفت سيولتها في السنوات الأولى، وقال كيف سيمول مصرف لبنان مساهمته وأين مساهمة الدولة؟ لا يمكن لقانون الانتظام المالي أن ينجح إذا اكتفى بتوزيع الخسائر على المصارف والمودعين. قضائيا، كشفت معلومات للام تي في عن ان وكيل الدفاع عن الشيخ احمد الاسير سيقدم امام محكمه التمييز العسكريه فيديوهات وصورا لمعركه عبره، قال انها تؤكد مشاركه عناصر من سرايا المقاومه في المعركه في خلال تلك الفتره. واشارت المعلومات الى ان فريق الدفاع عن الاسير سيطلب الاستماع الى شهود من سياسيين وامنيين الذين كانوا في مواقع المسؤوليه انذاك، اضافه الى تعيين خبير عسكري دولي للاطلاع على الأدلة.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد تبرد تبرد
7: تعبولت تعبولت
0: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
6: تعبولت تعبولت تعبولت
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
6: تعبولت تعبولت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
6: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى على قادة البيت الأبيض أن يعلموا أن إيران لن تتراجع أبدا بالتهديدات أو الحصار، وتوعد قليباف باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمن إيران. أضاف: إذا لم نبع نفطنا فلن يبيع أحد في المنطقة النفط، وسنحبط محاولات الحصار البحري وإغلاق الممرات الجوية بالتخطيط الاقتصادي والرد العسكري. توازيا قال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الرئيس دونالد ترامب: كاذب كبير ويجب إخبار الشعب الأمريكي بالحقيقة، لافتا إلى أن تحالف مكة هو خطوة لتعزيز أمن المنطقة بجهود دولها والحد من التدخلات الخارجية. توغلت قوات إسرائيلية اليوم في قريتين بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، فيما شهد ريف القنيطرة تحرك دورية أوقفت عددا من المرة وفتشتهم قرب بلدة خان أرنبة. إلى اليمن، حيث استهدفت غارات سعودية 4 شبكات اتصالات في إحدى المديريات في محافظة لحديدة. أفاد الإعلام الحكومي في غزة بأن إسرائيل لم تسمح بدخول سوى 35% من شاحنات المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الأعمار المتفق عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة أعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوة الأمن الشمالي في الضفة الغربية الليلة الماضية. نقلت ABC عن مسؤول أمريكي قوله إن اختراق قاعدة البيانات الخاصة بموظفي البنتاغون طال 2.76 مليون شخص على قيد الحياة. ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورد
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورد
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

القانون انحكى عن قوانين مكافحة الفساد في لبنان، حبر على ورق أم سلاح للإصلاح؟ وهل من خريطة طريق قانونية لجمهورية خالية من الفساد؟ الأستاذة الجامعية والباحثة في العلوم السياسية والإدارية والقانون الدستوري الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب95 سنت، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: غير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت
0: تع انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. يواصل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى جدول لقاءاته اجتماع مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجييفا، ينتظر أن يتناول مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتقدم في المفاوضات بين لبنان والصندوق. رئيس الحكومة وفي خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن، أكد أن الدولة اللبنانية تعمل على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي في الداخل والسيادة الكاملة على جميع أراضي. شدد على أنه لا دولة بجيشين، لا دولة بقرارين، وأن الحكومة ماضية في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
4: نجحنا مش بس بعدد القوانين أو المراسيم يلي منقرها ومصدرها أو بالمشاريع اللي حبها يلي نعملها. نجحنا الحقيقي هو أنه يجي نهار واحد منكم يقول يمكن فيه أرجع، يمكن فيه لاقي فرصة بلبنان، يمكن فيه يبني مستقبلي بلبنان، يمكن فيه أحلم بلبنان، مش بس اشتقله عن بعيد. وأنا ما رح قلكم أنه وصلنا لهنيك، بعدنا ما وصلنا، والطريق مش سهل. في عقلية متجزرة، في مصالح، في محسوبيات، في نظام طائفي دخل تقريبا بكل تفاصيل من تفاصيل الدولة، وهيدا بالنسبة لنا أساس مشيورنا هو إعادة بناء دولة يلي اليوم تتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها. وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ومثل ما بردد دائما مثل ما بقول اتفاق الطائف بقواها الذاتية، بزيد عليه بقواها الذاتية حصرا.
3: السفير الأمريكي ميشيل عيسى أشاد من جهته بالدور الذي يقوم به الرئيس نواف سلام بعمل الحكومة، مشيرا إلى أمل جديد بلبنان ما يشجع الأمريكيين على استكمال الخطوات.
5: رأيت في بلبنان ناس كتير مثل دولة الرئيس سلام، لأنه هو من الناس القليل بلبنان اللي بهمه أنه لبنان يرجع مثل ما كان. الأفونتاج هلأ اللي عنا أنه صار في أمل جديد للبنان، بيّن بأول شيء حكومة جديدة اللي عنا هي اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس كمان انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها يعني بغنية. هذا الشيء بشجعنا نحن بأمريكا إنه نقدر نرجع نحكي مع لبنان لأنه حسين إنه في أمل.
3: تتجه الأنظار إلى اجتماع الاتحاد العمالي العام واتحادات ونقابات النقل البري في مقر الاتحاد العمالي للبحث في مصير الإضراب المقرر غدا. بحسب آخر المعطيات، عقدت اتصالات أفضت إلى اتفاق مبدئي على رفع بدل النقل ما يعادل 5 لترات من البنزين يوميا، إضافة إلى تعديل التعويضات العائلية، ما يرجح أنه فتح الباب أمام التراجع عن الإضراب، لكن القرار النهائي لم يعلن بعد. في خبر آخر، أيد ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة طلب وزارة الطاقة من الحكومة إلغاء رسم 300,000 ليرة على المحروقات، داعيا الحكومة إلى دعم مادة المازوت بفصل الشتاء.
6: نحن من أيد الكلام الصدر عن وزارة الطاقة وعن معالي الوزير بإلغاء الرسم، منه تعليق الرسم، نحن من الأول عم نطالب بإلغاء الرسم، ومنتمنى من الحكومة تستجيب للطلب. كذلك الأمر دعم مادة المازوت عبواب فصل الشتي لمدة 3 أشهر، لأن المواطن بحاجة ماسة لمادة الديزل.
3: اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي في بيان أن الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بتوافر الغذاء بل أيضا بقدرة المواطنين على الوصول إليه، لافتا إلى أن هذه القدرة باتت تحت ضغط نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع كلفة عدد من الخدمات والاحتياجات الأساس. وأوضح أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية هو أمر مرتبط بالمصاريف التشغيلية للشركات والموردين، إلا أن هذه الزيادات تبقى بنسب معتدلة تتراوح بين 3-5%، تصل في بعض الأصناف إلى نحو 10% كحد أقصى. يصل وزير السياحة والأثار الأردني عماد الحجازين إلى بيروت غدا في زيارة لثلاثة أيام، يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والبطريرك مربشارة بطرس الراعي. شددت وزيرة التربية ريما كرامي في مؤتمر صحفي على ضرورة الانتقال من مدارس أكثر إلى مدارس أفضل نافية أي استهداف من قبل الوزارة لمناطق أو طوائف معينة كما يروج البعض، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تصب في خانة تنظيم الخارطة المدرسية.
7: إن الوزارة تستهدف مناطق أو طوائف معينة وهذا غير صحيح، وقيل أن الوزارة تعمل على إقفال المدارس الرسمية وتقليص حضور الدولة في التعليم، وهذا يناقض تماماً ما نعمل كفريق من أجله منذ اليوم الأول لتولينا المسؤولية. وعندما نجد مدرسة لا تستوفي شروط فتح المدارس لأنها تضم أعداداً متدنية جداً من الطلاب وصفوفاً لا يتجاوز عدد تلامذتها أحياناً 3 تلامذة وعدد أساتذتها يفوق عدد تلامذتها وكلفة الطالب فيها تتراوح بين 6,000 و 8,000 دولار، هكذا مدرسة لا تستطيع بما يتوافر لديها من موارد أن تؤمن بيئة تعلمية متكاملة. مشروع تجميع المدارس والثانويات ليس مشروع إقفال مدارس، إنه مشروع تجميد العمل في بعض المدارس ومشروع مشاركة في الأبنية المتوافرة، وهو جزء من إعادة تنظيم الخريطة المدرسية بحيث تصبح موارد الدولة في خدمة تعلم التلامذة لا موزعة ومشتتة بطريقة تمنعنا أحياناً من تأمين أبسط مقومات التعليم الجيد. نريد أن ننتقل من مفهوم مدارس أكثر إلى مفهوم مدارس أفضل.
3: مع اقتراب فصل الشتاء طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من الجميع من جميع المحافظين التعميم على البلديات واتخاذ أو اتحادات البلديات وعلى القائم مقامين بالنسبة للقرى التي لا بلديات فيها اتخاذ إجراءات للحد من مخاطر الفيضانات كل ضمن نطاقه، تشمل الإجراءات تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار وإزالة العوائق والتعديات، كما طلب التنسيق المباشر عند الحاجة مع وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للدفاع المدني كل فيما يخصه.
8: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسفر انفجار ناجم عن عمل تخريبي طال خطا للغاز في شرق سوريا، أسفر عن انقطاع ضخ للغاز باتجاه محطات توليد الكهرباء وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. أحصت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 2023 بسبب هجمات المستوطنين والقيود الإسرائيلية، وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير حماية عاجلة للسكان في الضفة الغربية ووضع حد لأعمال العنف المتكررة. في الخبر الأخير في هذا العرض، ندد الأمين العام للناتو بالهجمات الروسية ضد دول الحلف واصفا إياها بالهجينة، مشيرا إلى أنها لا تخدم موقفه أو موقفها في أوكرانيا. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: في وقت
2: كنا
3: أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
7: أبو جاد عطول مبيضة.
6: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
8: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
9: عن شو عم تحكم؟
6: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
10: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
11: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
12: تع بورد تع بورد تع.
11: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
12: تع بورد تع بورد تع.
11: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

القانون انحكى عن قوانين مكافحة الفساد في لبنان، حبر على ورق أم سلاح للإصلاح؟ وهل من خريطة طريق قانونية لجمهورية خالية من الفساد؟ الأستاذة الجامعية والباحثة في العلوم السياسية والإدارية والقانون الدستوري الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ويسكي جوني ووكر ريد ليبل 750 ملي ب $11.40 بزورات الأزي سوبر اكسترا 250 جرام ب $1.90

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: كبرت كبرت كبرت تعا
3: تعبولت تعبولت تعا
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت تعبولت تعا
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
5: تعبولت تعبولت تعا
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: كبري

0: عالمينان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. في جديد التحركات المطلبية، أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة في تعميم صادر عن الهيئة الإدارية استمرار الإضراب الشامل يومي غد وبعد غد، على أن يستمر الإقفال الكامل يوم الجمعة، داعية الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب والالتزام بموقفها الرسمي. مطلبيا أيضا نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام الفرع الثالث في الهيكلي، وذلك للمطالبة بحقهم في التفرغ والمطالبة بنيل لمستحقاتهم. فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة مجد الزون، كما قام بتفجيرات في بلدة زوتر الشرقية، واستهدف بقصف مدفعي ودسلوقي. في تقرير جديد أفادت يدعوت أحرونوت بأن إسرائيل سارعت إلى تنفيذ عملية البيجر بعدما اشتبهت في أن أحد عناصر حزب الله اكتشف حقيقة أجهزة البيجرز، لافتة إلى أن إسرائيل عملت على تحديد هوية هذا الشخص من ثم اغتياله. بحسب التقرير الذي استند إلى تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فإن الخطة الأصلية كانت أوسع من تفجير أجهزة البيجرز، مشيران إلى أن تل أبيب استهدفت أهدافا إضافية في محاولة لمنع حزب الله من إدراك أن إسرائيل تعلم بوجود شكوك بشأن الأجهزة. تشريعيا، قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تعديل مادتين من نظام الموظفين النظام العام في لبنان. أوضحت وزارة الأشغال أن الأشغال في الفياضي بدأت لمعالجة حفرة وإعادة تزفيت الجزء المتضرر من الطريق قبل يتوسع نطاقها، بعد اكتشاف تسرب كبير في أحد خطوط المياه الرئيسة، ما استدعى تدخل الجهة المختصة لإصلاح الخط. الوزارة أفادت في بيان بأن الأعمال كشفت أيضا عن وجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع ومدفونة تحت الأرض ضمن الموقع.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لا مفر من عملية واسعة النطاق في قطاع غزة. أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي في رسالة وجهها إلى الشعب الأمريكي تناول فيها السياسات الأمريكية تجاه إيران والإنفاق العسكري لواشنطن وانتشار قواعدها حول العالم أن الحرس سيستخدم أسلحة جديدة في حال تجدد الهجمات على إيران، واصفاً الحصار الاقتصادي بأنه جريمة كبرى بحق الشعب والمرضى. وفي سياق انتقاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتبر محبي في خلال مؤتمر صحفي في طهران أن تصريحاته بشأن إيران ومضيق هرمز لا تستند إلى الواقع، وأن الاتهامات الأمريكية لإيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية كذبة القرن، ووصف ترامب بأنه كاذب كبير. كشف الكرملين عن عدم رغبته بخروج إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي، معتبراً أن تصريحات طهران بهذا الشأن تحتاج توضيحات إضافية. وفي الخبر الأخير، تواصل هبوط العملة الإيرانية غير المسبوق في السوق الموازية لتسجل 252 ألف تومان للدولار الواحد. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت.
2: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم. أدائه التمثيلي والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار، أحبوا من خلالهم فن التمثيل والدوبلاج. أحلامه الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: اسأل أكثر.
3: مشاهدينا مرحبا بكم. اقترب النصر على إيران، هكذا يحدد الرئيس الأمريكي خاتمة الحرب دون توضيح إن كانت هذه الغاية ستتحقق عسكريا أم دبلوماسيا في ظل تكثيف التحركات بهذا الصدد من الطرفين في محاولة للوصول إلى توافقات مقنعة. وزير الخارجية الإيراني يجري جولة من اللقاءات مع المفاوضين الأمريكيين الذين وبحسب الستريت جورنال يسابقون الزمن لمنع العودة إلى حرب شاملة، مشيرين إلى أن فرص نجاح الجهود تبقى محدودة. فما هي فرص وكيفية الحل بعد أكثر من 200 يوم على اندلاع الحرب؟ ومن القادر والمطالب بتقديم التنازلات؟ واشنطن المقيدة عسكريا وداخليا مع انتخابات التجديد النصفي، أم طهران المحاصرة اقتصاديا والتي أضرت الحرب بقدراتها العسكرية لحد كبير كما يصرح خبراء عسكريون؟ نبحث هذا الملف مع ضيفينا بعد الفاصل. هذا ويمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: من سيقدم تنازلات بهدف إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، طهران أم واشنطن؟ وللحديث معنا من طهران الخبير بالشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، ومن ولاية ميزوري الأمريكية الخبير السياسي والعسكري نيكولا شحود. أحييكما وأبدأ معك دكتور حكم، ما هي فرص إحياء الدبلوماسية وعلى ماذا يعول وزير الخارجية الإيراني في جولة المفاوضات التي يجريها في الفترة الأخيرة؟
4: نعم، أولا أحييك أستاذ أسامة وأحيي ضيفك الكريم والمتابعين. حتى الآن الإشكالية الأساسية أنا بتقديري أنه ليس التعويل على ما يريد الإيراني. الإيراني يعرف ماذا يريد وحدد ماذا يريد ووضع الاقتراحات المطلوبة ووقع اتفاقية سواء كان في العام 2015 أو في مذكرة التفاهم، ولكن الإشكالية الأساسية هي في الأمريكي. هو الأمريكي ماذا يريد؟ يعني مثلا الإيراني يقول أنه نحن فيما يتعلق بالملف النووي مستعدين أن نلتزم بالقانون الدولي وندع الضمانات ونقدم الضمانات التي تبدد هواجس أي طرف، لكن الأمريكي لا، يقول أنه يريد أن يخالف القانون الدولي ويذهب بإنهاء الملف النووي وأصلا تدمير البرنامج النووي الإيراني، يريد أن يدمر القدرات الإيرانية، يريد أن يضرب الاقتصاد الإيراني، يريد أن يسقط النظام في إيران. هذه الإشكالية، ماذا يريد الأمريكي؟ هنا الإشكالية. الإيراني يقول أنتم إذا أردتم أن تتفاوضوا نحن جاهزون ونحن نقدم الاقتراحات ونحن منفتحون ولم نتأخر يوما عن التفاوض عن الحوار السياسي، لكن نحن لسنا مستعدين لأن نقدم أي تنازلات تتعلق بمصالحنا وأمننا القومي. يعني الآن مثلا الآن الإيراني يقول أنه فيما يتعلق بموضوع مثلا مضيق هرمز وليس لديه مشكلة في أن يلتزم بالقانون الدولي وهذا ما اتفق عليه مع
3: يعني جزء من البدء بتقديم التنازلات. ربما دكتور حكم، خاصة أن وسائل الإعلام الآن تتحدث عن أن إيران يعني تتحدث عن إمكانية وقف التخصيب أو تعليق التخصيب في إطار الوصول إلى توافقات. سأعود إليك سيد نيكولا، برأيك يعني عندما يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سأعود إليك دكتور حكم لو سمحت، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن نصر قريب، ما الذي نفهمه من هذه التصريحات بالنظر إلى أن الواقع يتحدث بمعطيات مغايرة، يتحدث بأن هناك أزمة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وأزمة داخلية لترامب شخصيا في ظل الانتخابات النصفية؟
5: هلا أول شيء مساء النور لإلك وضيفك جاري الكريم من لبنان، تحية له أكيد وللمشاهدين الكرام. عزيزي أنا بدي أقول لك هون بين هلالين، يعني تصور وكأنه المشكلة في أمريكا يعني ترامب في مأزق. يا عزيزي ليس ترامب في مأزق، بينما هي إيران، يعني ليست الولايات المتحدة الأمريكية المحاصرة اقتصاديا وجويا وعسكريا، وتريد أن تصور الأمور وكان يعني تقريرك يقول ذلك، ليس أنت شخصيا، بس التقرير مغلوط، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية بأبهى حلاها. يعني ليس ترامب مأزوم، لأنه الانتخابات النيابية بعد شهر ونصف، أكيد كون أكيد أنه الحزب الجمهوري سوف يربح هذه الانتخابات وكل الدلائل تشير إلى ذلك. مضيق هرمز، يعني الإيرانيين يركزون أنه مقفل، غير مقفل، يعني إذا مقفل ومرأة مرة من منذ حوالي الأربعة أيام 29 مليون برميل في يوم واحد، مرة 1 بليون بليون 1 بليون من النفط، البراميل النفط مرت عبر مضيق هرمز. ليس المضيق مقفل لا من قريب ولا من بعيد.
3: نعم، لكن ابتعدت قليلا عن سؤالي سيد نيكولا، يعني فضل. موضوع النصر، فضل. ما هي محددات النصر الذي يتحدث عنه ترامب؟
5: يا عزيزي النصر هو على الشكل التالي، ترامب إجا إلى المنطقة في عنده 3 أهداف، رح أرجع أكررهم مرة تانية، لا إيران نووية، لا إيران باليستية، ولا أزرع لإيران في المنطقة. النصر، الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى النصر، وهناك عقوبات فرضت هي اقتصادية بحرية وجوية. هذه العقوبات بالذات سوف تأتي بالإيرانيين إلى طاولة الحوار. طيب. ولن يكون غير ذلك. وبين هلالين بس لأقول لك شغلة كتير مهمة، في الأيام المقبلة يعني من هون لثلاث أيام الرئيس دونالد ترامب سوف يأخذ قراره، هل نحن مستمرون في الحرب أو في السلم. يعني على الإيرانيين أن يشدوا عزمهم ويأتون، إما يقولون هذا هو الـ يعني ما نريد على الطاولة، هذه هي طلباتنا، أو سوف تذهب الأمور إلى الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية جهزت حالها لحرب جديدة مع طيب. إيران، وسوف تكون غير الحروب السابقة،
3: دكتور حكم
5: ينضم إليها.
3: طيب سأعود إليك سيد نيكولا. دكتور حكم، برأيك هل هذه المفاوضات لكسب الوقت للطرفين؟ يعني إذا ما أردت استخلاص كلام السيد نيكولا، يتحدث بأن إيران إما أنها ستقدم التنازلات المقنعة لواشنطن، أم أن العودة للحرب هي الواقع القادم في المنطقة؟
4: شوف أستاذ أسامة، أولا الإيرانيين يعني حتى في بيانات صدرت عن المؤسسات العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية تحدثوا عن أن هناك إمكانية، يعني هناك بعض المعطيات التي تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد يعني توجيه ضربة عسكرية مجددا لإيران. ولو كانوا خائفين الإيرانيين يعني لكانوا خضعوا للشروط الأمريكية منذ فترة زمنية طويلة، ولكنهم بطبيعة الحال أنت تتحدث عن 7 أشهر من المعركة ضد إيران، وإيران استطاعت أن تصمد وتفشل الأهداف. نعم. والآن الإيرانيون أعلنوا أنهم مستعدون لأي حرب مقبلة، ولكنهم غير مستعدين أبدا لأن يقدموا تنازلات انهزامية، هذا الأمر محسوم. أما بالنسبة إلى موضوع مضيق هرمز، هذا لا أريد أن أدخل في نقاش فيه لأن النقاش كثير جدا فيه، لكن الأمريكي يقول ولكن الفعل على الأرض غير ذلك. بالأمس يعني مرتين سيطرت إيران على غواصتين مسيرتين، يقول الأمريكي أنه خرجت 32 ناقلة من مضيق هرمز بالأمس. أنا سأفرض سأفرض جدلا وأن هذا الخبر صحيح مع أنه غير صحيح، ولكن سأفرض أنه صحيح. لكن في الحالة العادية كانت تخرج 120 ناقلة يوميا. نعم. عمليا هناك تصريحات تخالف الواقع وتناقض الواقع. الآن ما هو مطلوب؟ أن الأمريكي يريد استسلام من إيران. إيران ليست بهذا الوارد، مهما كانت موضوع العقوبات الاقتصادية ومهما استطال الحصار ومهما كانت هناك حرب عسكرية، لأنه ليس إيران فقط موجودة في هذه العملية العسكرية يا أستاذ أسامة. الموضوع أن أيضا الصيني والروسي وحلفاء إيران في الدق كما يقولون في اللعبة، لأنه ليس من مصلحتهم، على الرغم من أنهم يريدون الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليس من مصلحتهم إنهاء أو إضعاف إيران، لأن إضعاف إيران هو ضربة كبيرة جدا تحديدا للصيني ومن ثم للروسي. فلذلك هذا البناء أنه يمكن أن يكون هناك عملية عسكرية، أنا بتقديري أصلا الآن تحديدا في هذا الفترة الزمنية قبل الانتخابات النصفية لن يتجرأ الرئيس الأمريكي على القيام بعملية عسكرية.
6: هذا ما يعيد إلى السؤال بأن الطرفين
4: لن تكون مضمونة
6: يسعيان لكسب الوقت يا دكتور حكم. يعني في هذه المعادلة تحتاج أيضا الولايات المتحدة إلى تجاوز الانتخابات النصفية ريثما يعلو ربما مسار التصعيد من جديد.
4: لا لا، الإيراني، شوف الإيراني ليس يعني الآن إذا تم الاتفاق على المقترحات المطروحة الإيراني يوقع الآن، ليس الإيراني يريد أن يماطل في الوقت. من يريد أن يكسب الوقت ويستغل الوقت هو الرئيس الأمريكي، لأنه يعني تفضل صديقنا العزيز الأستاذ شحود أنه ليس هناك من أزمة في أمريكا. لا، هناك أزمة حقيقية في أمريكا، أزمة على مستوى أسعار النفط، على مستوى أسعار المواد الغذائية، انهيار شعبية الرئيس الأمريكي والحزب الجمهوري. أكثر من 72% استطلاعات الرأي تؤكد أن الشعب الأمريكي لا يريد أن يكون هناك حرب. الكونغرس الأمريكي، هناك أزمة حقيقية، لا أزمة حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يمكن أن تجده في الشارع. يعني الآن إذا أراد المواطن الأمريكي أن يملأ خزان سيارته يعني يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا، وأنت تعرف أن كل شيء افعله ولكن لا تقرب من جيبة الأمريكي. هذه الإشكالية الأساسية التي يقع فيها.
6: وماذا عن جيبة الإيراني؟ سأعود إلى هذا التفصيل دكتور حكم في سياق هذه الحلقة. سيد نيكولاس، سي أن أن تتحدث الآن عن أن ترامب مستعد لتقديم ربما تنازلات بإطار العقوبات على إيران في حال التوصل إلى تفاهمات في الاتفاق النووي. يعني نحن نرى الآن أن الجانبين بدأ بتقديم تنازلات في الملفات السياسية ربما لوقف التصعيد، ويعني كما يقال بأن الحرب ليست في مصلحة أي طرف، الطرفان يريدان تجنب هذه الحرب من جديد.
5: هلا أكيد بين هلالين، الحرب ليست بمصلحة أي أحد، يعني الحرب هي سيئة لكل العالم. بس بين هلالين يعني الرئيس دونالد ترامب يعني رفض العرض الإيراني، لأنه يعني حتى بما أنه الرئيس بيزشكيان هو موجود في نيويورك، ويعلم الرئيس دونالد ترامب أن الرئيس بيزشكيان لا يستطيع ولا يمون على أي شيء. من يمون على اللعبة في إيران هو محسن رضائي وهو أحمد وحيدي، يعني هم من يكمش اللعبة في إيران. لذلك الرئيس دونالد ترامب حينما قدموا على لسان عرقجي النقاط السبعة رفضها الرئيس دونالد ترامب من دون أن يفكر بها. نعم. يعني لو الرئيس دونالد ترامب مأزوم كان أعطوني وقت لأفكر وأرد عليكم. يعني الرئيس دونالد ترامب عقد مؤتمر صحفي وقال أنا أرفض النقاط السبعة التي تقدموا بها. يا عزيزي، الرئيس دونالد ترامب يحضر لحرب واسعة على إيران، سوف يدخل بهذه الحرب عدة دول جديدة. زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة الأمريكية تم.
6: عن أي دول تتحدث سيد نيكولا؟ يعني دول المنطقة حتى عندما كانت تتعرض للصواريخ الإيرانية كانت تسعى إلى إعادة المسار الدبلوماسي وهي رافضة للتصعيد العسكري.
5: أنا حينما عانيت بذلك عانيت الإسرائيليون سوف يدخلون الحرب. يعني إسرائيل سوف تدخل الحرب بهذه الحرب المقبلة. بين هلالين الرئيس دونالد ترامب الهجمات التي يعد لها سوف تكون هجمات غير الهجمات السابقة، سوف تركز على ضرب، أضف إلى ذلك الحصار البحري والجوي الذي يعمل بشكل رائع. بس كنت أتحدث عن زيارة الرئيس الصيني. الرئيس الصيني تم الاتفاق مع الرئيس ترامب أنه مضيق هرمز لا يستطيع أحد أن يفرض رسوم عليه وأنه يجب أن يفتح. تم الاتفاق على أنه لا إيران نووية، يعني هذا الاتفاق تم بين الرئيسين ترامب والرئيس الصيني، وهذا طيب. موضوع
6: لكن الحكم في نهاية المطاف في هذا الموضوع للجانب الإيراني. دكتور حكم، عرج السيد شحود على موضوع خطاب الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة، وهو ما لاقى استحسانا من قبل من يوصف بفئات متشددة داخل إيران. إلى أي درجة هذا الموضوع يظهر انقساما في مراكز صنع القرار في طهران بالنظر إلى مركزين كما يقول السيد نيكولا، مركز عسكري ومركز سياسي؟
4: لا، شوف أستاذ أسامة، أولا لا بالعكس، خطاب الرئيس بيزشكيان في الأمم المتحدة لاقى ترحيبا من كل الأطراف المعنية في إيران، لا سيما الحرس الثوري والقيادات والمجلس
6: لكنه لاقى انتقادات من قبل الإصلاحيين. دكتور حكم، يعني إن لم تصل فكرتي أكررها من جديد، الإصلاحيون في إيران انتقدوا الخطاب التصعيدي لبزشكيان.
4: لا لا لا، واضح، لكن ليس الإصلاحيين، كل الإصلاحيين، بعض الأفراد من الإصلاحيين، لكن دعني أقول شيئا هنا. الإشكالية الأساسية التي دائما يركز عليها الأطراف الأخرى أن هناك انقساما في الداخل الإيراني. أنا سأقول لك، أولا، من يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي هو الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الآن، جيد، وكل أي قرار يتخذ في هذا المجلس يتخذ بالإجماع، عمليا ليس هناك انقسام. الآن يقول لك أنه مثلا وزير الخارجية تحدث بلغة، ومثلا اللواء أحمد وحيدي أو المحسن رضائي تحدث بلغة أخرى، صحيح، لأن هذا دوره عسكري وهذا دوره سياسي. لا يمكن للسياسي أن يتحدث بالعسكري، ولا يمكن للعسكري أن يتحدث بالسياسي، ولكن دعني أقول أن هناك تكاملا وتنسيقا في الأدوار فيما بين الطرفين. الآن سأقول لك، الآن إذا وافق مثلا الاقتراح الذي قدمته إيران، طيب إذا وافق عليه الأمريكي، أين هي المشكلة؟ لن تكون هناك مشكلة بين أي طرف من الأطراف الإيرانية، ليس هناك من مشكلة أبدا. الآن ما يحصل أنه الرئيس الأمريكي يحاول أن يدور الأمور، لأنه لو كان يريد أن يرفض الاقتراحات التي قدمتها إيران بشكل كامل رفضها، ولم يقبل بأن يكون هناك تواصل، لكن الآن هناك تواصل وهناك يعني اتصالات.
6: هو ينتظر التنازلات ربما، دكتور حكم، ينتظر التنازلات، ينتظر تقريب وجهات النظر.
4: التعديلات مطلوبة منه.
6: من
4: ليس هناك من تنازلات هناك. شوف اسامه، استاذ اسامه، شوف المهم في موضوع المقترحات الايرانيه، نفس المضمون الموجود في مذكره التفاهم ولكن بصيغ اخرى، هذا الذي يجري، والامريكي مدرك لهذا الموضوع، وبالتالي هو لم يقطع كما يقولون شعرة معاوية، إنما لا، هو قال أنه هناك اتصالات ستجري وسيكون هناك الأسبوع المقبل اتصالات. وأيضا اليوم أعتقد أنه ربما عقدت اجتماعات ما بين عباس عراقجي والوسطاء القطريين. فلذلك أنا بتقديري أنه حتى الآن لا يمكن أن نقول أنه وصلت الأمور إلى شيء أمام. لكن نقطتين سريعتين جدا، الأول أنه في مضيق هرمز كما تفضل عزيزنا شحود، الإيراني هو موقع اتفاقية، يعني أنجز اتفاقية مع العماني وفقا للقانون الدولي، لا يريد أن يتقاضى رسوما في مضيق هرمز، فلذلك ليس هناك مشكلة. والموضوع أن الرئيس الصيني لا يريد أن يكون هناك نووي في إيران، صحيح، ولكن النووي العسكري وليس النووي السلمي. هذا الذي أردت أن أقوله.
6: طيب، ودكتور حكم، لا أريد يعني الإطار

0: الفترة الماضية.
1: نعم.
0: لكن دعني أقول لك أنه حتى الآن ليس هناك من أزمة على المستوى الغذائي في إيران واحد. الأمر الثاني أن الحكومة الإيرانية تقوم بعمليات الدعم المستمرة للمواد الغذائية وأيضا للإيرانيين. هناك مساهمات تقدمها، مساهمات مالية تقدمها الحكومة الإيرانية شهريا للمواطنين الإيرانيين، وأيضا هناك أيضا مساهمات يعني عبر بطاقات معينة تعطى للمواطنين طيب. الإيرانيين يستفيدون منها من دعم المواد الغذائية طيب. الأساسية كالرز والزيت وغيرها. وأيضا أقول لك أكثر من ذلك أن هناك إمكانيات مادية كبيرة جدا على جميل. الأقل، على الأقل أتحدث هنا بمعلومات، على الأقل تستطيع إيران أن تصمد سنة في مواجهة هذه التحديات.
1: سيد نيكولا، ما الذي يمنع الرئيس الأمريكي الذي هزم ودمر وسحق إيران عشرات المرات في تصريحاته فقط من أن يعود إلى موضوع الحرب؟ يعني هل علينا أن نصدق بأن الرئيس الأمريكي يفضل الخيارات الدبلوماسية على خيار يعني الكوبوي الأمريكي بتحقيق النصر العسكري وأظهار قدرة الولايات المتحدة إن كان ذلك ممكنا؟ طبعا
2: أول شيء خليني أعقب على كم شغلة مرقوا. يعني الرئيس بازشكيان نفسه أعلن كذا مرة أنه لا يؤخذ بقراره وبرأيه، وبأنه قدم استقالته أكثر من مرة، هدد بالاستقالة.
1: نعم.
2: وكانت متى؟ هناك يعني هذه
0: متى
2: التقارير
0: متى لا غير صحيح هذا الكلام يا أستاذ شحود. لا هذا إعلام أمريكي، إعلام أمريكي مش صحيح.
2: على كل يعني أنا
0: موجود يا أستاذ شحود،
2: كان يتكلم على التلفزيون الإيراني قال بالحرف الواحد، يعني بيقول بالحرف واحد
0: لا أنا يقول أنه لا يؤخذ برأيه. أول مرة أسمع بها
2: يا عزيزي والله ببعث لك اياها لينك
1: طيب.
2: وانا مستعد انه اقدم لك البروف عليها، بس خليني انا ما
0: اعطيك صديقي. يمكن يكون ترجمة بغلط لك بالترجمه
2: عزيزي، بس خليني كفي فكرتي بليز. يعني اذا الرئيس يعني خلي راح احكيك عن الشق الامريكاني. هناك عدم ثقه باي من المحاورين والمفاوضين من الطرف الإيراني، لأنه الرئيس دونالد ترامب قال نفسه أنه قيمة هذا الاتفاق لا تساوي الورق والحبر الموجود عليه. لذلك حينما الرئيس دونالد ترامب وقع على اتفاقية 14 نقطة، وكانت بين هلالين 8 نقاط منها لصالح إيران، أتوا الإيرانيين بعد 2.5 أسبوع من تاريخ التوقيع وضربوا 3 سفن من بينها سفينة قطرية.
1: ما هو ترامب من انسحب بداية يا سيد نيكولا؟
2: لا يا عزيزي،
1: وهو
2: لا
1: ترامب
2: لا
1: الذي عاد للخيار العسكري عندما كان المفاوضون الإيرانيون يعني يتفاوضون مع الجانب الأمريكي. يعني على سبيل المثل ضربني وبكى سبقني واشتكى يا سيد نيكولا.
2: أنت تعطي معلومات مخطئة ولن أقبل بها. معلوماتك خاطئة.
1: ليست معلومات خاطئة، هذا الواقع الذي جرى.
0: وأنت
2: تدير بروباغندا.
1: لا يا سيد نيكولا، أنا لن أسمح بهذا الموضوع. يعني تتهمني أن أدير بروباغندا. ألم ينسحب ترامب يا سيد نيكولا؟ بقي لدي دقيقة. ألم ينسحب ترامب من الاتفاق النووي؟
2: حاول حالك يعني
1: طيب.
2: من الآخر
1: تفضل
2: يا عزيزي. لا انت ما فيك تكون، انت ما فيك بك تكون على مسافه من الاثنين
1: طيب.
2: ما فيك تكون انت مع حدا ضد حدا.
1: انا لست مع اي طرف سيد نيكولا، انا اتكلم بمعلومات.
2: انت منحاز هنا
1: طيب.
2: حقك تكون منحاز.
1: انا لست منحاز، انا اقدم معلومات. انا اقدم معلومات يا سيد نيكولا
0: يا
1: وايضا اذا اردت كما انت سترسل روابط للسيد دكتور حكم، انا على استعداد لارسال هذه المعلومات لك ومن مصادر أمريكية لمراجعتها في كل النقاط التي تحدثت بها. على يعني لن تترك لي الوقت، انتهى الوقت. لنا لقاءات قادمة سيد
2: يعني
1: نيكولا لمزيد من الجدل. تفضل بفكرة أخيرة لو سمحت.
2: دعني أكون الفكرة يا صديقي، يعني حتى يعني ما خليتني أحكي، but that's fine. إذا بدكم أنتوا تحكوا لوحدكم أنا ما عندي مشكلة أبداً. يعني إذا بدكم يعني إذا إذا إذا الحياة هي بأفضل حلالها بإيران، يعني لماذا نرى طوابير عمال النفط وعمال الحديد وعمال الاتصالات يتظاهرون؟ ولماذا نرى
0: وين يا أستاذ شحود؟
2: عدة اشتباكات بين المواطنين.
0: أستاذ شحود وين عم تحكي مش صحيح هذا الكلام.
1: طيب سيد نيكولا على فكرة تحدثت أنا عن انهيار التومان الإيراني اللي تتهمني في النهاية بأنني منحاز.

تحدثت عن أن طهران مجبرة ربما كما تقول مصادر كثيرة على تقديم التنازلات، ثم تتهمني بأنني منحاز. انتهى الوقت للأسف، لنا لقاءات قادمة في هذا الإطار. رأي الجمهور ننتقل إليه، من سيقدم تنازلات بهدف إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟ 27% جاوبوا طهران، بينما 73% جاوبوا واشنطن. من ولاية ميزوري الأمريكية الخبير العسكري والسياسي نيكولا شحود، ومن طهران الخبير بشؤون الإقليمية والدولية الدكتور حكم أمهز، شكرا جزيلا لكما، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين بقر كافال لوقية بدولارين و70 سنت، أو جامبينو لوقية ب3 دولار و40 سنت.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: كبرت كبرت كبرت
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
2: تعبورت. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الثلاثاء 29 من أيلول 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ هادي الهاشم.

قبيل ذكرى طوفان الأقصى، لبنان ودول المنطقة ما زالا في مستنقع الحروب، وترامب لم نقترح رفع العقوبات عن طهران. سلام يواصل زيارته واشنطن، لا دولة بقرارين وجيشين، والسفير الأمريكي يتحدث عن أمل جديد بلبنان. وفد من الكونغرس في بيروت وبر أمامه أمريكا وحدها قادرة على وقف الحرب. خليباف حزب الله يواصل مسيرته بقوة وعزيمة. اتجاه لإلغاء الإضراب الشامل غدا، ووزير الطاقة سأطلب الخميس إلغاء الرسمي على المحروقات. نسبة الارتفاع في أسعار السلع تلامس 10%، والفاتورة الاستشفائية إلى 30%. وزيرة التربية: لا نستهدف طوائف معينة، إنما ننظم الخارطة التربوية.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تحية طيبة. طوفان الأقصى الذي جعل دول المنطقة برمتها في مستنقع أمني واقتصادي كبير ما زال يغرق هذه الدول بالحروب المتنقلة وتداعياتها. ذكرى هذا الطوفان تحل بعد 8 أيام في ظل خوف وتهديدات من توسع هذه الحروب. واليوم صعدت إيران من لهجتها فيما تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها الأخيرة، وفي حين حذرت من الاستمرار في منعها من بيع النفط، نقلت وول ستريت جورنال عن شركة كابلر القول إن شحنات النفط عبر مضيق هرمز والطرق البديلة بلغت نحو 80% من تدفقاتها قبل الحرب. في الملف اللبناني، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف اليوم إن حزب الله يواصل بقوة وعزيمة مسيرته في المقاومة. ومع العد العكسي لذكرى حروب الإسناد والثأر وأولي البأس، تستمر إسرائيل في سياستها في الأرض المحروقة في جنوب لبنان. واليوم كشف تقرير إسرائيلي عن تفاصيل إضافية حول تفجيرات البيجرز. أما في التحركات الخارجية، فيواصل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم لقاءاته في واشنطن، والتي تتناول الاتفاق المحتمل مع صندوق النقد. وبعد لقائه أمس وزير الخارجية الأمريكية، أكد سلام اليوم مجدداً ألا دولة بجيشين وبقرارين، وأن الحكومة ماضية في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أما لناحية الأمن المعيشي الغائب، ووسط اتجاه لإلغاء إضراب الاتحاد العمالي العام وقطاع النقل، وبانتظار التأكد من المؤشرات في هذا المجال، تواصل الإدارة العامة إضرابها، ومع استمرار التصعيد النقابي في بعض الإدارات العامة. أما البداية فمع مريم.
4: جنان، يواصل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته أمريكا. على جدول لقاءاته اجتماع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورييفا، ينتظر يتناول مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتقدم في المفاوضات بين لبنان والصندوق. يأتي ذلك بعد اجتماعات أجراها أمس بحضور وزير المال ياسين جابر مع مسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين.
3: رئيس الحكومة أكد خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن أن الدولة تعمل على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي في الداخل والسيادة الكاملة. وشدد سلام على أنه لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين، وأن الحكومة ماضية في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
5: نجحنا مش بس بعدد القوانين أو المراسيم يلي من قرها ومصدرها أو بالمشاريع اللي حبها يلي نعملها. نجاحنا الحقيقي هو إنه يجي نهار واحد منكم يقول يمكن فيي أرجع، يمكن فيي لاقي فرصة بلبنان، يمكن فيي أبني مستقبلي بلبنان، يمكن فيي أحلم بلبنان، مش بس اشتقلوا عن بعيد. وأنا ما رح قلكم إنه وصلنا لهنيك، بعدنا ما وصلنا، والطريق مش سهل. في عقلية متجزرة، في مصالح، في محسوبيات، في نظام طائفي دخل تقريبا بكل تفاصيل من تفاصيل الدولة. وهيدا بالنسبة لنا أساس مشروعنا هو إعادة بناء الدولة يلي اليوم تتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها. وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ومثل ما بردد دائما مثل ما بقول اتفاق الطائف بقواها الذاتية، وزيد عليه بقواها الذاتية حصرا.
3: السفير الأمريكي ميشيل عيسى أشاد من جهته بالدور الذي يقوم به الرئيس سلام وبعمل الحكومة، مشيرا إلى أمل جديد بلبنان ما يشجع الأمريكيين على استكمال الخطوات.
6: رأيت في بلبنان ناس كتير مثل دولة الرئيس سلام، لأنه هو من الناس القليل بلبنان اللي بهمه إنه لبنان يرجع مثل ما كان. الأفونتاج هلا اللي عنا إنه صار في أمل جديد للبنان، بين بأول شيء بالحكومة الجديدة اللي عنا هي اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس كمان انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها يعني برانية. هيدا الشيء بشجعنا نحن بأمريكا إنه نبدو نرجع نحكي مع لبنان لأنه حسين إنه في أمل.
4: اليوم أعلنت قيادة الجيش تسلم 47 آلية من نوع هامفي وخمس شاحنات ضمن برامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش في إطار دعم السلطات الأمريكية المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها العملانية ورفع جاهزية الوحدات.
3: وفي عين التين أوضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري في خلال لقائه عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر، أكد أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب هو عدم التزام إسرائيل، مجددا التأكيد أن الإدارة الأمريكية ورئيسها هما الوحيدان القادران على الضغط على إسرائيل لوقف حربها على لبنان، والتي إن استمرت ستجهد كل الجهود والمساعي لقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها. هذا وأشار بري إلى أنه لا زال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لليونيفيل، منوعا بكل المساعدات التي تقدم لدعم الجيش. وفي سياق متصل قدم نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولينز لبري عرضا مفصلا لبرامج التعاون العسكري ومساعدة الجيش. والآن إلى القصر الجمهوري الذي زاره اليوم عضو في الكونغرس الأمريكي مباشرة مع الزميلة جوال غابي.
7: نعم جنان، فيما تسيطر حالة من الترقب والجمود الملحوظ على المشهد السياسي الداخلي في ظل تعقيدات الملفات الراهنة، يكثف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لقاءاته واتصالاته لمعالجة التطورات الميدانية المتسارعة السياسية والميدانية. وفي السياق أكد رئيس عون اليوم أمام عضوي الكونغرس السناتور دارين لحود وجوش غوتهايمر ووفد من لجنة الاستخبارات في الكونغرس ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في الجنوب وعمليات جرف المنازل، كما ضرورة الالتزام باتفاق الإطار، لا سيما أن لبنان التزم وحده بهذا الاتفاق. وفي نشاط بعبدة اليوم اطلع رئيس الجمهورية من وفد منظمة World Central Kitchen على نشاط المنظمة في لبنان والبرامج التي تنفذها لدعم المجتمعات الأكثر حاجة والنازحين، لا سيما في الجنوب والبقاع. الرئيس عون شدد على أهمية أن يواكب العمل الإنساني دعم للاقتصاد المحلي بحيث تتحول المساعدات حيثما أمكن إلى فرصة لدعم صمود العائلات والمناطق وخلق دورة اقتصادية محلية مستدامة. إلى ذلك اطلع رئيس عون من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت على موعد بدء وصول الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة التي اشترتها الشركة اعتبارا من تشرين الثاني المقبل، على أن تصل الدفعة الثانية التي تضم 4 طائرات أيضا قبل النصف الأول من عام 2027. كذلك وفي السياق نفسه لفت الحوت إلى أن طائرات إيرباص نيو 330 المخصصة للرحلات البعيدة ستشغل على خط بيروت نيويورك، والذي تجري التحضيرات حاليا لتشغيله وفق ما تم الاتفاق عليه في خلال زيارة الرئيس عون إلى واشنطن الأخيرة ومحادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن هذه كانت سريعا الأجواء من القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
4: شكرا لزميلة جوال غابي مباشرة من قصر بعبدة. في جديد المواقف الإيرانية من الملف اللبناني، رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله جعل من الحزب قوة ردع أعادت صياغة معادلات الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن الحزب يواصل اليوم بقوة وعزيمة مسيرته في هيكل المقاومة بالانضباط والرؤية والاستراتيجية نفسها. كاليباف أوضح في خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى أن العدو ظن أنه بتصفية القادة سيتمكن من إيقاف المقاومة في لبنان، لكن تطورات العامين الماضيين أثبتت أن المقاومة لا تعتمد على أفراد بل على بنية محكمة قادت العدو إلى طريق مسدود.
3: حزب الله واصل انتقاد السلطة اللبنانية. النائب إيهاب حمادي انتقد اليوم اتفاق الإطار ووصفه بتوقيع أوراق خاوية لن تبدل، لافتا إلى أن البعض سلموا أنفسهم وشرفهم وقسمهم للمشروع الإسرائيلي الأمريكي للحصول على شيء من الإطار بهدف تطويق حزب الله وبيئته. ودعا حمادي في خلال إحياء حزب الله ذكرى استشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في اليموني، دعا إلى عدم اختزال المشهد في الخسائر المباشرة وعدم تقييم قدرة المقاومة بل فتح الخريطة وقراءة الربح والخسارة.
4: في المقابل وفي تقرير جديد أفادت يدعوت أحرنوت بأن إسرائيل سرعت إلى تنفيذ عملية البيجر بعدما اشتبهت بأن أحد عناصر حزب الله اكتشف حقيقة أجهزة البيجرز، لافتة إلى أن إسرائيل عملت على تحديد هوية هذا الشخص ومن ثم اغتياله. التقرير استند إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالنت، وبحسب هذا التقرير فإن الخطة الأصلية كانت أوسع من تفجير أجهزة البيجرز، مشيرا إلى أن تل أبيب استهدفت أهدافا إضافية في محاولة لمنع الحزب من إدراك أن إسرائيل تعلم بوجود شكوك بشأن الأجهزة. و في الميدانيات جنوبا فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في مجد الزون، كما قام بتفجيرات في بلدة زوتر الشرقية واستهدف بقصف مدفعي وادي سلوقي، كذلك سجل قصف مدفعي من دبابة ميركافا متمركزة في بلدة البياضة باتجاه بلدة المنصورة.
3: في الشأن المطلبي والإضرابات، يعقد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، يليه مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد بشارة الأسمر عند الثالثة من بعد ظهر اليوم لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرر الذي كان مقررا غدا. ويأتي الاجتماع بعد الاتفاق على آلية جديدة لبدل النقل وسط ترقب لموقف قطاع النقل من هذا الاتفاق وسط ترجيحات بالتراجع عن الإضراب. وفي حديث لصوت كل لبنان صباح اليوم، أعلن رئيس الاتحاد بشارة الأسمر أن القرار النهائي بشأن الإضراب المقرر غدا سيتخذ بعد الظهر، لكن الاتصالات التي جرت أمس مع الجهات المعنية أفضت إلى مجموعة من الإجراءات الإيجابية.
8: منقول نحن اليوم في اجتماع بالاتحاد العمالي العام بعد الظهر لتقييم هذه الإيجابيات والنظر إلى الغد بنظرة إيجابية بعيدا عن التشنجات، وخاصة أنه نحن اليوم مع استمرار هذا الحوار الذي يفضي إلى نتيجة حتمية.
9: من أين ستؤمن الدولة الأموال؟ وهل المواطن أمام ضرائب جديدة ونكون ندور في حلقة مفرغة، يعني نعطي من هذا الجيب ونأخذ بالآخر؟
8: فعليا اللي بدي أقوله أنه ما في علاجات فعلية وعلاجات واقعية تشمل مجمل الوضع الاقتصادي.
9: لماذا أستاذ أسمر؟ لماذا؟
8: لأنه هذا الشيء مش داخلي فقط، هو يختص كمان بالإقليم وبالحرب المستعرة بالإقليم.
9: لماذا تم تأجيل البات في رفع الحد الأدنى للأجور؟
8: لمزيد من الدراسات، لأنه رفع الحد الأدنى للأجر وملحقات الأجر تنعكس بشكل أو بآخر على مجمل الشعب اللبناني.
4: في المقابل أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة في تعميم صادر عن الهيئة الإدارية استمرار الإضراب الشامل غدا وبعد غد على أن يستمر الإقفال الكامل الجمعة، داعية الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب والالتزام موقفها الرسمي. ومطلبيا أيضا نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام الفرع الثالث في الهيكلية، وذلك للمطالبة بحقهم في التفرغ والمطالبة بنيل مستحقاتهم أيضا.
3: وصباح اليوم كتب وزير الطاقة جو الصدي على أكس: الأولوية للمواطن، فلا يجوز تحميله المزيد من الارتفاع أو في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وانعكاسه محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 ليرة على المحروقات، أو في الحد الأدنى تعليق الرسم، خصوصا أننا اعترضنا عليه منذ البداية. هذا وأيد ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرة، أيد طلب وزير الطاقة بإلغاء الرسم على المحروقات، داعيا الحكومة إلى دعم المازوت في فصل الشتاء.
10: نحن من أيد الكلام الصادر عن وزارة الطاقة وعن معالي الوزير بإلغاء الرسم، منه تعليق الرسم. نحن من الأول عم نطالب بإلغاء الرسم، ومنتمنى من الحكومة تستجيب للطلب. كذلك الأمر دعم مادة المازوت عبواب فصل الشتاء لمدة 3 أشهر، لأن المواطن بحاجة ماسة لمادة الديزل.
3: واليوم سجل جدول أسعار المحروقات انخفاضا في سعر البنزين 95.98 أوكتان/1000 ليرة لبنانية، فيما انخفض المازوت 15,000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84,000 ليرة.
4: رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي رأى في بيان أن الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بتوافر الغذاء، بل أيضا بقدرة المواطنين على الوصول إليه، لافتا إلى أن هذه القدرة باتت تحت ضغط نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع كلفة عدد من الخدمات والاحتياجات الأساس. أضاف هناك ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية هو أمر مرتبط بالمصاريف التشغيلية للشركات والموردين. هذه الزيادات تبقى في نسب معتدلة تتراوح عادة بين 3-5%، قد تصل في بعض الأصناف إلى 10% كحد أقصى.
3: على الصعيد الاستشفائي، كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة البروفيسور بيير يارد أن الفواتير الاستشفائية ارتفعت بين 25-30% نتيجة الارتفاع الكبير في كلفة المحروقات والمستلزمات الطبية والأدوية والنقل وسائر النفقات التشغيلية. وفيما يتعلق بشركات التأمين، تحدث يارد عن صعوبات مستمرة في المفاوضات معها.
11: عم يضطر المستشفى أن يأخذ فروقات، عم بيضطر المستشفى يدفع المريض تيضل يقدر يستمر
9: فيه. هل لديك نسبة معينة من ارتفاع الكلفة في الاستشفاء؟
11: بحد أدنى 30%، ونحن عم نعمل حسومات. في أغلب الأحيان بيكونوا المرضى مش بقدرتهم يدفع، بيصير في حسم 10-15% على الفاتورة، بنضطر ننزل من كلفة الفاتورة على المريض لأنه مش بقدرته يدفع.
9: الإشكالية مع شركات التأمين إلى أين؟
11: عم نحكي معهم، إنما ما في تجاوب. الزيادة اللي عطيونا إياها هذيك السنة، عطيونا 5% بالمعدل زيادة، لا تشكل أكثر الأمباكت تبعها، يعني ما بشكل أكثر من 2%-3% بحد الأقصى. وهالشي هيدا ضد المنطق، لأنه هني عم بيزيدوا على المؤمنين، ثاني شي عم بيتشددوا أكثر وأكثر بالتغطيات.
4: شددت وزيرة التربية ريما كرامي في مؤتمر صحفي على ضرورة الانتقال من مدارس أكثر إلى مدارس أفضل، نافية أي استهداف من قبل الوزارة لمناطق أو طوائف معينة كما يروج البعض، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تصب في خانة تنظيم الخارطة المدرسية.
12: قيل إن الوزارة تستهدف مناطق أو طوائف معينة، وهذا غير صحيح. وقيل أن الوزارة تعمل على إقفال المدارس الرسمية وتقليص حضور الدولة في التعليم، وهذا يناقض تماماً ما نعمل كفريق من أجله منذ اليوم الأول لتولينا المسؤولية. وعندما نجد مدرسة لا تستوفي شروط فتح المدارس لأنها تضم أعداداً متدنية جداً من الطلاب وصفوفاً لا يتجاوز عدد تلامذتها أحياناً 3 تلامذة، وعدد أساتذتها يفوق عدد تلامذتها، وكلفة الطالب فيها تتراوح بين 6,000 و8,000 دولار، هكذا مدرسة لا تستطيع بما يتوافر لديها من موارد أن تؤمن بيئة تعلمية متكاملة. مشروع تجميع المدارس والثانويات ليس مشروع إقفال مدارس، إنه مشروع تجميد العمل في بعض المدارس ومشروع مشاركة في الأبنية المتوافرة، وهو جزء من إعادة تنظيم الخريطة المدرسية بحيث تصبح موارد الدولة في خدمة تعلم التلامذة لا موزعة ومشتتة بطريقة تمنعنا أحياناً من تأمين أبسط مقومات التعليم الجيد. نريد أن ننتقل من مفهوم مدارس أكثر إلى مفهوم مدارس أفضل.
3: ومع اقتراب فصل الشتاء طلب وزير الداخلية أحمد حجار من جميع المحافظين التعميم على البلديات واتحادات البلديات وعلى القائم مقامين بالنسبة إلى القرى التي لا بلديات فيها لاتخاذ إجراءات للحد من مخاطر الفيضانات كل ضمن نطاقه. وفي السياق عينه أوضحت وزارة الأشغال أن الأشغال في الفياضية بدأت لمعالجة حفرة وإعادة تزفيت الجزء المتضرر من الطريق قبل أن يتوسع نطاقها بعد اكتشاف تسرب كبير في أحد خطوط المياه، إضافة إلى وجود خطوط كهرباء ذات توتر مرتفع.
4: في الجديد التفاوضي بين إيران وأمريكا، نفى الرئيس دونالد ترامب أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران بحسب رويترز. تزامنا قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيرانية: نتوقع اليوم ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. إلى ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليبا في الجلسة العلنية لمجلس الشورى إن على قادة البيت الأبيض أن يعلموا أن إيران لن تتراجع أبدا بالتهديدات أو الحصار، وتوعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يتم ضمان أمن إيران. وأضاف: إذا لم نبع نفطنا فلن يبيع أحد في المنطقة النفط، وسنحبط محاولات الحصار البحري وإغلاق الممرات الجوية بالتخطيط الاقتصادي والرد العسكري.
3: توازيا قال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، قال إن تحالف مكة خطوة لتعزيز أمن المنطقة بجهود دولها والحد من التدخلات الخارجية، ذلك في إشارة لافتة إلى الاتفاق السعودي الباكستاني الأخير. وأعلن محبي في رسالة وجهها إلى الشعب الأمريكي وتناول فيها السياسات الأمريكية تجاه إيران والإنفاق العسكري لواشنطن وانتشار قواعدها حول العالم، أن الحرس سيستخدم أسلحة جديدة في حال تجد ضد الهجمات على إيران. وفي سياق انتقاده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف ترامب بأنه كاذب كبير. واليوم تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياط النفطي الاستراتيجي الأمريكي إلى 283 مليون برميل فاصل 8 الأسبوع الماضي، أو كشف عن تراجع هذه المخزونات اليوم. وول ستريت جورنال نقلت في المقابل عن شركة كابلر القول إن شحنات النفط عبر هرمز والطرق البديلة بلغت نحو 80% من تدفقاتها قبل الحرب.
4: على الجبهة اليمنية، استهدفت غارات سعودية 4 شبكات اتصالات في مديرية اللحية في محافظة الحديدة. في غضون ذلك تواصل هبوط العملة الإيرانية غير المسبوق في السوق الموازية لتسجل 252 ألف تومان للدولار الواحد. أحصت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 2023 بسبب الهجمات للمستوطنين والقيود الإسرائيلية.
3: في سوريا أسفر انفجار ناجم عن عمل تخريبي طال خطا للغاز في شرق البلاد، أسفر عن انقطاع ضخ الغاز باتجاه محطات توليد للكهرباء. وفي المستجدات في سوريا أيضا، توغلت قوات إسرائيلية في قريتين في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
4: بدأ سريان الحظر الأمريكي على واردات كندية بقيمة مليار دولار. في فرنسا تظاهرة متوقعة يشارك فيها أكثر من 170 موظفا في القطاع العام احتجاجا على أوضاعهم المعيشية. ننتقل إلى الهند، حيث تم إجلاء أكثر من 140 ألف شخص من جراء الفيضانات في شرق البلاد. والآن ماذا يجنان عن الجو في لبنان؟ الجو غدا غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة، تهدو الأمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحيانا.
3: في الختام تذكير بالعناوين: قبيل ذكرى طوفان الأقصى الثالثة، لبنان ودول المنطقة ما زالا في مستنقع الحروب، وترامب لم نقترح رفع العقوبات عن طهران. ساعة سلام يواصل زيارته واشنطن لدولة بقرارين وجيشين، والسفير الأمريكي يتحدث عن أمل جديد بلبنان. وفد من الكونغرس في بيروت وبر أمامه أمريكا وحدها قادرة على وقف الحرب. قليباف حزب الله يواصل مسيرته بقوة وعزيمة. اتجاه لإلغاء الإضراب الشامل غدا، ووزير الطاقة سأطلب الخميس إلغاء الرسم على المحروقات. نسبة الارتفاع في أسعار السلع تلامس 10% والفاتورة الاستشفائية إلى 30%. وزارة التربية أو وزيرة التربية: لا نستهدف طوائف معينة، إنما ننظم الخارطة التربوية.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
2: كبرت
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: كبرت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: ابو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر
4: فوت شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطية اعتبارا من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 29/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,844,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,862,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,756,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,333,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلق زابتكن على 2. شكراً.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شهباي بقر برازيلي أو موزات بقر برازيلي، الكيلو ب7 دولار و40 سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولد تعبولد
3: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة اختارت ألا تكون هناك سلطة تعلو على سلطة الدولة ولا سلاح خارج المؤسسات الشرعية ولا قرار بالحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية، إضافة إلى اختيار الإصلاح بدلا من الممارسات التي أوصلت النظام المالي والاقتصاد إلى الانهيار. وأكد سلام في مأدبة عشاء أقامتها السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى معوض أن الحكومة أتت إلى السلطة بهدف واضح، هو إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة اللبنانيين بها، لافتا إلى أن الركيزة الأساسية لاستعادة السيادة هي ضمان حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وهي تنطبق على حزب الله وعلى كل جهة مسلحة من غير مؤسسات الدولة. وشدد سلام على أن لبنان اختار التفاوض والدبلوماسية، وهو ما أفضى إلى الإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن، لأننا نؤمن بأن هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى استعادة السيادة اللبنانية من خلال تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وضمان حصرية السلاح. تتجه الأنظار إلى اجتماع الاتحاد العمالي العام واتحادات ونقابات النقل البري في مقر الاتحاد العمالي للبحث في مصير الإضراب المقرر غدا، علما أن الاجتماع منعقد في هذه الأثناء، وكانت الأجواء قد أشارت إلى اتجاه لإلغاء الإضراب. قضائياً أرجئت جلسة محاكمة الشيخ أحمد الأسير أمام محكمة التمييز العسكرية إلى 26 من شهر تشرين الثاني، وقد طلب فريق الدفاع عن الأسير الاستماع لشهادة مجموعة من القادة العسكريين والأمنيين ومنهم العميد شامل روكوس. هذا وتسلمت المحكمة صوراً ومقاطع فيديو قال فريق الدفاع عن الأسير أنها تثبت تورط عناصر حزب الله في الشبكات عبره. أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حصول عطل طارئ على فواشة كاسر، ونتيجة هذا العطل ستضطر المصلحة إلى قطع مياه الري اعتبارا من اليوم ولمدة لا تقل عن 3 أيام، على أن تباشر الفرق الفنية أعمال الصيانة فورا.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. لفت المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إلى أن الجهد منصب حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وقطر تعمل على نقل الرسائل بين الجانبين، مؤكدا أن لا حل آخر سوى الحل السلمي. أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى أن هناك إشارات إلى أن الأعداء قد يعاودون القصف على إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، محذرا إياهم بالوصول إليهم في كل مكان. كشفت صحيفة التلغراف البريطانية النقابة عن تقارير استخباراتية مقلقة تشير إلى أن إيران تستعد لشن حملة انتقامية واسعة النطاق ضد عدد من الدول التي تعارض المشاريع التوسعية في المنطقة. في الخبر الأخير، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن تحالفاً أمنياً يتشكل بين الحوثيين وفرع تنظيم القاعدة في الصومال حركة الشباب، مما يهدد أمن الملاحة في البحر الأحمر وشريان التجارة العالمي. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: نمت أبدا. لا أنا كلها بتصير.
1: أنا لبنان تلقف هذه.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: تعبولت.
5: نهرمو السكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت.
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: صوت كل لبنان

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم القانون انحكى. قوانين مكافحة الفساد في لبنان، هل هي حبر على ورق أم سلاح للإصلاح؟ هيدا هو عنوان حوارنا. من سنين نحن بنسمع عن إقرار قوانين جديدة، من رفع السرية المصرفية لحماية كاشفي الفساد، لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الترسانة القانونية فعلا موجودة وممتازة، بس على الأرض المواطن اللبناني بعده عم بيسأل ليش بعدنا عم ندفع ثمن الهدر والفساد بكل تفصيل بحياتنا اليومية. تنجاوب على كل تساؤلاتكم، بيسعدني أنه استضيف معي بالاستوديو الباحثة والمتخصصة بقضايا الفساد الدكتورة ألين جمهوري. دكتورة ألين، أهلا وسهلا فيك.
2: بتشرف بوجودي معك.
1: أهلا وسهلا، ضيفي عزيزي ودائمي ببرنامج القانون انحكى. برفقنا أصدقائنا بهالفترة المخرج هادي هاشم، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة عن تجربة معينة خاضة بمضمار الفساد، إن كان هو ضحية أو غير هيك، أرقام الهاتف بالخدمة على 04-54-53-52 وللواتس أب 03-00-933، والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. دكتورة ألين، أهلا وسهلا فيك مجددا. بداية، شو الفرق، لنفوت دغري بالموضوع، شو الفرق بين وجود قانون لمكافحة الفساد ووجود سياسة دولة لمكافحة الفساد؟
2: هلا أكيد هن مختلفين ولكن مرتبطين بشكل كامل متكامل. عندما نتكلم عن قانون، هو النص القانوني يلي هو بيحدد الحقوق والواجبات الجرائم والعقوبات، ولكن وقت نحكي عن سياسة الدولة لمكافحة الفساد هي المنظومة المتكاملة الشاملة يلي بتحدد فيها الأهداف، الأولويات، الآليات، الموارد، الركيزة يلي بدها تمشي فيها هذا القانون. دونك أنا ما فيني أقول إنه القانون هو كافي لحاله دير مشي، فبدو يكون في العجلات تبع هيدا القانون يلي هي المنظومة الكامله يلي بتحطها كسياسة دولة تختص بمكافحة الفساد. يعني من مؤسسات، من موارد، تنسيق العلاقات، الآليات المعتمدة تنقدر نحن نمشي فورورد لمحاربة الفساد.
1: ممتاز. طيب شو اللي بيخلي قانون مكافحة الفساد يفقد فعاليته؟ مش عم نحكي بس بلبنان، عم نحكي بشكل عام من خلال تجارب واقعية وعملية أيضا.
2: هي بكل بساطة حيلا شيء بيفقد قيمته وقتها أنت ما تعطي قيمة. عدم تطبيقه للقانون بشكل كامل متكامل وعلى كافة الأراضي اللبنانية وعلى كافة الأراضي بأي دولة كانت وعلى جميع المواطنين سواء شو ما كانوا، أولا بده يفقد قيمته. فإذا الإنفاذ وتطبيق القانون هو واحد من الأساسيات اللي بتخلي فعالية هذا القانون ما يعطي قيمته ونتائجه الفعالة. اثنين، الديتيرنس اللي من بيقابله هذا القانون. يعني أنا إذا ما طبقت القانون، إذا ما في مساءلة ومحاسبة لهذا القانون، بده يبطل عنده قيمة.
1: مساءلة لعدم تطبيقه
2: لهذا القانون، يعني الردع الفعلي لعدم تطبيقه لهذا القانون، بده تخف من قيمة هذا القانون. وحتى الموارد التابعة له للقانون، يعني أنا القانون إذا ما عنده الموارد البشرية والتقنية، هلأ منشوف إذا بدنا نفوت على كل قانون لمحاربة الفساد ونشوف ليش انه هالقد بعده عم بي، يعني التقدم تبعه بطيء، لانه في عندي الموارد التقنيه والبشريه منا موجوده. اول شيء بدها وجود. تاني شيء بدها تاهيل لتكون متطوره مع هذا التطور، مع الاي اي، مع التكنولوجيا والى اخره. فكلهم هودي مقومات تعمل على ضعف هذه القوانين القوانين، ولكن نعم. القوانين هي موجودة لحالة منا كافية. مثل ما قلنا أنه في سياسات بدها تدعمها، كمان من المواطن بدنا نبلش بأنه ياخد على محمل الجد وجود هذه القوانين لتطبيقها على محمل الجد على أرض الواقع.
1: برأيك وحسب تجاربك وخوضك لمعارك الفساد
2: صار اسمي مرتبط يعني
1: طبعاً. لأي حد القانون وحده بيقدر يحارب الفساد، وهون المكمن الأساسي.
2: ليك القانون لحاله أكيد إيد واحدة ما بتزقف، أكيد في منظومة كاملة بدها تتعاون لمحاربة الفساد. إذا بتلاحظ وقتا كنا عم نحكي عن الحلقة تكلمنا عن الجمهورية الخالية من الفساد. أنا بالنسبة لي ما في جمهورية، أو بالمبدأ العام بالواقعية اللي بدنا نحكي فيها تيكون على محمل ننقبض جد بالتعاطي، ما في جمهورية خالية من الفساد. أنا من طالبة أنه نوصل لجمهورية، أو نحن من طالبين أنه نوصل لجمهورية خالية من الفساد. أصلا ما في جمهورية خالية من الفساد، ولكن ما نقوم به ونسعى إليه هو جمهورية لديها الإرادة والقدرة على محاربة الفساد. نحن نعمل على أنه يكون في إرادة من المواطنين، إرادة من السلطة السياسية والمسؤولين المخولين أنه نمشي، والقدرة أنه نبني مؤسسات رقابية، هيئات ناظمة لمحاربة الفساد، سلطة قضائية، محاكم قضائية قابلة أنها تخوض المعركة. فكل هذه الانتيتيات يلي عم بحكي عنها هي يلي بتحدد دفشتنا لمحاربة الفساد، من الإرادة للقدرة لإنشاء هذه المؤسسات الأساسية الفعالة عالي لا تمشينا تنقدر نوصل. القانون لحاله النص المكتوب بالجريدة الرسمية وينحط منه
1: برأيك من وين لازم نبلش؟ وفي مطارح بلشنا فيها.
2: أنا قبل ما فوت أنت نحكي بشو بلشنا، خلينا هيك بس نعرف نحن من وين بدنا نبلش. حبيت السؤال لأنه هيك دغري بصلب الموضوع. عندما نتكلم عن قانون مكافحة الفساد هو لحاله ما رح يمشي مثل ما قلنا. ما يتبع القانون هو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن نحن حطينا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد سبق وتحدثنا بهذا الموضوع بالحلقات السابقة. هذه الاستراتيجية كانت ضعيفة إلى حد كبير بتطبيقاتها، لأنه ما كان في ما يتعاون بانشينمون متكامل معه، يلي هن السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تدعم هذه الاستراتيجية الوطنية. فأنا يلي بيساعد القوانين أنها تندعم بدي أحط لها استراتيجية ومراحل. يعني أنا يلي بيعرف بالإدارة العامة وكيف نحن منحط استراتيجيات للإدارات العامة، بنمرق بعدة مراحل، ممكن تكون أكور تيرم أو لون تيرم، يعني في استراتيجية طويلة بدها تنوضع، نشوف شو تأمن منا، شو ما تحقق منا، شو الجابس يلي نوجدي تنقدر نحلها بالمراحل المقبلة تنقدر نحنا نرابط كل الأمور ببعضه. أنا ما بقدر إجي أقول أنا بدي شفافية وما كون أنا عم بعمل كود أوف كوندكت للموظفين. أنا ما بقدر أقول بدي وقف الرشوة، ما بدي يكون معلية السالير من
1: رواتب الموظفين حتى اللي يقدروا يعيشوا على القليل،
2: لأنه صارت ثقافتنا صارت بوكت موني، يعني صار من قلب المعاش هو الرشوة، صارت نورماليزد، يعني ثقافة مقوننة عنا الرشوة، لأنه يمكن عنا سياسات خاطئة اقتصادية واجتماعية ما عم ناخد بعين الاعتبار أنه لازم يكون في انشينمون متكامل بين بعضه تنقدر نبني سياسة تدعم هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لأنه لحالة عم تمشي بكتير بطء. نحن اليوم عم نشتغل كتير، يعني منشوف هلأ مؤخرا كانت وزارة التنمية الإدارية صدرت منصة دولتي يلي هي تضع كل المعلومات عن الوزارات وكل الدوكيمنتس
1: المستندات
2: المطلوبة يلي بدهم يقدموها، ويكون كل شيء شفاف وعلني لضمان هذه الشفافية والإنتاجريتي يلي تطلبها
1: تقصدي هودي لإنجاز معاملة معينة؟
2: لا أنت إيه كل المعاملة اللي بدك إياها بالوزارة صرت فيك تفوت على سوري عم بحكي عن دولتي يلي هي بتحدد الوزارات وإذا بدك الهوية كيف تقدر تجيبها الإخراج الآد كيف بتجيبه كل الأمور المتطلبة وبتبعتك على اللينك يعني نحن عملنا تقدم بالإي جوفرمنت مع وزارة التنمية الإدارية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يلي أطلقت امبارح منصة رقمية اليوم العالمي هذا لازم نحكي فيها,
1: لازم نحكي فيها.
2: لحق الوصول الى المعلومات ونحن بنعرف قد ايه مهم ونحن عندنا قانون حق الوصول للمعلومات يلي نحن عم ندعمه ومنطالب كل المواطنين يلي ما قادر يوصل لاي معلومه الهيئة الوطنيه لمكافحه الفساد ممكن تبليغها وهي بتقوم بالبروسس المطلوبه هلا انفتحت منصه رقميه للهيئه فيها اكثر من بعتقد 68 مثل ما عرفت إدارة عامة ووزارات ومؤسسات بتوضع في ويندوز بتفوت على أي نوافذ
1: تحت لي من خلال لا
2: تفوتوا على أي إدارة ومؤسسة والمعلومات اللي بتكون إياها وحتى طالبوا لكل إدارة ومؤسسة موظف مختص بإعطاء المعلومات يعني أنت بس عندي موظف بدهم يعملوا له تريننج
1: ويعطي معلومات
2: ومدرب يعني أنا بصر لأنه مش مين ما كان نحن بنقدر نحطه بالبوزيشن لأنه بده كود أوف كوندكت معين وتريننج معينة كرمال ينطلق بهاي البوزيشن
1: آخر هيدي 100% بتشوفي أوقات بإدارات بتروح عليهم يعني التعاطي مع المواطن ما بيتم مثل ما
2: نحن
1: قلبي غصة كأنه
2: لأنه نحن ما كتير عم نشتغل على الموظفين يعني دغري يعني بدي أشوف أنا التريننج يعني نعمله من 30 سنة لليوم للموظف موظفين إدارات العامة بالتكنولوجيا يلي تطورت قد الموظفين عم يتطوروا مع هذه التطورات والسيستمات يلي عم تنعمل وبشكل انتقائي مش كلهم عم ياخدوا ذات
1: التدريب
2: ايه يعني ذات السباكس يعني في مثل تمييز بين بين أوكي. الموظفين فاذا انا حتى ما ننط على غير موضوع نحن ك مطالبين يعني للمحاربة الفساد نحن على طول نشوف النص الكبير المليان الكوتي بوزيتيف انه نحن لو بشكل بطيء
1: بس
2: عم نمشي بس نحن عم نمشي يعني انا اليوم بقرا نائب عبد الله يقترح تعديل قانون الموظفين ما بعرف اذا
1: بلال عبد الله نائب دكتور بلال عبد الله
2: انا مشكور على الاسئله سو حضره النائب اقترح تشوف انه في مسعى من النواب في مسعى من الوزارات يعني نحن في عنا لو هيك خجول ولكن خلق في شيء توعى في وعى تعديل بندين من قانون الموظفين يتعلقان بالتفتيش المركزي يلي هو حق التبليغ يعني صار مش بس انه يحق له التبليغ صار مجبور انه يبلغ التفتيش المركزي عن اي مخالفه قانونيه رئيسه جبره فيها او عملها او whatever دونك هيدا خطوه جيده يعني عم بيصير في وعي عند المسؤولين عند المواطنين عند الموظفين لانه وقت يقرا الموظف هيك قانون يعني صار له سوسيت يعني بحفظه على انه انا صار عندي الحق انا صار في قانون بظهري
1: صار ملزم
2: صار ملزم كمان يعني بطل يجوز له هو مجبر انه مزبوط دونك كل هذه الخطوات التفعيليه يلي عم بيقوموا فيها من الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد لوزاره التنميه الاداريه والتطور التكنولوجي يلي عم نشوفه بالاي جوفرمنت يلي عم نشوفها كانت كتير بطيئه بمطارح ما نحن اليوم عم نشوف في خطوات جيدة على أمل أنه نضل مستمرة لأن نحن عنا مشكلة الاستمرارية يعني نحن بلشنا بالإي جوفرمنت بس وقفت بكتير مؤسسات عامة
1: شو السبب؟
2: ما عملوا لها أبديتينج ما عملوا لها
1: دكتورة ألين بصراحة بدي أقولك يعني إذا إذا الإي جوفرمنت يعني بغير دول هالقد كانت هينة وهالقد كانت أمورها مسهلة.
2: أنت بدك تفوتني لك أنا خليني بالقانون وخليني
1: لا ما هي هيدي بالقانون يعني إي جوفرمنت شغلة بتخلي المواطن أول شيء
2: تدخلات سياسية أنا تقلك شغلة رح كون بس أنا ما بدنا نحدد
1: يعني طرقات ما بتحمل هالقد باردون في إحصاء عمل أنه 30% من حركة السير بلبنان هدفها إنجاز أمر مرتبط بإدارة عامة 30% عم تتخيلي نخفف سير 30% يعني عمليا فتح السير وصارت الناس تتنقل يعني الإي جوفرمنت شغلة لازم تكون أولوية
2: بس تقول لك الإي جوفرمنت تحل محل الولاءات السياسية وهيدا أنا لا ما بدي فوت بكتير انديب يعني بس أنا هيك وضيح وكل واحد هو يبلورة براسه مثل ما بيشوف الأمور على طريقته وكيف بيعيشها الإي جوفرمنت هي ان باراليل للولاءات السياسية يعني أنا طول ما تطورت الإي جوفرمنت طول
1: كل ما الولاءات السياسية تقل
2: exactly. فلصالح من تطور الاي جوفرمنت بتشوف الدول وصلت للاي اي وللروبوتكس وللولال ونحن بعدنا عم نناقش اذا بنعمل التنسيق بالاي جوفرمنت ولا ما بنعمل هذا التنسيق واذا نحن منطور ومندعم ومبطل على الاوراق وعلى الادوات المانيوال فهيدا كله بوليتيكال ويل بس نحن عنا التجهيزات ونحن عنا الكفاءات ونحن قادرين وعنا الطاقم البشري
1: هلأ هيدا خبر رح يزعل كتير مستمعين
2: بس انه نحن
1: قادرين لأنه كل الخطاب بالإعلام
2: أنا مسؤولة نحن قادرين وعنا الطاقم وعنا الدعم واليو ان دي بي داعمة لهذا لهذا الموضوع والتاريخ بيشهد يعني على على مسار 20 سنة نحن اليوم عنا البوليتيكال ويل بالطاعة أنا يا في إرادة تاع عن جد نشتغل أنا بس بدي أسألك دكتور جون مين من الكتل النيابية ما بدي أسمي أحزاب بدي أحكي كتل نيابية حكي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطالب دعمها وواضع مراسيم تطبيقية لها ومولها وعم يطالب الوزارة المالية بتمويل هذه الاستراتيجية الوطنية لأنه هي أساس كل شيء مين من أولوياته هلأ أوكي نحن بحرب ونحن مرقنا سنتين
1: أسير كانوا
2: بوضع غير مستقر ويمكن أنه أنت شو عم تحكي ونحن وين وأنت وين ولكن هي الأمور كلها مترابطة مع بعضها ونحن ما فينا نوقف لأنه الحياة مستمرة وما فينا نوقف بمطرح ما بدنا نضلنا عم
1: نقاتل
2: لأنه إذا وقفت مطرحك عم ترجع لورا نحن ما في عنا سابيليتي يعني يا بترجع لورا يا بدك ضلك عم
1: بالوقت يلي دول العالم عم بيقربوا كتير بسرعة
2: 100% فنحن ما فينا بعدنا نقول عم نناقش معكم بالإي جوفرمنت وعم نناقش معكم بأمور بديهية محقة والعالم صار بمال تاني مبطل فينا نلحقه وهيدا عم بيخلينا نصير عنا خسارات أدمغة وخسارات انتماءات اليوم كنا عم نحكي مع طلابة بالصف عن الاستثمارات الأجنبية وقدي نحن عم نخسر من وراء الفساد والواقع الموجود عنا بلبنان الاستثمارات الأجنبية والتمويل اللي بيجي على الدولة
1: في نظرية بتقول وهيدي سمعتها أكتر من مرة بحديث خاصة بيقول لي حدا أنه الاستثمارات مش بالضرورة يكون عندها هالتسهيلات يلي عم نحكي عنها عبر الإي جوفرمنت يمكن في استثمارات معينة بهم ما يكون الوضع
2: هي تجي تستثمر عنا بالإي جوفرمنت
1: لا بالعكس تماما بهم ما يكون عنا الوضع هالقد
2: مستقر
1: غير مستقر بهم ما تجي تستثمر بقضايا معينة ما بعرف إذا هالشي ممكن
2: هلا الاستثمارات يعني الأجنبية كل بتعمل مصالحها الخاصة ممكن إنه يكون الواقع الوضع الانفراستركتور بتناسبها فتقوم باستثمارات لا بس إلى أي مدى سؤالنا لعطول نحن إلى أي مدى وجود الفساد يدعم هذه الاستثمارات الأجنبية بأنها تقوم باستثمار بقلب الدولة
1: نحن عم ننقل وجهة نظر يعني خارجي عن الواقع وخيالية نوعا ما، بس انه في مطارح الاستثمار الاجنبي بهمه يروح على دول. طب ليش مثلا بافريقيا يلي عندهم هالقد فساد بقلب دولهم وحكوماتهم، بتشوفي عندهم استثمارات أجنبية، عندهم استثمارات بيروحوا بيستثمروا هونيك لأنه بيئة هيدي
2: حاضنة للأموال.
1: نعم
2: بيئة حاضنة، بس نحن ما عنا أموال تيطلعوا منا
1: فمن هيك ما بيجوا. طيب دكتورة ألين، نحن عنوان حلقتنا قوانين مكافحة الفساد في لبنان، حبر على ورق أم سلاح للإصلاح، شو بتقولي؟
2: القانون بيكون حبر على ورق عندما يكون نشر في الجريدة الرسمية ووقف هونيك. أنا ما فيني أقول بلبنان
1: هيدا القانون بناخده للجهات الدولية اللي عم بتطلبنا بالحد من الفساد، بنقول له ليكو نحن عنا
2: هو أصلا من أساس، من أساس نحن من وقت ما مضينا اتفاقية الأمم المتحدة بال 2009 وهلأ بدي أقولها للكلمة، اضطر لبنان أنه يستحدث قوانين تتطابق مع هذه الاتفاقية ووضع ترسانة قوانين لا بأس بها. أنا ما فيني أجي أقول إنه هذه القوانين يلي هي موجودة موجودة حبر على ورق، لو كان في عندي تقدم بطيء ولكن هي موجودة. عندما أتكلم هل هي سلاح إصلاح، هي أصلا وضعت لتكون سلاح إصلاح. يعني أنا القوانين اللي وضعت يلي حكينا عنها من بعد 2009 هي وضعت لتكون سلاح إصلاح. أنا كيف بعرف إنه هي أعطت؟ هي حسب النتائج. يعني أنا نتائج هذه القوانين قدي هي تمارس، قدي هي عم تروح جسكوبو بالتعاطي، وهيدا بخلينا يلي هو عم بيتابع موضوع الفساد ومحاربة الفساد بيشوف بالتقارير تبع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنويا كيف هي بتحط بكل شيء، يمكن بالديسكلوجر أساد يعني افصح الأصول، افصح عن الأصول يعني التبليغات عن الفساد، كل التقارير يلي بتجيها لوين وصلت معها، وإذا وصلت جسكوبو شو النتائج يلي أعطتها، وإذا ما وصلت ليش ما وصلت. يعني في رابور سنوي بتخرجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. دونك أنا في عندي كل قانون، هلأ في قوانين أبليكابل أكتر من قوانين، ولكن هذا
1: بندرس قابل للتطبيق أكتر من غيرها.
2: Exactly. فعندي قوانين عم تمارس أكتر من غيرها، ولكن ما فيني أقول أنا حبر على ورق. أنا القانون أنتوا استعملوه
1: هو خلق
2: ليكون سلاح للإصلاح. فهو قدي صار في تغيير سلوك مؤسسات معايير، هون بفرجين الفرق. يعني أنا قدي النتائج تبعه أديت لوجود فرق، النتائج هي اللي حددت أنه هو عم يتمارس وهو سلاح وهو للإصلاح أصلا خلق لهيدا الشيء. هو ما وقف على وما رح نخليه يكون حبر على ورق. يعني نحن عم نشتغل وعم بطلع معك وعم حارب، إذا بقلك إنه بعدك عم بتحارب الفساد يا عم شوفوا نص الكباية المليانة. نحن ما عم نقول إنه بدنا نشيل ما في عالم بلا مرض تأثيره. ما في عالم بلا مرض. يعني مرض السرطان موجود، أنا ما عم بقول يعني ما فينا أنا أخلي من مرض السرطان، ولكن نحن بدنا نحد من النزيف يلي نحن وصلنا له نحس باستقرار معين على كل بالمؤسسات.
1: على كل حال دكتورة ألين، هيدي رسالة عم بتعمليها حضرتك وعن جد منا هينة بالوقت يلي كان فيك تتفرغي، وهالمجهود يلي عم بتحطيه بمكافحة الفساد تحطيه بغير مطرح، ويعمل لك مدخول على القليلة، إذا يعني مدخول أكاديمي خلينا نقول، أنت حاطة كل مجهودك مجانا وعم تعملي عم تعملي مجهود تشكري عليه، ولا بد ما يوصل لمطرح.
2: حبنا للوطن ولأنه منشوفه أنه هو من أحلى الأوطان يلي له الحق أنه ينحكى فيه بالمنيح، وله الحق أنه نشوف الكوتي بوزيتيف منه. فما يكون هيدا بس إنه شعارات نحن بنحكيها.
1: ونحن على كل حال نحن بهالبرنامج صرنا مستضيفين حضرتك 3 مرات ورح نستضيفك بعد، لأنه نحن نؤمن بضرورة القضاء على الفساد أو على قليل الحد منه.
2: تلعب دور يعني أنا
1: طبعاً. ونحن هيدي مهمتنا.
2: إذا بقلك بيجيني ملفات وبتقدقولي بقول لهم يا جماعة أنتم فهمين اللعبة غلط، يعني أنا كل واحد بيلعب دوره، أنا دوري أكاديمي توعوي. يعني أنا يمكن بقدر ساعدكم كيف توصلوا أو كيف تعملوا بهيدا البروسس، بس أنا ما بإيدي أخذ القرارات أو ما بإيدي أعمل أكتر من اللي أنا عم بعمله. أكيد إذا فيني أنه أنا يمكن لأنه عندي وصول للهيئة الوطنية بعرف البروسس درستها بقدر أني أساعد، بس كل واحد لازم يلعب دوره، يعني المواطن لازم يلعب دوره. أنا كدكتورة

0: بدنا نفهم أنه مكافحة الفساد هي مسار معيشة. وانس نحن فهمنا أنه هو مسار معيشة كل الشعب اللبناني بيقبضوا على محمل الجد. بده يعرف أنه هو معنى بكل أكت, يعني بكل عمل فساد, لأنه ممكن مش ممكن أكيد رح يوصل لجيبته لجيبة المواطن, وبالتالي تحسين حياته اليومية. يعني أنا بده يعرف أنه هو وقت يحارب الفساد ببطل يروح يوقف عبواب الإدارات والمؤسسات والدوائر تيقعد ينطر دوره وتيأمن وراءه وإلخ إلخ إلخ. من ناحية تانية, غير أنه تحسين حياته, كمان بده يعرف أنه في حماية لقله. يعني هو بده يعرف أنه هو محمي وحقوقه, في عنده حقوق بمكافحة الفساد,
1: بيقدر يحصل عليها بدون جرم الفساد.
0: جميل.
1: خلينا نسميه بدون ارتكاب جرم الفساد,
0: وحمايته وتحسين حياته العملية.
1: بدي أذكر أصدقائنا أنه معنا الدكتورة ألين جمهوري. موضوع حلقتنا مثل ما عم تسمعوا الفساد بلبنان والقوانين التي ترعى الحد منه. دكتورة ألين, شو هي أهم القوانين يلي أقر لبنان بموضوع مكافحة الفساد؟
0: أوكي. أنا مثل ما سبق وقلت أنه نحن من بعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نحن وضعنا قوانين. كان في عنا قوانين سابقة تعنى بمحارة الفساد, ولكن كانت خجولة ومحصورة ومحدودة. نحن اليوم من أهم القوانين يلي هي طلعت وعم تتمارس هي قانون الحق الوصول للمعلومات, هي قانون حماية كاشفي الفساد. حضرتك ذكرت عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يلي أنشئت ويلي عم بتقوم بعملها, وهي عم بتتابع كل هذه كل قوانين محاربة الفساد. عندي قانون الشراء العام اللي هو من أهم القوانين يلي عم نشتغل عليها, لأن هي بتحدد المناقصات. هلا أكيد في ثغرات مبطنة داخل القوانين, ولكن هي قوانين لا بأس بها أنه نحن نباشر فيها ونشتغلها بالقليلة. يعني مستوى الفساد بقلب المناقصات بلشت تقل إلى حد ما بوجود هذا القانون, قانون شراء العام. لأنه صار كله يعتمد على الشفافية والنزاهة والحق الوصول للمعلومات. يعني أنا كل ما بدأ مؤسسة أو إدارة تطلب شراء أي تولز, هي بدأت تحطها على وكل الشركات المخولة واللي عندها السبيكس اللي لازم أنها تشترك بهذه المناقصات تقدر أنها تقدم على هذه المناقصة بشكل واضح وحقها أنها تقدم.
1: هون بدنا نناقش بموضوع, إذا بتسمحي دكتورة ألين. البعض يقول أنه عملية فض العروض لدى الجهة الشارية هيدا منه كتير,
0: ما بقول لك في صغيرات بالقانون. أنا لأنه في يعني بدك تقول لي لأنه مين وحق مين, وأنا ما بدي فوت بهيدي الديباجة. نعم بقانون الشراء إذا بقول لك الديباجة كيف عم بيتم التعاطي معه, حطوا هيك زمطوا وقعت سهوا خلينا نقول. أنه حددوا الليميت تبع الشراء, انه اذا فوق ال 10000 سوبوزون لازم تقطع على هيئة الشراء العام, اذا مش فوق ال 10000 ما بتقطع على هيئة الشراء العام. سو شو عم بيعملوا؟ قوننوا الفساد, صاروا يجزئوا 10 10 10 10 هيك ما بتقطع على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. سوري على هيئة الشراء العام. سو هون تقع يعني ما فيك تحاسب, لأنه بالقانون هيك هو القانون. وبالتالي بس أنه في شيء مش مزبوط
1: وحضرتك بتشوفي فض العروض لدى الجهة الشارية هو شيء منيح ولا
0: حسب؟ مش أنا بشوف هي كلها بتصير حسب شو المناقصة يلي عم بيتم التداول فيها, وشو السبيكس المطلوبة والعروض المعطية. هي هيئة الشراء هي اللي بتحدد من الأنسب, وعادة ما يؤخذ الكاليتي تابري. كيف عم بتصير فيما بعد؟ كل كاب بيتاخد بالكا تبعه بالشو الطلب المعطى والعروض المطروحة.

0: أهمية استقلال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتحويل مكافحة الفساد من شعار لممارسة.
1: هلا اولا بدي الفت النظر انه الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد بيبين استقلاليتها من كيفيه تعيين الهيئه تبعها، والهيئه تبعها يعينون من مجلس القضاء، من نقابه المحامين، نقابه الخبراء والمحاسبه. فاذا هن كومبليتلي بعاد عن المنظومه السياسيه والاحزاب السياسيه المعتمده. هلا امبليسيتمون انا ما بدي فوت بالنوايا، انا لانه شفت ان عيونك بدك تحكينا غير شيء. انا عم بحكي بطبيعه الحال كيف هي بتشتغل الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد. اكيد مدى استقلاليتها بيعطيها مارج اوسع بالتعاطي وبكيفيه سرد للامور وحل للامور، ولكن الاهم هو ثقه المواطنين لها، لانه بوجود هذه الاستقلاليه، استقلاليه العمل والتعاطي بالأمور، بتزيد ثقة المواطن فيها، لأنه أنت بتعرف عنا مشكلة، نحن أزمة ثقة بالدولة. فوقتها تجي تقول لي هيئة وطنية رح تاخد زيت مسار الدولة، ولكن وقتها إجا قل له أنه هي إدارة مستقلة وتعمل لحالة وبتاخد قراراتها وبتعمل البروسس والتحقيقات، وهي أصلا خلقت من استقلالية، لازم يكون عنا نعطيها فرصة أنها تشتغل. فهذه الاستقلالية التي تتميز فيها بتعطيها مساحة واسعة وبتعطيها ثقة. ولكن الأهم بالسؤال إنه هذه الاستقلالية يعني ما في مساءلة ومحاسبة لها، يعني إذا أخطأت
0: من
1: يحاسبها؟ وهون السؤال الأكبر بإنشائها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي بده يقرأ كله موجود على
0: المنصة تبعها بالقانون أكيد.
1: هي تابعة لمجلس الوزراء، فإذا أكيد ما أنواب وصار يعني
0: يسألوا الحكومة
1: عنا وبعتوا وراء الهيئة الوطنية لاستفسار عن رئيسها عن أعمالها ولوين وصلت وإلى آخره، دونك عم يقوم بالعمل. في عنا مجلس شورى الدولة، وحتى نظام المالي هو يتبع تدقيق معين تابع للتدقيق بالأموال، وبالتالي فإذا هي منا مطلقة. يعني أنا الحوكمة اللي عم نحكي عنها، الرقابة اللي عم نحكي عنها والشفافية، هذه الاستقلالية أكيد في لها رقابة معينة.
0: دكتورة ألين، كمان بصراحتك المعهودة، كيف ممكن نضمن أنه ما تتحول مكافحة الفساد لأداة للانتقام من البعض؟
1: هلا تكون واقعيين، ما في ضمانات، بس انا طيب. مثل كل شيء بالبلد، يعني على الاقل انتقائيا، يعني انا تكون واضحة بالجواب حتى ما يقولوا عم بتهرب من الجواب. أنا ما في شيء نحن بلبنان، كله حتى الجرم العادي بعيد عن المكافحة الفساد، في أشياء تطبق فيها القانون، في أشياء ما تطبق القانون. حتى بالقوانين في عندي بالإسراء غير المشروع، قاضي يطبق القانون بإسراء غير المشروع، وقاضي آخر بياخد مع مرور الزمن لا يطبق إسراء. يعني في اجتهادات وفي انتقائية وفي زواريب معينة. أنا ما بقدر أني أضمن، بس أنا اللي بقدر نحاول أنه نوصل للأبوجي لموضوع أنه يكون شامل ومتكامل القانون على جميع المواطنين، هو إذا بدك إنشاء محاكم خاصة مختصة بمحاربة الفساد، وهيئات تحقيق خاصة تعمل على الملاحقة والمتابعة وإلى آخره، ويكونوا مدربين وفاهمين اللعبة كاملة متكاملة. لأنه إحنا حتى بمحاربة الفساد في عنا التعاون الدولي مع الدول الأخرى، وبدأ يكون في لجان متخصصة بين الدول، لأنه بتعرف أنه بتبييض الأموال وبالإسراء غير المشروع واسترداد الأصول، أسات ريكوفري اللي كمان اتفاقية الأمم المتحدة بتحكي عنه، كلها تحتاج إلى أنتيتي بيكون عندها المعلومات، عندها تلاحق الأموال وإلى آخره،
0: كل هدول الأموال كيف تنقلت
1: إيه نعم. فهيدا كله بده يكون خليه يكون ببوات واحدة إذا بدك من محاكم مختصة لمكافحة الفساد لهيئة التحقيق للجان متخصصة ويكونوا متدربين. وهيدا يلي عم نتأمل إنه ننشأه على فنير يلي ببطل في عنا محسوبيات بالقضاء هيك. حتى ما نقول إنه القضاء كله تجعت أهله من أول وجديد، خلينا نفتح نخلق عن جديد مفهوم جديد للمحاكم، نباشر بالسامبل يلي هي المحاكم مكافحة الفساد ونبلش نبني عليها تنقدر نوصل للافل معين من
0: ممتاز ممتاز. أحد المستمعين بيسأل شو هو تعليقكم من أصحاب شركات مشاركة بالمناقصة يكونوا في لجان فض العروض؟
1: يعني قصدك محسوبية؟ قصده المحسوبية. هلأ بده يعطيني الكال الخاص.
0: يعني في شركة مناقصة، شركة في مناقصة، شركة مقدمة على المناقصة، أحد أصحاب هالشركات موجود بفض العروض.
1: هيدا فساد.
0: هلأ هو لحظة يمكن هون، بس يمكن هون تنوضح له للمستمع أنه لازم يكون في مندوب من الشركة حاضر بفض
1: يمكن عم بيقول
0: العروض.
1: بس أنا بعتقد هون قصده إذا فيه هو يوضح شو قصده، بس تعارض مصالح يعني هيدا conflict interest.
0: أها عم بقول حالة أوجيرو يعني
1: هيدا تعارض. بعتقد عم يحكي عن تعارض مصالح.
0: نعم.
1: يلي هي نعتبرها نحن أكد كوريبسون، وممكن هيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه تاخد المبادرة. إذا عندك معطيات كافية
0: شو بتنصحي للمواطن يروح على
1: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ إذا عنده معطيات يقدر يبلغ عنها تنقدر
0: نباشر. عظيم. دكتورة ألين كمان سؤال، كيف من إيس نجاح عملية مكافحة الفساد؟ شو هو الأشياء اللي منشوفها بالمجتمع أو بالإدارة بتأشر أنه مكافحة الفساد ماشية؟
1: نحن وقت نحكي عن المقياس.
0: نعم.
1: أكيد في مؤشرات للمقياس.
0: نعم.
1: هيدا بنحكي بالتو دو بروغريسيون، يعني نحن قد في تقدم بمكافحة الفساد، وهذا التقدم مرتبط بنتائج وآثار الفساد على أرض الواقع، وبالتالي كيفية انخفاض أعمال الفساد.
0: كيف بدنا نقيسها؟ هيدي ما هون القصة، لأنه في ناس هلأ بتقلك ما في فساد بلبنان.
1: لا
0: طلع. طيب لا ما هو شو المقياس؟ بدنا نتفق على مقياس.
1: بس نحن وقت نحكي عن مقياس هو المؤشرات القياسية.
0: نعم.
1: هي تعتمد على عدد الشكاوى يلي عم تجي. يعني نحن مزبوط في عالم ما بتبلغ.
0: طيب شو رأيك بس إذا عالم ما هل بدنا نقوله انه في ناس بيكونوا ضحية فساد وما بيبلغوا؟
1: بس هون صار انه مشكلة مواطن ما عم يقدر يتعاون مع معنا. بس أنا المقياس من المؤشرات على أرض الواقع يلي هي بتنعطى بعدد ونوعية الشكاوى يلي عم تجي. يعني ما في بلد خالي من الفساد. حتى بسويد يلي هي من أهم بلدان يلي ما عندها فساد، بس بيضل في عندها هفوات رشوة هفوات، بس إنه طود كوربسيون عندها واطئ إلى حد ما، اللي نحن بنقوله CPI corruption perspective index. وهيدا مش يعني ان هي ما عندها فساد ببلدها، ولكن الاعمال فساد بسيطه يلي هي petty corruption، منا systemic corruption. نحن بلبنان تود بروغريسيون مقياس الفساد عنا، لانه systemic هو عالي عنا ك CPI. يعتمد مقياس الفساد نحن على النتائج واثار الفساد يلي موجود. ما بدي فوت كتير بالتيوري يعني، ولكن نحن طول ما انه عم نشوف في غلب البلد يعني
0: انا يعني في فساد.
1: اكزاكت. يعني لو هودي من المؤشرات
0: المؤشر.
1: لا انا اعطيت شيء كونكري يعني يعني انا اثار الفساد ونتائج الفساد يلي موجوده طول ما هي عم بتكون عاليه، يعني انا عندي تودو كوربسيون عادي. وانا اكثر من هيك، نحن اذا بدي فوت بكيلغارد فورمولا وهيك بدي كثير اشتغل. نحن على طول بنشتغل قد ايه نحن نطبق الشفافيه، قد ايه حسب عم بحكي انا علم هلا حسب اليو ان دي بي وهيدا سو قدي في الفورمولا يعني هي بتقول قدي في احتكار وتسلط بالسلطة ومع في رقابة وشفافية هون المعادلة بتصير هودي هن المقاييس قدي أنا عندي رقابة قدي أنا عندي شفافية قدي بنحدد التود
0: قربنا على نهاية الوقت بعد بيطلع لنا دقيقتين عم بيقول لي المخرج دقيقتين ما فينا بقى نتخطاهم الأولوية دكتورة ألين برأيك التشريع التنفيذ القضاء أم الرقابة شو بتشوفي
1: مرتبطين
0: كلهم سوا مع بعضهم بدون نشوف القانون خلصنا القانون موجود
1: القانون موجود عند التنفيذ والرقابة عند التنفيذ والرقابة والقضاء
0: نعم.
1: كله هن مرتبطين ببعضهم لأن هو عشان ما قلت لك ما فيني شيل حلقة كأنك أنت عم تقلي السيارة بتمشي على الموتور ولا على الفيتاس أنا بدي موتور وفيتاس ورادياتور يعني ما بتمشي السيارة بس نحن بلبنان لأنه عنا القوانين وعنا الهيئات الرقابية بدنا نفعلها وعندنا القضاء بس بدنا هذا القضاء يكون مستقل بيبقى عند التنفيذ أنا الحلقة الأضعف بكل هذا الترابط بهذا السيك الفيسيو هو التنفيذ يعني نحن اللي عم نشتغل عليه هو
0: التنفيذ يكون
1: تبع القانون اللي هو من أحد مبادئ الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فعملية التطبيق والتنفيذ لهذه القوانين المراسيم التطبيقية وكيفية والآليات المعتمدة لتطبيق هذه القوانين تبقى الحلقة الأساس. الأضعف الحلقة
0: طيب دكتورة يعني. دكتورة ألين بنهاية حلقتنا
1: بدي منك
0: 100% كلمة من القلب أنت بتختاري لمين بتوجهيها للمسؤولين للسياسيين للأحزاب للكتل لمجلس النواب كله للحكومة أو للناس
1: أنا بفضل أنه نضلنا عم بتوجه للناس لأنه بعتقد الوزراء والنواب وقت أجوا وزراء ونواب عارفين مسؤولياتهم نعم. وواجباتهم تجاه المواطنين أنا بدي أقول لهم الإرادة الإرادة أنه نكافح الفساد نكون عنا هيدا القدرة انه ما نوقف انه لبنان هيك خلق وهيك بكفي وما له حل
0: فينا نحسن
1: فينا نحسن قادرين نحسن نستغني من الفرص اللي عم تجينا الفرص الدولية التعاونات الدولية اللي عم بتكون معنا خلينا نحسنها نقيم نحن كيف كنا وين كنا وهلا نحن وين وصلنا يعني انا كان فين بسترجي كنت افتح ملف فساد او احكي بموضوع فساد ليك نحن قادرين ان نقول هون غلط قادرين نحدد قادرين نحن نلعب الدور
0: نكون محميين
1: عم يعطونا انه نلعب الدور ممتاز. فلعبوا دوركم مثل ما كل واحد لازم يلعب دوره
0: هيدي اهم رسالة دكتورة ألين بدي اشكرك على صراحتك على جرأتك وممتاز ونحن حدك بكل خطوة
1: اهلا
0: وسهلا فيك
1: اهلا وسهلا ملتقى جديد
0: اهلا وسهلا اصدقائنا الى اللقاء بحلقة جديدة من برنامجكم القانون انحكى

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
4: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
5: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
6: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
1: أبو جاد عطول مبيضة.
0: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
2: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
3: عن شو عم تحكم؟
0: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بندورة الكيلو ب 39 ألف ليرة، نجاس الكيلو ب 74 ألف ليرة.
5: تبرد تبرد تبرد
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع،
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
5: تبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تعليق الإضراب المقرر غدا لفترة محددة لإفساح المجال أمام مزيد من المفاوضات وتنفيذ المطالب المتفق عليها، محذرا من عودة الإضراب في حال لم تنفذ المطالب. وأكد الأسمر في خلال مؤتمر صحفي أن المطالب ستستكمل وعلى رأسها المنح المدرسية والحد الأدنى للأجور، إضافة إلى بعض الإجراءات الرادعة ضمن وزارتي الاقتصاد والطاقة. يجول عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش جوتهايمر على عدد من المسؤولين. وأمام الوفد أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، لأنها ما تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على رغم أن لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملا. كما أكد ضرورة وقف أعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل، مشيرا إلى أن تفعيل اتفاق الإطار يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الأسرى وتصحيح النقاط المختلف عليها وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا وانتشار الجيش. ورأى أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة النازحين. وشدد على ضرورة توفير الإمكانات للجيش ليتمكن من بسط سلطة الدولة نظرا للمهام الواسعة التي يقوم بها خارج الجنوب. أما لحود فقال من جهته: نثمن عاليا ما يقوم به الرئيس عون من أجل المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة، وننوه بالنتائج التي تحققت بعد لقائه الرئيس ترامب في زيارته الناجحة جدا، ولبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار إليه وإلى المنطقة كلها، ومن غير الجائز أن تتم إضاعتها. في جديد الميدان الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ضخمة على دفعات في بلدة المنصوري تسببت بأصوات وارتجاجات قوية وصلت إلى صور والقرى المحيطة. في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن الثاني، وقد تم خلال اللقاء التداول في التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليم. في الديمان عرض البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي مع زواره مفهوم الولاء الوطني، وشدد الراعي على أن الدستور يؤكد أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وأن بناء الدولة يتطلب أن يكون الولاء الأول للبنان ومؤسساته. كما بحث الراعي في واقع المستشفيات في المناطق الحدودية، حيث دعا إلى دعم المؤسسات القائمة ولا سيما مستشفى عين إبل وتعزيز قدرته على خدمة أبناء المنطقة. تشريعيا، عقدت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بملف الاتصالات اجتماعا، واستمعت فيه إلى وسيم منصور بصفته خبيرا وشاهدا. وبناء على مسار المناقشات قررت اللجنة التوسع في التحقيق تمهيدا لرفع تقريرها النهائي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة. إلى سوريا، شدد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني على أهمية زيارة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى دمشق، وأشار إلى أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا، مطالبا برفع العقوبات الأوروبية عن مؤسسات وكيانات الحكومة والدولة السورية. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أوضحت من جهتها أن العلاقات السورية الأوروبية تطورت كثيرا منذ سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة ضرورة تعزيز الشراكات مع سوريا وحشد مزيد من الاستثمارات. ورأت كالاس عقب لقائها الشيباني أن الانتقال الناجح في سوريا يعتمد على المصالحة الوطنية والمحاسبة، داعية سوريا إلى الاعتماد على الاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا. في الخبر الأخير، أعلنت السلطات العراقية احتمالية استئناف الرحلات من وإلى إيران في شهر تشرين الأول. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: صوت كل لبنان.

منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداء من العام الدراسي 2026-2027 ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.

0: تحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. شو رح ندرس بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء يضيء بحلقته اليوم على المناهج التربوية الجديدة في مادة التاريخ وفي مادة اللغة العربية، ونضيء بها الإطار عن مادة التاريخ. ودايما بنسأل حالنا بالمناهج الجديدة للتعليم ما قبل الجامعي، ما إذا كانت مادة التاريخ قد ألغيت أو أبقي عليها، كما يوحي جزء من النقاش الدائر حول المشروع. والسؤال يطرح: كيف سيدرس التاريخ في المنهج الجديد وما هو حجم حضوره فيه؟ وكذلك الأمر اللغة العربية، ماذا طرأ من تغييرات ضمن المناهج المطورة في حقل اللغة العربية؟ وبصرنا بلقائنا اليوم أن نستضيف المحاضر في الجامعة اللبنانية في قسم التاريخ الدكتور حسام محي الدين والدكتور أنطوان صياح، منسق حقل اللغة العربية في المناهج المطورة. نحن على تواصل اليوم مع البروفيسور حسام محي الدين، محاضر أستاذ طبعا محاضر في قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية، مدرب موارد بشرية بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وخبير في المناهج المطورة في طبعا مادة التاريخ. أهلا وسهلا فيك بروفيسور عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس.
1: أهلا وسهلا فيكم جميعا، تحياتي إليك وللمستمعين.
0: أهلا وسهلا،
1: شرفني أن أكون معكم لوضح المستجدات اللي حصلت بالمناهج الجديدة مؤخرا.
0: نعم بروفيسور، بداية خلينا نسهل على كل يمكن هيك المتعلمين المعلمين الأهالي الكل عم يطرحوا أسئلة: ما الذي تغير في المنهاج، خاصة أنه مادة التاريخ هي مادة إشكالية نوعا ما، وفي نقاش دائر حول مادة التاريخ، والسؤال كمان كيف سيدرس التاريخ في المنهج الجديد وما هو حجم حضوره فيه؟
1: بالنسبة لمادة التاريخ، حصل تغير بالمناهج المطورة الأخيرة على 4 مستويات لحتى نوضح للمستمعين بشكل هيك واضح ويقدروا يعرفوا بالضبط شو اللي تغير. المستويات الأربعة اللي صار فيها التغيير هن المستوى التربوي التعليمي، على مستوى المحتوى، محتوى مادة التاريخ ككل، على مستوى هوية المادة وشكلها، وعلى مستوى حجم فترات التدريس. مثل ما بتعرفي حضرتك اليوم يعني التاريخ يدرس فقط من صف السابع الأساسي وصولا الى الثالث الثانوي، يعني حجم الحصص كتير ضئيل المخصص لهالمادة. اذا بتحبي فينا نبلش على المستوى التربوي شو تغير بالبداية لحتى نوضح للمستمعين بالضبط شو اللي صار بهالمادة. بالنسبة للمستوى التربوي التعليمي، ظهر للمرة الاولى لمادة التاريخ شيء بنسميه الكفايات. الكفايات يعني هي القدرة، يعني بيستهدف المعلم تطوير قدرة لدى المتعلم. هالقدرة بتتضمن انه يعرف، بتتضمن انه هو يفهم، يطور مهارات تفكير تاريخي، وبنفس الوقت كل كفاية مرتبطة بقيمة من القيم الأخلاقية. يعني بمعنى آخر هي مركبة من عدة مكونات، بالعنصر الرئيسي تبعها المهارة، مهارة التفكير التاريخي والمعرفة التاريخية، يعني مع بعضهم متوازين مع بعضهم بالكفاية. يعني أنا بدي طالب من خلال مادة التاريخ يعرف تاريخه، يفكر فيه، يكون صاحب قيم، وبنفس الوقت أوصل معه بنهاية المراحل التعليمية لطالب باحث متقصي ناقد مفكر. اللي موجود عندنا حالياً هو مادة ترتكز على الحفظ، بفوت الأستاذ سطره واحفظوا لي هذا المقطع من سمعه تاني نهار، يعني نحن عم نشتغل على مهارة الحفظ فقط لغير والتذكر. أما بالمادة الجديدة رح يكون في عنا مهارات تفكير تبدأ من الحفظ والتذكر وتنتهي بمهارات التفكير العليا اللي هي التحليل واتخاذ موقف وحتى الابتكار.
0: نعم. بروفيسور محي الدين.
1: التربوي والتعليم.
0: نعم لو سمحت خليني أسألك، يعني نحن سننتقل من التلقين وحفظ الشخصيات والتواريخ والأحداث إلى تعليم يجمع بين المعرفة التاريخية ومهارات التفكير فيها، صحيح الكلام؟ خلينا نسهل يعني للمتابعين ولكن نعم لكن اللي عم يسمعوا
1: سهل الفكرة بالضبط. هذا أول شيء على المستوى التربوي والتعليمي بما يخص المادة، يعني أصبحت المادة هادفة بتروح على محل محور الرئيسي هو المتعلم. أنا شو بدي منه هالمتعلم؟ بدي بس يحفظ قصة أو بدي يفكر فيها، بدي يكون ناقد، بدي طبعا أنت نعرف نحن كلنا سوا اليوم البيانات الموجودة على الإنترنت صارت فيها تضخم هائل
0: طبعا.
1: يعني من هون ضرورة أن يكون في عندي طالب ناقد، يعني تطور عنده ملكة النقد حتى ما يتقبل كل شيء موجود على الانترنت أو على وسائل التواصل. هذا بالنسبة للمستوى التربوي والتعليمي.
0: ننتقل إلى هوية المادة وشكلها المادة.
1: خلينا ننتقل بالأول للمحتوى لأنه كمان المحتوى يعنينا بالدرجة الأولى. بالنسبة لهالمادة المحتوى أعيدت هيكلته بالكامل. نحن بنعرف انه التاريخ قصة، يعني نحن بدنا نخبر قصة بس كمان بدنا نخبر قصة تكون مقاربة للحقيقة التاريخية، بدنا اياها مقاربة للموضوعية. نحن انطلقنا بصياغة المحتوى من الدستور اللبناني، من فكرة او من قاعدة، مش فكرة، قاعدة اساسية اللي هي لبنان وطن نهائي لجميع اللبنانيين. وانطلقنا من قاعدة انتمائه للعالم العربي، وانطلقنا ايضا من قاعدة انفتاحه على العالم. لذلك كان المحتوى بده يحتوي هالثلاث أطياف الرئيسية، المنطلق لبنان والانفتاح باتجاه العالم العربي والعالم. بتركيبة هالمحتوى حافظنا على التحقيب، هيدا نقطة أساسية لأنه قيل عم نسمع كثير أصوات أنه لغوا التحقيب أو ما عاد في شيء اسمه تحقيب زمني. لا، التحقيب موجود ولكن بهالهيكل الجديد ظهر عندنا مناظير مختلفة. يعني أصبحت أنا كمعلم عندي القدرة أنه أعرض للمتعلم تاريخ لبنان بمراحل معينة من خلال مناظير مختلفة. يعني
0: بروفيسور فيك توضح لنا أكثر لو سمحت، يعني خلينا نفهم أكثر، تعطينا أمثلة. نعم
1: رح أعطيك أمثلة. مثلا أنا بمنظار من منظار الهوية، بدي روح الطالب يتعرف على تاريخه، هويته، مين أنا، هوية العائلية، هوية الاجتماعية، هوية الوطنية، يتدرج فيها قديش بتفاعل ثقافيا مع المحيط اللي موجود، مع التنوع اللي موجود بإطار الهوية الوطنية، وقديش بيقدر يتفاعل مع العالم العربي، وقديش بيقدر يتفاعل مع العالم. هيدا من منظار مثلا الهوية. بنروح على موضوعات تاريخية أخرى إلى علاقة مثلا بالتراث، يعني بنكون عم نركز أكثر فيها على كل الموضوعات التاريخية المرتبطة بالتراث. بنروح على موضوعات إلى علاقة بالتفاعل الحضاري، موضوعات إلى علاقة بالنزاعات والحروب. نحن بنعرف أن التاريخ اللي بين إيدينا حاليا اللي هو من الستينات بيركز فقط على التاريخ السياسي اللي هو تاريخ حروب ونزاعات فقط لغير. الحروب والنزاعات ما اختفت ولكن أصبحت منظار مثل بقية المناظير الأخرى، ليكون عنده الطالب هالمتسع من الثقافة ليقدر يشوف التاريخ من زوايا مختلفة. وبنفس الوقت هذا المحتوى مرتبط بشكل أساسي وواقعي بالهوية.
0: بروفيسور خلينا نسألك، يعني أوقات كتير مثلا بيكون في شكاوى من التلاميذ أو أهالي التلاميذ اللي بيحفظوا معهم إجمالا، بيصيروا يقولوا أنه نحن عم ناخد من العصر العثماني، نحن عم ناخد مثلا السلجوقيين المماليك، أنه شو رح نستفيد منهم؟ ليش ما بناخد شيء يعني يواكب كل الأحداث اللي عم بتصير بلبنان بالعصر الحديث؟ يعني في كتير أسئلة بيطرحوها عذرا، يعني خليني يكون محل هالتلاميذ أو محل هالمتعلم أو في مكان الأهالي اللي دائما بيقولوا نحن بنقعد بنحفظ مع تلاميذنا ونحن مش مضطرين نحفظ هيك.
1: السؤال مشروع وواقعي لأنه إذا نطلع على المنهاج القديم اللي موجود بين إيدينا من الستينات نلاقي سلسلة من الدروس مثل ما أنت تفضلي إلى علاقة بتواريخ ولا يمر ذكر لبنان إذا مر إلا هامشيا بشي سطر، وكان وضع لبنان كذا في ظل مثلا الحكم السلجوقي أو المملوكي أو الدولة الخشبية أو الحمدانية إلى آخره. بالواقع اللي نحن عملناه أصبح لبنان منطلق، يعني ركزنا على لبنان هالدائرة اللي هي نحن بدنا نتعرف على تاريخها، ومنروح بالزمن الطالب بيقدر يتموضع زمنيا ويروح بالزمن للقديم للعصر البسيط ويروح للعصر الحديث وفي يقول لك انه طمن كثير من المعلمين والمهتمين والتربويين وحتى اللبنانيين جميعا انه المحتوى رح يفوت على موضوعات تاريخيه كانت تعتبر مسكوت عنها بالمنهج. بالعكس لازم نحن نتعرف على كل القضايا والظواهر الاجتماعيه والاحداث والتحولات اللي مرقت بلبنان وصولا الى العصور الحديثه وحتى المعاصره اللي عايشينها.
0: نعم بروفيسور، بس لو سمحت قلت لي القضايا المسكوت عنها، فيك تعطيني مثلا لنقول الحرب الاهليه في لبنان او مصطلحات صحيح معينه؟
1: صحيح. هل الحرب الاهليه هي من القضايا المسكوت عنها؟ حتى ما بلش بال يعني بالتاريخ اللي هو بالنسبة لنا يعتبر نقطة سوداء وتركت لنا بذاكرتنا جرح عميق. لا خليني نروح على القضايا الإيجابية. مثلا لبنان المزدهر وين موجود بالتاريخ؟ يعني بده يشوفه من منظار الوطن، بده يشوفه من منظار التحولات، رح يشوفه الطالب ورح يشوف الحرب الأهلية ولكن من مناظير واعية، من مناظير تناقش. يعني المناظير المختلفة هون بدي ميز بين شغلتين لحتى ما يصير في خلط. أنا المنظار هو الزاوية اللي بوقف منها بشوف الحدث أو الظاهرة التاريخية أو دور شخصية ما بالتاريخ. أما السردية المختلفة، هاي السردية المختلفة رح تظهر بطرائق التعليم. السردية اللي هي سرديات مختلفة قد يتطلب من المعلم ببعض الدروس، لا سيما مثلا بدروس الحرب الأهلية، انه يعرض بعض القضايا ويستمع الى سرديات مختلفة مبنية على أدلة علمية وتاريخية. هون لحتى نميز لانه خلط البعض بين المناظير المختلفة والروايات المختلفة والسرديات المختلفة.
0: خلينا نوضح أكثر بروفيسور حسام محي الدين، يعني السردية المختلفة رح يكون بمتناول الطلاب نصوص كمان يعني علمية، خلينا يعني إذا جاز التعبير فينا نقول هيك، وتحليلية للواقع أو للحدث اللي صار.
1: صحيح، ورح يكون بناء دائما بناء الأدلة. رح نعود الطالب بهالطريقة أنه يفكر علمياً. عندك سردية معينة فيك تعرض. طبعاً السرديات المختلفة ما بتظهر بكل المنهج كمان لحتى ما نعمم، هي تظهر ببعض القضايا اللي بيعتبرها البعض خلافية حتى الآن بالتاريخ اللبناني واللي هي أعاقة إنتاج المنهج بالسابق. فهيدي القضايا بنلجأ فيها للسرديات المختلفة لأنه الهوية اللبنانية بحد ذاتها تتقبل التنوع بضمنها. فما فينا نقول بالنظري نتقبل التنوع ونجي على أرض الواقع ونفرض سردية واحدة ببعض المفاصل اللي هي مرت على هذا الوطن.
0: نعم، هيدي نقطة مهمة بروفيسور محي الدين، قديه تعبتوا عليها وقديه اشتغلتوا عليها بحضور يعني التربويين
1: ليهم من كل الأطياف اتفاء على هذا الموضوع بسلاسة كتير كبيرة. وأنا يعني بحيي أعضاء اللجنة اللي هن كانوا 18 على إذا بدك هالمسؤولية والوعي بصياغة هذا المنهج اللي هو يستهدف بناء هوية مشتركة ومقبولة من جميع اللبنانيين.
0: نعم، يعني من جميع خلينا نقول الاتجاهات والانتماءات، يعني كان في دراسة معمقة بهالإطار مع تربويين ومتخصصين ويعني نعم أهل الاختصاص بالنتيجة.
1: بالنسبة للتغير الثالث لحتى كمان نكسب شوي الوقت، هو طبيعة المادة. كمان في نقاش اليوم كتير حوله أنه لغيته مادة التاريخ وحطيته محل دراسات اجتماعية إلى آخره. لا، مادة التاريخ ما تغيرت وبعدها موجودة وبقوة، ورح أشرح ببساطة. نحن من صف الأول حتى السادس الأساسي اليوم ما في عنا شيء اسمه تعليم لمادة التاريخ. نوضع بهيد الصفوف مادة الدراسات الاجتماعية اللي هي مادة أساسية. يعني شو هو التاريخ؟ التاريخ بيخبرنا قصتنا، قصة الحضارة الإنسانية. طيب والحضارة شو هي؟ الحضارة هي ثمرة التفاعل بين الإنسان والزمان والمكان. بالدراسات الاجتماعية نحن حطينا التاريخ ضمن العيلة تبعه. يعني هو الجذر تبع هيدي هالشجرة، القصة اللي عم نخبرها، وبنفس الوقت هو الغصن الرئيسي اللي يستمر بالتنامي لأنه التاريخ لعبته الزمن. يعني رح يكون مع التاريخ صحيح في عنا جغرافيا، في عنا اقتصاد، في عنا اجتماع، ولكن رح نلاقي انه دائما بالموضوعات المطروحة بالدراسات الاجتماعية التقل عم يكون اكتر على التاريخ لانه هو الزمن.
0: نعم.
1: يعني في عنا تطور اقتصادي، تطور اجتماعي، حتى بالجغرافيا عامل الزمن هو عامل رئيسي بكتير من القضايا. فرح نلاقي انه مادة التاريخ اولا بهالمادة اللي هي اسمها دراسات اجتماعية هي المفصل، هي المحرك لكل هيدي المواد.
0: نعم. بروفيسور محي الدين، ما في خوف انه يعتبر انه في دمج ما بين التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والاجتماع؟
1: مش بمعنى الدمج، بدنا نفهمه بمعنى التكامل.
0: نعم.
1: وليس بمعنى التذويب، لانه مع الصفوف العليا للتعليم الاساسي رح يبلش انقسم التاريخ، ينفصل مع الجغرافيا بمادة مشتركة تتعامل مع تاريخية المكان وجغرافية الزمان، وهذا مستجد على المستوى اللبناني. بالنسبة لهيدي المادة رح نرجع نشوف بالسنوات تنقسم المواد بشكل هالفروع تبع هالشجرة اللي عم نحكي عنها، شجرة هالحضارة الكبيرة وهالدراسات الاجتماعية، تنقسم كل فرع لحالة. الجديد بهذا الموضوع انه يصبح للتاريخ مجال تخصصي، هيدي ما كانت موجودة.
0: نعم.
1: بصف ال11 يعني البكالوريا، بصف 12 بهيدي الحالة الطالب اللي بيختار هيدا الفرع التخصصي رح يدرس مادة التاريخ لمدة 4 ساعات أسبوعيا بصف 11 و5 ساعات أسبوعيا بصف 12 إذا اختار هالتخصص. في حال لم يختار التخصص التاريخ من ضمن الرزم اللي هي جديدة على مستوى المناهج المطورة، إذا راح المواد العلمية رح تضل تمرق مادة التاريخ إلزاميا معه لمدة فترتين كمان أسبوعيا. يعني لا، بترجع تظهر مادة التاريخ وبقوة، ولكن بيكون الطالب اتأهل عليها وفهمها ضمن العائلة تبعها منين طالع هيدي المادة، وفهم كل الأطياف تبعها. اليوم ما في أحكي عن التاريخ هو تاريخ السرد فقط لغير.
0: نعم.
1: للحروب والأبطال والمروك. اليوم التاريخ بكل العالم تغير وصار تاريخ الناس، كل الناس. بدي أذكر تاريخ الفلاح مثل ما بدي أذكر تاريخ الأقطاعي، بدي أذكر تاريخ الريف مثل ما بدي أذكر تاريخ المدينة، بدي أذكر تاريخ الازدهار والاقتصاد والحياة الهانئة مثل ما بدي أذكر تاريخ الفقراء والمهمشين. يعني هيدي التغيرات كلها رح نشوفها بطيف هيدي المادة بحلتها الجديدة والمعاصرة.
0: نعم. بروفيسور، هذه السنة سيتم تطبيق هذه التغييرات أم بدأ شوية وقت، يعني من سنة إلى سنة ونص، وهل ستطبق بكافة المدارس اللبنانية؟
1: بالنسبة للمنهج ككل، يمكن رئيسة المركز التربوي دكتورة هيام إسحاق حكت بمناسبات متعددة التطبيق سيتم تدريجيا.
0: نعم.
1: عندنا تطبيق هلأ تجريبي لصفوف الدنيا.
0: نعم.
1: فيما بعد تدريجيا كل سنة ورا سنة بتبلش تزيد الصفوف وتظهر هاي المادة.
0: نعم. نحن منتشكرك البروفيسور حسام محي الدين، شكرا لهالتوضيحات، على يعني أمل أنه نباشر بالمناهج الجديدة خاصة مادة التاريخ وما يعني صار فيها من لغط وسجالات حولها. اليوم هيك وضحنا مع حضرتك أهمية النقاط الأساسية لكل ما تغير في مادة التاريخ، ويعني طرح معادلة دقيقة وراقية للطالب والمتعلم، وكمان يعني هيك شرحنا شرح موسع كمان للأهالي، لأنه كتير يعني هيك مثل خيفانين أو عتلانين هم بالمناهج الجديدة. شكرا لحضرتك بروفيسور.
1: أنا بتشكركم على إتاحة هيدي الفرصة لحتى نشرح شو اللي تغير بهيدي المادة تحديدا، وبدي طمن الأهالي والتربويين أنه هيدي المادة تاخدي حقها كما يجب بحلتها جديدة، رح تكون مريحة هادفة للطلاب، مش مادة جافة يفزعوا منها ويخافوا منها، بالعكس رح يكونوا عم يتعلموا فيها الشيء اللي لازم يتعلموه، ورح يكونوا هن واعين لهالمحتوى المعرفي، أنا ليش عم باخده ولوين بدي أوصل وشو هي المهارة اللي رح تتطور عندي.
0: شكرا لحضرتك بروفيسور، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس. أهلا وسهلا. شو رح ندرس؟ نواصل نحن وياكم برنامجنا شو رح ندرس بتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وبصرنا أن نلقي الضوء على اللغة العربية مع الدكتور أنطوان صياح منسق حقل اللغة العربية في المناهج المطورة. أهلا وسهلا فيك بروفيسور عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس.
2: شكرا شكرا وصباح الخير لكل مستمعين.
0: أهلا وسهلا بروفيسور. بداية نحن بنعرف أن اللغة العربية من بين أصعب اللغات، من بين 6 لغات أكثر صعوبة في العالم، وبنعرف أنه في كتير من الطلاب يمكن ما بيحبوا اللغة العربية وعذرا على هالتعبير، أو بلاقوها صعب كتير أنه بدهم مجهود إضافي، بدهم يعني أهاليهم يقعدوا حدهم يساعدون في هذه المادة. ماذا تغير في المناهج التربوية الجديدة وحضرتك منسق حقل اللغة العربية؟
2: الحقيقة اللي تغير هو نظرة جديدة للغة العربية تقربها إلى أذهان المتعلمين إن بمضمون المنهج اللي هو قرب كتير على حاجات المتعلمين، أو بالطرق اللي رح تعتمد بالتعليم. لأنه ما منقدر نحل الصعوبة اللي بتعاني منها اللغة العربية واللي كتير تلاميذ بوقفوا عندها وأهل كمان بوقفوا عندها، ما منقدر نحلها إلا إذا حسننا المضمون. يعني ما عدنا بس ناخد الأشياء القديمة، لا صرنا نعيش النصوص تعيش الحياة الواقعية اللي بيعيشها التلميذ كل يوم بحياته. هي أول نقطة. والنقطة الثانية الطريقة اللي نحن عم نعلم فيها اللغة العربية.
0: نعم.
2: ليش اللغات الأجنبية متقدمين عنا؟ ليش تلاميذنا اللي بحبوا اللغات الأجنبية؟ مش بس لأنه أهلهم بيشجعون عليها، بس لأنه يعني بحسوا أنه الكتب اللي عم يدرسوا فيها هي كتب جديدة حديثة، فيها تابعة تطور تكنولوجي، فيها كتير صور، فيها كتير وفيها طريقة بتحببهم للغة. هيدا اللي حاولنا وعم نحاول انه نعمله بالمنهج المطور اللي يعني طلع مرسومه من حوالي اكثر من شهر تقريبا.
0: نعم. بروفيسور صياح، فينا نعرف شو اهم النقط اللي اشتغلتوا عليها حضرتكم لانكم تحسنوا، لانكم تجذبوا هالطالب للغة العربية؟ يعني هل كان في تركيز اكثر كمان على الانشطة التربوية الهادفة؟ هل في تركيز اكثر على تدريب المعلم لانه كمان يعني يقرب هالمادة الى الطالب؟ يعني اوقات بيقول لك الطالب او المتعلم أنه أنا ما بحب اللغة العربية لأن ما بحب المعلمة اللغة العربية أو إلى آخره، أو يمكن عم بتكون كتير صعبة علي، في عنا صرف، في عنا نحو، في عنا إعراب، في عنا إملاء، في عنا تعبير كتابي. وأكتر شيء يعني هالتلاميذ أو هالطلاب أو المتعلمين بيوقعوا بصعوبة في كيفية التعبير، يعني ما بيكون في عندهم هالمخزون اللغوي لأنه يقدروا يعبروا في التعبير الكتابي.
2: هلا خلينا نقول شغلة. أول شيء مطلوب من الأهل إنه ما يعتبروا إنه اللغة العربية هي عائق.
0: نعم.
2: قدام أبنائهم ويحس التلميذ، يحس المتعلم إنه اللغة هي لغتي، هي أنا بدي أحكي فيها، بدي أعبر فيها. طبعا نحنا كان عنا هم كتير كبير إنه نقرب المضامين النصوص للحياة. يعني مثلا في نصوص راح تكون تحكي عن كمبيوتر، في نصوص بتحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي، هيدي كلها التلميذ عم بيعيشها. في نصوص بتحكي عن الذكاء الاصطناعي، إلا هيدي نصوص بتخلي التلميذ يحس انه اللي انا عم شوفه بالحياة وعم عيشه هيدا هو اللي أنا عم بتعلمه باللغة العربية. طبعاً نحنا اللغة العربية ما بتتغير، من الصرف والنحو مش رح يتغير.
0: نعم.
2: هلأ في كمان ناحية بحب اللي ألفت النظر الأهل عليها أنه ما لازم نحط هوائق قدام أولادنا لما يتعلموا لغة عربية، لأنه اللغة العربية مثل كل لغات العالم، مثل كل لغات العالم، يعني من صعبة بطريقة أنه هي أصعب اللغة، لا مش أصعب اللغة، هي لغة بس واحد يتعلمها يصير يتقنها شوي شوي، يعني لغة ما لا تتقن خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، اللغة بدها وقت يمتلكها الإنسان، وهالشيء هيدا مشروع.

0: شيء انه يتعلم القراءه.
1: نعم.
0: يعني يصير يعرف يقرا، لانه هلا نحن بالحلقه الاولى نعلم التلميذ القراءه لحد السنه الثالثه الابتدائيه، يعني مش لازم يطلع تلميذ من السنه الثالثه الابتدائيه الا ما يكون صار يعرف يقرا.
1: نعم.
0: والحلقه الثانيه بيصير يتعلم بالقراءه، يعني بيصير بيتعلم علوم، بيتعلم رياضيات، بيتعلم تاريخ، بيتعلم جغرافيا، هودي بده يكون يعرف يقرا تقدر يعرف يتعلم.
1: نعم.
0: هاي ناحية. الناحية الثانية المنهج ركز على مسألة المطالعة، وهون مثل ما ملاحظين ومثل ما شايفين بكل أنحاء العالم كل الناس عم تمنع التلاميذ إنه ياخدوا سلولار معهم على المدرسة، لأنه سلولار بفوتوا فيه وين مكان، بفوتوا فيه على أي سايت بالدنيا، على وسائل التواصل الاجتماعي بيلهيهم وما بيخليهم يقدروا يركزوا. هيدا أول نقطة، وهيدا بقدر انه وزيرة التربية رح تاخد قرار بهالموضوع انه منع وسائل التواصل الاجتماعي ابدا بالمدرسة، وتركيز الاساتذة على المطالعة.
1: نعم.
0: يعني بدنا نعلم تلاميذنا انه يتعلموا بالمطالعة، انه يوسعوا افق تفكيرهم بالمطالعة، وهيدا نشاط كتير مهم وكتير كبير، والاساتذة رح يتدربوا على هالاساس هيدا.
1: نعم.
0: إنه نحن بدنا نساعد تلاميذنا حتى يحبوا القراءة، يحبوا المطالعة، ما يقضوا وقتهم على وسائل التواصل الاجتماعي اللي يعني ما بتفيد بميدان تعلم اللغة.
1: نعم.
0: بتفيد بأشياء تانية.
1: نعم.
0: أنا ما بعرف هالشي.
1: نعم.
0: بس نحن بدنا إنه تلاميذنا يصير الكتاب
1: صديق لألون، صديق.
0: يقولوا انه كل وقت عنا كتابنا قاعدين نقرا. انا مش عم بقول انه ما يستعملوا وسائل التواصل الاجتماعي، يستعملوها بس في حدود لكل شغله.
1: نعم.
0: والكتاب هو اللي بده يساعدهم حتى يفتحوا افقهم، حتى يتثقفوا، حتى يوسعوا اللي عم يتعلموه بالمدرسه.
1: نعم.
0: هيدا المناهج الجديده ركزت عليه، وهلا نحن ببدايه مرحله جديده هي مرحله إعداد الأساتذة يتعلموا يطبقوا المنهج الجديد. بده يكون في دور كبير لتدريبهم على هالنقطة هيدي.
1: نعم.
0: المطالعة المطالعة المطالعة، إلى حد أنه نحن بننصح أنه تلت وقت اللغة العربية يكون مخصص للمطالعة. يعني إذا عنا 5 ساعات أو 6 ساعات بالأسبوع يكون في على ليلي ساعة ساعة ونص مخصصة للمطالعة.
1: نعم.
0: بأنشطة متعددة بيعملها الأستاذ وبيساهموا فيها المتعلمين حتى يتعودوا على النشاطات المطالعة اللي بدأت تثقفهم أكثر، تفتح لهم ذهنهم أكثر.
1: نعم.
0: هيدا اللي يعني هيدي إذا بدك العلامة الفارقة بالمنهج الجديد.
1: نعم. بروفيسور صياح، هل هناك من تغييرات أخرى تطرأ على اللغة؟ يعني أوقات كتير منلاحظ أنه هالطالب يقرأ ولكن المخارج الحروف منا سليمة، ليست سليمة، يقرأ وبيغلط كتير، يعني حتى بعد الفي ممكن أوقات يغلط ويعملها فتحة لنقول في البحرة مثلا، مع أنه في قصص أساسية وبديهية لازم عن جد أنه ينشغل عليها للطلاب، يمكن يسمعوا قصص، الاستماع إلى قصص مثلا بالصوت. هل هناك يعني في مجال ليمكن أنشطة تربوية هادفة من خلال الاستماع إلى قصة عبر CD مثلا، أو الاستماع لأنشطة تربوية هادفة لتحسين أدائهم إن كان باللفظ إن كان بالإلقاء؟ يعني أوقات بيقروا الطلاب بس ما في هل يمكن الطريقة المضبوطة لأنه نضبط الإيقاع أو النغم أو تفخيم الحرف فيما بعد أو ترقيق الحرف.
0: هيدي كلها مطلوبة من الأستاذ.
1: نعم.
0: لأنه هيدي المنهج بيحط الأسس، بس المنهج ما بيدخل بتفاصيل كيف الأستاذ بده يعلم يوميا بصف. هيدي أمور بده يدربوا الأساتذة عليها، ومطلوبة من الأساتذة، ومطلوبة خاصة بالحلقات الأولى. من التعليم. لأنه هلأني نحن بالمنهج الجديد ما عادت الحلقة 3 سنين، صارت الحلقة سنتين.
1: نعم.
0: يعني عندنا بالمرحلة الابتدائية عندنا

0: حلقة أولى سنة ابتدائية، تانية تالتة، حلقة تانية رابعة خامسة، رابعة الخامسة، هاو بهالحلقتين لازم التلميذ يكون انتهى من كل هالمشكلات اللي أشرت لها. يعني يعرف ينغم، يعرف يتلفظ بالحروف، يعرف يستعمل الوقف مطرح ما لازم، يعرف يلقي الشعر، يعرف يتعلم، يكون قادر صار ياخذ كتاب يقراه وحده.
1: نعم.
0: هيدي كلها هلا من جديد عم يتدربوا الاساتذه عليها تيعرفوا كيف يعطوها الاهتمام اللازم لحتى ما يوصل تلميذ على اخر المرحله الابتدائيه ويكون بعده ما بيعرف يقرا.
1: نعم.
0: وهيدي بتكون كارثه كبيره انه التلميذ لاخر المرحله الابتدائيه بعده ما بيعرف يقرا.
1: نعم.
0: يعني هيدا معناتها حط اجره خارج المدرسه، اذا بعده بنهايه المرحله الابتدائيه ما بيعرف يقرا معناتها خلص انقضى على مستقبله التعليمي.
1: نعم.
0: يعني خلص بقى شهيد اللي كفي تعلم.
1: نعم.
0: من شان هيك التركيز هو بهالمرحله انه الاساتذه يهتموا بهالاسس اللي بتجعل التلميذ يتقن قراءه اللغه العربيه، قراءه جهوره جهريه.
1: نعم.
0: منغمه مشكله بطريقه صحيحه ومنغمه، وهيدي كلها بدها تدريب، بدها الاساتذه يتدربوا عليها وبدها يدربوا التلاميذ عليها وياخذوا وقتهم بهالشيء.
1: نعم.
0: يعني في وقت بده يتخصص لهالانشطه هيدي.
1: نعم.
0: وهيدا عم يدربوا عليه الاساتذه.
1: بروفيسور صياح، فيما يختص بالصفوف الاعلى، هل من تغييرات طرأت في المناهج المطوره فيما يختص باللغه العربيه؟
0: بالنسبه لاول شيء لازم بنعرف شو التغيير اللي الاساسي اللي صار، هو انه صار في البكالوريا كان عندنا 4 بكالوريات، هلا صار عندنا 6 بكالوريات.
1: نعم.
0: في منهم وحده بكالوريا لغات واداب، هيدي اللي التركيز فيها على تعلم على اللغات، يعني لغه عربيه، لغه فرنسيه، لغه انجليزيه، مش بس لغه عربيه. هلا والشهادات الاخرى الخمسه البكالوريات بيضل التلميذ يتعلم لغة عربية حتى صف 11، بخاطر 11 صار في امتحان مثل ما كان في بوقتنا الأوقات شيء يسموه أنتسيباسيون. صار في امتحان تحفظ علامته للسنة 12، يعني هي سنة نهاية المرحلة الثانوية. هلأ أما بالنسبة للمنهج كتغيير في المنهج، التركيز صار على التنوع في النصوص.
1: نعم.
0: لأنه التلميذ ما بنقدر نسبه إذا ظلينا ناخد نفس النصوص، وخاصة إذا كانت النصوص قديمة. نحن مش ضد النصوص القديمة، بس ضد تخصيص كل المنهج للنصوص القديمة.
1: نعم.
0: نحن النصوص صارت جديدة متنوعة غنية بتشمل كل عصور اللغة العربية، في انتقاء. وعطينا والشيء اللي بيميز هالمنهج انه نحن عنا دراسة اعلام، ونحن طرحنا اعلام معينة، وفي اعلام تركناها للخيار، يعني اللي بدهم يألفوا الكتب هن بيختاروا الاعلام اللي هن بيلاقوها بتناسب اذواقهم الادبية.
1: نعم.
0: هيدا تطور جديد. احنا سابقا كانت الاعلام معروفة وشهية ومحددة وظلت 30 سنة هي ذاتها، هلا صار في خيار بين هالاعلام،
1: في تنوع.
0: فيه.
1: نعم.
0: في تنوع كبير بتمثل كل اصناف الكتاب، اذا بدي الكتاب والشعراء.
1: نعم.
0: يعني وهون بقدر اقول انه نحن خارصنا انه يكون المنهج اللغة العربية منهج لغة عربية بتمثل كل نتاج اللغة العربية، مش بس نتاج لبناني. طبعا في تركيز على النتاج اللبناني، في أولوية للنتاج اللبناني للكتاب والشعراء اللبنانيين، بس في كمان ناس اشتهروا باللغة العربية، بيشوا يكونوا سوريين، مصريين، مغربيين، عراقيين، خليجيين، كلهم سوا، سودانيين، كلهم سوا، صار في انفتاح عليهم كلهم سوا.
1: نعم.
0: صار في تشجيع انه تتاخد نصوص من كل هالمناطق باللغة العربية.
1: نعم. على أمل دائما بروفيسور صياح يعني يحب هالتلاميذ أو يحب هالمتعلم اللغة العربية اللي هي لغته الأم واللي كمان تعبر عن تشبثه بجذوره وهويته العربية. نحن ما نتشكرك البروفيسور أنطوان صياح منسق حقل اللغة العربية في المناهج المطورة. أهلا وسهلا فيك دائما عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج شو رح ندرس، ومنتشكرك على كل التوضيحات فيما يختص اللغة العربية في المناهج المطورة. أهلا وسهلا.
0: شكرا لك ست سلام، شكرا لك وشكرا للمستمعين اللي قدرنا حطيناهم بصورة المنهج الجديد المطور.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا.
1: شو رح ندرس وأضأنا اليوم على المناهج المطورة في حقل اللغة العربية مع منسق اللغة العربية الدكتور أنطوان صياح، وأضأنا على كل ما طرأ من جديد في مادة التاريخ وكيف نعلم الطالب التفكير في التاريخ من دون أن نفقد التسلسل الزمني للأحداث والذاكرة الوطنية المشتركة، خاصة في القضايا الخلافية، مع الخبير في مادة التاريخ في المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسور حسام محي الدين. إلى الملتقى دايما عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس وبتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء. أحلى الأمنية والتحيات مني سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب.

0: شو رح ندرس عبر صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية، يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم.
2: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
3: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسيير الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يوميا، وهذا ما دأبنا على القيام به دائما. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
1: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكنت أرديل من رؤية مباني تحولت إلى أنقاض في أنحاء البلدة، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مراقبة التطورات في المنطقة والإبلاغ عنها.
2: We're here in the village of Mansouri where peacekeepers have observed and reported extensive destruction of the village.
3: نحن هنا في بلدة المنصوري حيث رصد حفظة السلام وأبلغوا عن دمار واسع في البلدة نتيجة عملية هدم متعمد نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، وغارات جوية وضربات بمقذوفات طالت البلدة وحولت معظم المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أنقاض. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصوري فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة السلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة وجنوب لبنان قوي ومستقر ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
1: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة.
2: As peacekeepers, we believe that the key to resolution 1701 and the key to peace.
3: كحفظة السلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة. ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
1: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك.
4: One of peacekeepers most important roles is to monitor and report impartially.
3: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى عدد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها، وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث أراد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان. وحفظة السلام هم من يستطيعون مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه بدقة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها نظراً إلى محدودية قدرتنا في بعض المراحل على التحرك في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا بسبب الوضع الأمني، فإننا مع ذلك نستطيع من أبراج المراقبة مثل هذا البرج الذي أقف فيه الآن في المنصورة أن نرى ما يحدث على الأرض وأن نراقب جميع انتهاكات القرار 1701 من جانب الطرفين وأن نبلغ عنها تماما كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنوصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي ب95 سنت، دير جنرال 3 لتر ب$2.90.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
3: تبرد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: قبيل ذكرى طوفان الأقصى الثالثة، لبنان ودول المنطقة ما زالا في مستنقع الحروب، وترامب لم نقترح رفع العقوبات عن طهران.
5: راديو رمان من صوت كل لبنان، مع تحيات جنان الجوان وبودي كنعان، إخراج سافيو بوصاب.

0: العناوين.
1: أساس مشروعنا هو إعادة بناء دولة يلي اليوم بتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها.
2: الدولة اليوم تنتظر وقت الضايع قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية وتعمل أنه الدولة الأمريكية هي بدها تحل لها المسألة قضية السلاح.
3: نعلن باسم هذه الاتحادات تعليق الإضراب لفترة محددة حتى نتمكن من التنفيذ.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، سلام يواصل زيارته واشنطن والسفير الأمريكي يتحدث عن أمل جديد بلبنان. وفد من الكونغرس في بيروت وعون وبر أمامه على أمريكا الضغط على إسرائيل. قليباف حزب الله يواصل مسيرته بقوة وعزيمة. وزير الطاقة سأطلب الخميس إلغاء الرسم الأخير على المحروقات. وزيرة التربية لا نستهدف طوائف معينة.
5: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع النائب السابق وهبي قطيشة والأحوال الجوية.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تعبورت تعبورت تعب.
8: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبورت تعبورت تعب.
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. طوفان الأقصى الذي جعل دول المنطقة برمتها في مستنقع أمني واقتصادي كبير ما زال يغرق هذه الدول بالحروب وتداعياتها. ذكرى هذا الطوفان الثالثة تحل بعد 8 أيام في ظل خوف وتهديدات من توسع هذه الحروب، واليوم صعدت إيران من لهجتها فيما تنتظر الرد الأمريكي على مقترحاتها الأخيرة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت عينه إن الأعداء قد يعاودون قصفنا مع اقتراب الانتخابات الشهر المقبل. في الملف اللبناني قال رئيس البرلمان الإيراني إن حزب الله يواصل بقوة وعزيمة مسيرته في المقاومة. وسط هذه الأجواء تستمر إسرائيل في سياستها التي تعتمد الأرض المحروقة في جنوب لبنان. أما في التحركات الخارجية فيواصل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم لقاءاته في واشنطن والتي تتناول الاتفاق المحتمل مع صندوق النقد. وبعد لقائه أمس وزير الخارجية الأمريكية أكد سلام اليوم مجددا ألا دولة بجيشين وقرارين، علما أن زيارة سلام تتزامن مع زيارة يقوم بها عضوان في الكونغرس لبيروت. على الخط المطلبي تم بعد الظهر إعلان تعليق إضراب الاتحاد العمالي العام وقطاع النقل، فيما تواصل الإدارة العامة إضرابها.
1: إذن يواصل رئيس الحكومة نواف سلام زيارته الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى جدول لقاءاته اجتماع مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ينتظر أن يتناول مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والخطوات المطلوبة للتقدم في المفاوضات بين لبنان والصندوق. ويأتي ذلك بعد اجتماعات أجراها أمس بحضور وزير المال ياسين جابر مع مسؤول في صندوق النقد والبنك الدوليين.
0: ومن واشنطن أوضح سلام في مأدبة عشاء أقامتها السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة ندى معوض أن الحكومة اختارت ألا تكون هناك سلطة تعلو على سلطة الدولة، وشدد سلام على أن لبنان اختار التفاوض الذي أفضى إلى الإطار الثلاثي لأننا نؤمن بأن هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى استعادة السيادة من خلال تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وضمان حصرية السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها. رئيس الحكومة كان أعلن خلال لقائه مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن أن الدولة تعمل على مسارين متلازمين، الإصلاح الحقيقي في الداخل والسيادة الكاملة.
2: نجاحنا الحقيقي هو أنه يجي نهار واحد منكم يقول يمكن فيي أرجع، يمكن فيي لاقي فرصة بلبنان، يمكن فيي أبني مستقبلي بلبنان. بعدنا ما وصلنا والطريق مش سهل، في عقلية متجزرة، في مصالح، في محسوبيات، في نظام طائفي. أساس مشروعنا هو إعادة بناء دولة يلي اليوم بتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها. وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا.
0: السفير الأمريكي ميشيل عيسى أشاد من جهته بالدور الذي يقوم به الرئيس سلام وبعمل الحكومة، مشيرا إلى أمل جديد بلبنان ما يشجع الأمريكيين على استكمال الخطوات.
3: رأيت في بلبنان ناس كتير مثل دولة الرئيس سلام، لأنه هو من الناس القليل بلبنان اللي بهمه إنه لبنان يرجع مثل ما كان. الأفونتاج هلأ اللي عنا إنه صار في أمل جديد للبنان، بيّن بأول شيء حكومة جديدة اللي عنا هي اللي من 30 سنة ما كان عنا حكومة مثل هذه، في عنا رئيس كمان انتخب كمان، وعنا حكومة هي عم تحكي باسم لبنان لأول مرة يمكن بتاريخ لبنان، ما فيش ولا انفلونس عليها يعني برانية. هيدا الشيء بشجعنا نحن بأمريكا إنه نبدو نرجع نحكي مع لبنان لأنه حسين إنه في أمل.
1: وفي بيروت يجول عضوا الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر على عدد من المسؤولين، وقد زارا اليوم القصر الجمهوري. وأمام الوفد أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، لأنها ما تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على الرغم أن لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملا. كما أكد ضرورة وقف أعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل، مشيرا إلى أن تفعيل اتفاق الإطار يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الأسرى وتصحيح النقاط المختلف عليها وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا وانتشار الجيش، ورأى أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة النازحين، وشدد على ضرورة توفير الإمكانات للجيش ليتمكن من بسط سلطة الدولة نظرا للمهام الواسعة التي يقوم بها خارج الجنوب. أما لحوت فقال من جهته: نثمن عاليا ما يقوم به الرئيس عون من أجل المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة، وننوه بالنتائج التي تحققت بعد لقائه الرئيس ترامب في زيارته الناجحة جدا، ولبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار إليه وإلى المنطقة كلها، ومن غير الجائز أن تتم إضاعتها.
0: وفي عين التين أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقائه عضوي الكونغرس أن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب هو عدم التزام إسرائيل، مجددا التأكيد أن الإدارة الأمريكية ورئيسها هما الوحيدان القادران على الضغط على إسرائيل لوقف حربها على لبنان، والتي إن استمرت سوف تجهد كل الجهود لقيام الدولة ومؤسساتها بواجباتها. هذا وأشار بري إلى أنه لا زال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل، منوها بكل المساعدات التي تقدم لدعم الجيش. وفي سياق متصل، قدم نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولينز للرئيس بري عرضا مفصلا لبرامج التعاون العسكري ومساعدة الجيش.
1: واليوم أعلنت قيادة الجيش تسلم 47 آلية من نوع هامفي وخمس شاحنات ضمن برامج المساعدات الأمريكية المخصصة للجيش، وذلك في إطار دعم السلطات الأمريكية للمؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها العملانية ورفع جاهزية الوحدات.
0: وفي جديد المواقف الإيرانية من الملف اللبناني، رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله جعل من الحزب قوة ردع أعادت صياغة معادلات الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن الحزب يواصل اليوم بقوة وعزيمة مسيرته في هيكل المقاومة بالانضباط والرؤية الاستراتيجية نفسها. وقال قليباف إن العدو ظن أنه بتصفية القادة سيتمكن من وقف المقاومة في لبنان، ولكن تطورات العامين الماضيين أثبتت أن المقاومة لا تعتمد على أفراد بل على بنية محكمة قادت العدو إلى طريق مسدود.
1: وواصل حزب الله انتقاد السلطة، إذ انتقد اليوم النائب إيهاب حميدي اتفاق الإطار ووصفه بتوقيع أوراق خاوية لن تبدل ولن تغير، لافتا إلى أن البعض سلموا أنفسهم وشرفهم وقسمهم للمشروع الإسرائيلي الأمريكي للحصول على شيء من الإطار بهدف تطويق حزب الله وبيئته. ودعا حميدي في خلال أحياء حزب الله ذكرى استشهاد السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بلدة اليمونة إلى عدم اختزال المشهد في الخسائر المباشرة عند تقييم قدرة المقاومة، بل فتح الخريطة وقراءة الربح والخسارة.
4: ضيف راديو راما لهذه الليلة العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي أطيشة، أهلا بك.
5: أهلا بك
4: جنرال. ما هو برأيك السبب الكامن وراء تراخي الدولة في تطبيق القرارات بشأن حصرية السلاح؟
5: أولا السبب هو عدم وجود قرار بالدولة، لأن الدولة اليوم تنتظر بالفعل انه الوقت الضايع يمكن قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، وتأمل انه الدولة الأمريكية هي بدها تحل لها المسألة قضية السلاح. لذلك انا بعتقد انه هذا الامر في تقاعس من قبل الدولة بحد ذاتها، لازم تحسم امرها، لان كل الفرقاء المؤيدين للدولة سواء كانوا اقليميين او دوليين ولا رأس الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا الان يتوجسون من عدم قرار الدولة بحسم هذا الأمر.
4: هل ترى أن هذا التراخي مرتبط بقرار دولي أم لبناني بحت؟
5: لا، هو لبناني بحت، لأن وقت اللي بتقرر الدولة تحسم الأمر كل دول العالم تساعدها. ثانيا بدها تبلش هي تآمن أنه هي الدولة، أنه هي الدولة، أنه هي المسؤولة، وخاصة أنه في أحد الفرقاء من الرؤساء الثلاثة لازال مقتنعا بأنه هذا السلاح يمكن لازم يكون موجود، وهو الرئيس بري. الرئيس بري دوره كتير أساسي بالنسبة لهذا السلاح، لأنه هو اليوم زعيم الطائفة الشيعية، ولأنه المسؤولين بالسلاح قالوا بنسلم أمرنا للرئيس بري.
4: ما هو السيناريو الميداني المتوقع في المرحلة المقبلة؟
5: المرحلة المقبلة مثل ما أنا شايفين الإسرائيلي يعني يقضم الأرض كل يوم شيء زيادة، يدمر كل يوم، بيدمر أنفاق وضيع وبلدات من المنصورة لوادي السلوقي إلى كفر رمال، وقد يكون يمكن على أبواب عملية عسكرية إذا شعر نتنياهو أنه أي عملية عسكرية بتفيده بالانتخابات، قد يقدم على عمل آخر يزيد في الطين بلة بالداخل اللبناني ويزيد في صعوبة بحل المسألة لاحقا.
4: العميد المتقاعد والنائب السابق وهبي أطيشة، شكرا جزيلا لك.
0: وفي الميدانيات جنوبا، فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في المنصورة ووصل صداها إلى صور، وفي مجد الزون قام بتفجيرات، وكذلك في زوتر الشرقية، واستهدف قصف مدفعي وادي السلوقي. كذلك سجلت عصرا غارة إسرائيلية على أطراف برعشيد، كما سجلت غارتان على بني حيان والقنطرة، وسجل قصف مدفعي من دبابة ميركافا متمركزة في البياض باتجاه المنصوري.
1: من مقر الاتحاد العمالي العام، أعلن اليوم تعليق الإضراب الشامل الذي كان مقررا غدا لفترة محددة، وذلك بعد وضع المطالب على سكة التنفيذ. التفاصيل مع جيال غالب.
6: بعد متابعة حثيثة وعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين، حسم مصير تحرك الأربعاء، حيث أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر خلال مؤتمر صحفي تعليق الإضراب المقرر غدا لفترة محددة إفساحا في المجال أمام مزيد من المفاوضات وتنفيذ المطالب المتفق عليها.
7: كل الاتحادات التي كانت ستشارك بالحركة بكرة نعلن باسم هذه الاتحادات تعليق الإضراب لفترة محددة حتى نتمكن من التنفيذ. إذا لم يكن هناك أي تنفيذ جدي وواضح وصريح نعود إلى الإضراب. في التزام كان تام بالمسؤولية بدءا من فخامة رئيس الجمهورية، دولة الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام وزير المالية اللي نحن اتصلنا فيهم وهن خارج لبنان. كان في التزام نابع من حس المسؤولية.
6: رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أعلن إحراز تقدم في مطالب القطاع، ولا سيما دعم السائقين العموميين وحماية النقل الشرعي.
8: عبارة من 1/10 لغاية 31/12 السائقين العموميين الشرعيين بيستفيدوا من 12 مليون شهريا لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، ومن ثم منكمل ما خلال الفترة منكمل ومنناقش شو بدي يحصل بعدين. أنا ميال إن روح على دعم آخر اللي هي تحديث أصول النقل البري في لبنان لسيما السياحي منه.
6: المطالب ستستكمل وفق ما أكد الأسمر، مع استكمال تنفيذها وفي مقدمها الحد الأدنى للأجور والمنح المدرسية، إضافة إلى بعض الإجراءات الرادعة ضمن وزارتي الاقتصاد والطاقة. من مقر الاتحاد العمالي العام، جاي الغالب، صوت كل لبنان.
0: مطلبيا، أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب الشامل يومي غد وبعد غد على أن يستمر الإقفال الكامل يوم الجمعة، داعية الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب والالتزام بموقفها الرسمي.
1: مطلبيا أيضا، وفي طرابلس نفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام الفرع الثالث في الهيكلية، وذلك للمطالبة بحقهم في التفرغ والمطالبة بنيل مستحقاتهم.
0: وصباح اليوم كتب وزير الطاقة جو الصدي على إكس: الأولوية هي للمواطن، فلا يجوز تحميله المزيد من الارتفاع أو المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط وانعكاساته محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس إلغاء رسم 300,000 ليرة على المحروقات، أو في الحد الأدنى تعليق هذا الرسم، خصوصا أننا اعترضنا عليه منذ البداية. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أيد طلب وزير الطاقة، ودعا الحكومة إلى دعم مادة المازوت لمدة 3 أشهر مع اقتراب الشتاء.
9: نحن منأيد الكلام الصدر عن وزارة الطاقة وعن معالي الوزير بإلغاء الرسم، منه تعليق الرسم. نحن من الأول عم نطالب بإلغاء الرسم، ومنتمنى من الحكومة تستجيب للطلب، كذلك الأمر دعم مادة المازوت عبواب فصل الشتي لمدة 3 أشهر لأن المواطن بحاجة ماسة لمادة الديزل.
0: هذا وسجل اليوم ارتفاع في جدول أسعار المحروقات أو سجل جدول أسعار المحروقات انخفاضا في سعر البنزين 95.98 أوكتان 1000 ليرة لبنانية، فيما انخفض المازوت 15000 ليرة، وارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة. رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أوضح أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وهو أمر مرتبط بالمصاريف التشغيلية للشركات والموردين، إلا أن هذه الزيادات تبقى في نسب معتدلة وتتراوح عادة بين 3-5%، وقد تصل في بعض الأصناف إلى نحو 10% كحد أقصى.
1: قضائيا أجيت جلسة محاكمة الشيخ أحمد الأسير أمام محكمة التمييز العسكرية إلى 26 من شهر تشرين الثاني، وقد طلب فريق الدفاع عن الأسير الاستماع لشهادة مجموعة من القاضي العسكريين والأمنيين منهم العميد شامل ركوز وقائد الجيش السابق جان أهوجي والوزير السابق مروان شربل. هذا وتسلمت المحكمة صورا ومقاطع فيديو قال فريق الدفاع عن الأسير إنها تثبت تورط عناصر حزب الله في اشتباكات عبره.
0: عقدت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بملف الاتصالات اجتماعا واستمعت إلى وسيم منصور بصفته خبيرا وشاهدا، وبناء على مسار المناقشات قررت اللجنة التوسع في التحقيق تمهيدا لرفع تقريرها النهائي إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي. تربويا شددت وزيرة التربية ريما كرامي في مؤتمر صحفي على ضرورة الانتقال من مدارس أكثر إلى مدارس أفضل نافية أي استهداف من قبل الوزارة لطوائف أو مناطق معينة، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تصب في تنظيم الخارطة المدرسية.
10: قيل إن الوزارة تستهدف مناطق أو طوائف معينة وهذا غير صحيح، وقيل أن الوزارة تعمل على إقفال المدارس الرسمية وتقليص حضور الدولة في التعليم وهذا يناقض تماما ما نعمل كفريق من أجله. وعندما نجد مدرسة لا تستوفي شروط فتح المدارس لأنها تضم أعداداً متدنية جداً من الطلاب وعدد أساتذتها يفوق عدد تلاميذتها وكلفة الطالب فيها تتراوح بين 6000 و8000 دولار، هكذا مدرسة لا تستطيع أن تؤمن بيئة تعلمية متكاملة. مشروع تجميع المدارس والثانويات ليس مشروع إقفال مدارس، إنه مشروع تجميد العمل في بعض المدارس ومشروع مشاركة في الأبنية المتوافرة وهو جزء من إعادة تنظيم الخريطة المدرسية.
1: في الجديد التفاوضي بين إيران وأمريكا، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران بحسب وكالة رويترز.
0: إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أعلن أن ثمة مجالا للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن ذلك يتطلب التزام إيران بتعهداتها. تزامنا قال وزير الخارجية الإيرانية نتوقع اليوم ردا أمريكيا على مقترحنا. وفي الوسطات لفت المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن الجهد منصب حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. إسرائيليا أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن هناك إشارات إلى أن الأعداء قد يعاودون القصف على إسرائيل مع اقتراب الانتخابات، ومحذرا من الوصول إليهم في كل مكان. إلى ذلك كشفت تيليغراف البريطانية النقاب عن تقارير استخباراتية مقلقة تشير إلى أن إيران تستعد لشن حملة انتقامية. رئيس البرلمان الإيراني قال اليوم على قادة البيت الأبيض أن يعلموا أن إيران لن تتراجع، وتوعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمن إيران وإذا لم نبع النفط.
1: في غضون ذلك تواصل هبوط العملة الإيرانية غير المسبوق في السوق الموازية لتسجل 252 ألف تومان للدولار الواحد.
0: في سوريا أسفر انفجار طال خطا للغاز في شرق البلاد عن انقطاع ضخ الغاز باتجاه محطات الكهرباء.
1: ماذا الآن في أحوال الطقس؟ يا يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، كما تبقى الرياح ناشطة وتهط الأمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحيانا. في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: قبيل ذكرى طوفان الأقصى الثالثة، لبنان ودول المنطقة ما زالا في مستنقع الحروب، وترامب لم نقترح رفع العقوبات عن طهران. سلام يواصل زيارته واشنطن، والسفير الأمريكي يتحدث عن أمل جديد في لبنان. وفد من الكونغرس في بيروت وعون بري أمامه على أمريكا الضغط على إسرائيل. قلباف حزب الله يواصل مسيرته بقوة وعزيمة. وزير الطاقة: سأطلب الخميس إلغاء الرسم الأخير على المحروقات. وزيرة التربية: لا نستهدف طوائف معينة. وكان في راديو رما خاص راديو رما مع النائب السابق وهبي قطيشة والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا الخامسة والربع عصراً.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: نهرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تع بوري تع بوري تع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تع بوري تع بوري تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبري تبري تبري تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: بلا قيود،
6: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
5: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، نقدمها لكم من استديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
8: وأنا محمد جمعة، لنفتح معكم ومع ضيوفنا طيفا من الملفات والمواضيع البالغة الأهمية،
7: ونستعرض أبعادها وتداعياتها على المشهد الإقليمي والدولي.
8: وفي العناوين ماذا لدينا يا نغم؟
7: نعم يا محمد، نبدأ من مالي. رئيس مالي يؤكد أن أوكرانيا تدعم جماعات إرهابية وإجرامية تستهدف وحدة أراضي بلاده.
8: دمشق تعلق على دعوة طهران للتقارب.
7: والعراق يعلن عن خطة لإنشاء مراكز بيانات حديثة لاستقطاب الشركات العالمية.
8: وزير خارجية الجزائر يؤكد ضرورة الإصلاح الجذري لمنظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: نبدأ من هنا من موسكو يا محمد، حيث انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع السنوي 23 لنادي فالداي الدولي للحوار بعنوان المسؤولية عن المستقبل، حدود الممكن أم إمكانيات لا حدود لها.
8: بدأت فعاليات اليوم في الساعة 7:30 صباحا عبر الجلسة الخامسة باقتصاد المقاومة، كيف يتحمل العواصف العسكرية السياسية ويواصل التطور، حيث تناقش قدرة النظم الاقتصادية على الصمود والاستمرار في ظل التحديات الراهنة.
7: وعلى صعيد الملفات الإقليمية والدولية، يخصص النادي لقاء خاصا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كما تتضمن الأجندة جلسة مسائية حول أوروبا الغد دون حرب أم بعد حرب، تليها جلسة خاصة بعنوان الشرق الأوسط لا ترغيب ولا ترهيب، تناقضات غير قابلة للحل في منطقة تغلي، لمناقشة التعقيدات المستعصية في المنطقة.
8: سيجمع هذا الحدث 120 مشاركا، 74 منهم ممثلون عن دول أجنبية من بينها الجزائر والأرجنتين والبرازيل والمملكة المتحدة وألمانيا ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وإيطاليا وكندا والصين وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا وسويسرا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا واليابان وغيرها.
5: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
7: وننتقل إلى التطور الدبلوماسي اللافت، حيث وجهت مالي اتهامات ثقيلة ومباشرة إلى أوكرانيا من على منابر الأمم المتحدة. وأكد الرئيس المالي أسيمي غويتا في رسالة تلاها وزير خارجيته عبدالله ديوب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن كييف تقدم دعما صريحا لجماعات إرهابية وعصابات إجرامية تستهدف وحدة أراضي بلاده في منطقة الساحل، واصفا ما يحدث بأنه حرب هجينة بالوكالة تقف وراءها قوى استعمارية جديدة.
8: وفي المقابل أثنت مالي على الدعم العسكري الروسي لمكافحة الإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الصمت تجاه ما سمته السياسة الإرهابية الأوكرانية. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا المستشار السياسي أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس. أهلا بحضرتك دكتور حامد في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من رسالة الرئيس المالي عاصمي غويتا أمام الأمم المتحدة حملت اتهامات صريحة لكييف بدعم جماعات مسلحة ومافيوية. من وجهة نظر موسكو وباماكو، كيف تقرأ دكتور هذه التحركات؟ يعني هل تراها مؤشرا على التحول في العقيدة السياسية والعسكرية للنظام الأوكراني برأيك؟
9: تحولت العقيدة العسكرية الأوكرانية داخل الساحل الأفريقي إلى تنفيذ عمليات هجومية خارجية تهدد بها أوكرانيا الكثير من الدول الأفريقية وملاحقة الدول التي لها علاقات قوية جيدة مع روسيا، باعتبار أن هذه التصرفات تؤكد على أن كييف أصبحت تمثل رعاية للإرهاب الدولي، ويعتبر ذلك تدخل سافر في زعزعة أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، على اعتبار أن أوكرانيا تدعم الكثير من الحركات المسلحة وعلى رأسها حركة الطوارق والانفصاليين الذين يقاتلون ضد الجيش المالي شمال البلاد. وبالتالي في ظني وتقديري أن الأمور بدأت تؤكد على أن النظام الأوكراني يقوم بتوسيع الجغرافيا العسكرية له داخل القارة الأفريقية، وبالأخص داخل مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وبالتالي أظن أن هذا يؤثر بشكل مباشر على وحدة وسلامة واستقرار منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن هذه الحرب تعد حرب هجينة، سواء من خلال ضربات عسكرية ضد الجيوش الوطنية الأفريقية، وأيضا خنق اقتصادي مع شن الكثير من الحملات الإعلامية المعادية. وبالتالي تبحث أوكرانيا في منطقة الساحل الأفريقي إلى تقويض الدعم الروسي للدول الأفريقية ومساعدتها على النمو والاستقرار، وأيضا استهداف المصالح الروسية هناك.
7: نعم دكتور حامد، يعني ما سبب وجود أوكرانيا في منطقة الساحل الأفريقي؟ لماذا يعني تشن هجمات إرهابية على تلك المناطق؟ هل هناك نية لكييف نقل خطوط المواجهة مع روسيا إلى العمق الأفريقي مثلا، استهداف المصالح الروسية هناك، أم أن الأمر يتعلق بمد نفوذ أوسع لنظام كييف؟
9: تبحث أوكرانيا في منطقة الساحل الأفريقي عن العمل بشكل واضح على فتح جبهة غير تقليدية لمواجهة النفوذ الروسي المتناومي، والعمل على تقويض شبكة حلفاء موسكو الاقتصادية والعسكرية في ظل علاقات قوية وراسخة وثابتة بين روسيا والدول الأفريقية، وبالأخص في منطقة الساحل الأفريقي. وبالتالي أظن أن هذا الاستهداف تسعى من خلاله أوكرانيا إلى دعم الجماعات المناوئة للحكومات الثابتة والمناوئة للدول في منطقة القرن الأفريقي والساحل الأفريقي، من خلال تقديم الكثير من الدعم

0: التدخل السافر من قبل كييف يتمثل مخاطره أو تتمثل مخاطره في انتشار الجماعات الإرهابية وتصاعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وزعزعة الاستقرار السياسي عبر دعم الانقلابات العسكرية وتمدد التنظيمات الإرهابية واستغلال المساحات الأمنية الرخوة والضعيفة والشاسعة في هذه المساحات لكي يكون هناك شن لهجمات ضد الجيوش المحلية والمدنيين. وبالتالي ذلك النوع من التدخل لن يحقق أي شيء للجانب الأوكراني، ولكنه ستسعى أوكرانيا من خلاله إلى زيادة الاضطرابات السياسية وانهيار الحكومات الموجودة والتي تسعى من خلالها أوكرانيا إلى تآكل شرعية هذه المؤسسات الحكومية في منطقة الساحل الأفريقي. أما على مستوى التداعيات الإنسانية، سيكون هناك أزمة نزوح كبيرة، سيكون هناك أزمة غذاء أكبر، باعتبار أن أوكرانيا من خلال دعم الجماعات الإرهابية ستدفع في اتجاه العمل على تقسيم البلاد داخل القارة الأفريقية، والعمل بشكل واضح على أن يكون ذلك في إطار رغبتها الحقيقية لإفساد العلاقة بين الدول الأفريقية وموسكو.
1: نعم دكتور حامد، يعني دعني أنتقل إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هو تحدث علنا عن محاولات خارجية لعرقلة الانتخابات الروسية. برأيك يا دكتور حامد، ما هي الأطراف والقوى الدولية التي لديها مصلحة في تقويض الاستقرار السياسي الداخلي في روسيا في هذا التوقيت بالذات؟
0: هناك ثلاثة أطراف رئيسية تسعى من خلالها إلى العمل بشكل واضح على فرض واقع جديد في الداخل الروسي من خلال إحداث قلائل داخلية تدفع في اتجاه على التشكيك في انتخابات الدوما الروسية. ومن أهم هذه الأطراف هي أوكرانيا، باعتبارها هي الطرف المباشر في النزاع، خاصة أن أوكرانيا تمتلك الكثير من الدوافع الميدانية والسياسية لزعزعة استقرار روسيا داخليا لتخفيف الضغط العسكري عليها من خلال العمل القوي اللي بيقوم به الجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تسعى أيضا إلى فرض واقع جديد من خلال إثبات عدم شرعية الانتخابات، خاصة أن ما يحدث في المناطق التي ضمتها روسيا مثل الدونباس ونوفروسيا تسعى من خلالها إلى تقويض الاستقرار الداخلي الروسي، مما يخدم استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في فرض عزلة دولية على موسكو وإضعاف قدراتها الاقتصادية والعسكرية. أيضا دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، يعني من أهم الأزرع التي تسعى إلى تقويض الاستقرار الروسي وإضعاف روسيا من الداخل بهدف العمل بشكل واضح على التهديد التي كانت روسيا بتتحرك من خلال أن هناك تهديدا حقيقيا للأمن القومي الروسي. وبالتالي أظن أن هناك واقع جديد تحاول الدول الأوروبية إلى فرضه على روسيا. وبالتالي أظن أن المعسكر الغربي يسعى وبكل قوة إلى إحداث اضطراب وضرب الاستقرار السياسي الداخلي لروسيا، وده طبعا واضح بشكل كبير جدا من خلال يعني محاولات إفشال هذه الانتخابات داخل روسيا.
2: طبعا هناك قراءات سياسية ترى في محاولات التدخل هذه بمثابة أوراق ضغط بديلة. هل يمكن اعتبار هذه المحاولات الغربية لزعزعة الداخل الروسي خطوة تعويضية للتأثير على مسار ومخرجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا برأيك؟
0: يعتبر هذا التدخل هو محاولة مباشرة للتدخل في الشأن الداخلي الروسي وإضعاف الجبهة الداخلية الروسية بهدف التعويض عن الفشل في كسر روسيا عسكريا أو اقتصاديا، خاصة أن موسكو ترى أن تكثيف الهجمات التي تمت سواء السبرانية الغربية وحملات التضليل الإعلامي التي حدثت خلال انتخابات مجلس الدوما الروسي في عام 2026، هدفه التشكيك في شرعية النظام السياسي وإثارة الاضطرابات. وتعتبر القيادة الروسية أن الغرب يحاول نقل المعركة إلى الداخل الروسي بعد العجز الذي حدث، سواء من عقوبات اقتصادية أو دعم

0: عسكري مباشر لأوكرانيا في تحقيق حسم استراتيجي على واقع الأرض لصالح أوكرانيا. وبالتالي أظن أنه محاولة لإظهار أن هذه الانتخابات هي انتخابات سورية، وبأن هناك واقع تحاول أن تفرضه أوكرانيا ومعها الدول الغربية على الأراضي التي انضمت لروسيا بانتخابات وباستفتاء واضح وصريح تؤكد على رغبة المواطنين في هذه المناطق في أن تكون جزء من الدولة الروسية.
1: الرئيس الروسي وقع مرسوما بزيادة القوام العددي للقوات المسلحة الروسية في ظل الأجواء الدولية المشحونة، توسع حلف الناتو أيضا، يعني كيف يسهم هذا القرار استراتيجيا في تعزيز القدرات الدفاعية لروسيا وحماية الحدود الروسية؟
0: هذا المرسوم يسهم بشكل كبير في تعزيز العمق الاستراتيجي للدولة الروسية وسد الثغرات الجيوسياسية التي نتجت عن توسع حلف شمال الأطلسي الناتو واستمرار حرب الاستنزاف على الدولة الروسية، خاصة أن العدد ارتفع إلى قرابة 2.5 مليون جندي في الخدمة العسكرية الفعلية. وهذا القرار يعتبر مهم جدا لإظهار أن روسيا ما زالت متمسكة بكل قوة للدفاع عن أمنها القومي، خاصة أن هذا العدد يمنح وزارة الدفاع الروسية القدرة البشرية لتشكيل مناطق عسكرية جديدة تدفع في اتجاه تأمين الحدود الروسية بشكل كبير، وأيضا تؤكد على أن الردع هو السمة الغالبة، وبأن الدولة الروسية بأي حال من الأحوال لن تسمح بتهديد أمنها القومي بشكل كبير، وبالتالي تغطية الحدود الممتدة ومسارح العمليات يدفع في اتجاه تعزيز قوة الجيش الروسي، وبالتالي حماية الدولة الروسية من الخطر الغربي المتزايد.
2: المستشار السياسي أستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: إلى العلاقات السورية الإيرانية، ردت الخارجية السورية على الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي وضع الكرة في ملعب دمشق حين حملها مسؤولية التمسك بالانطباعات التي أخذتها بخصوص العلاقة مع بلاده.
2: وقال مستشار الشؤون الأفراسيوية في وزارة الخارجية السورية محمد جفال إن الموقف السوري تجاه السياسة الإيرانية نتج عن تجربة 14 عاما سابقة.
1: وأوضح الجفال أن موقف دمشق لم يكن موقفا سياسيا عابرا، قائلا إن موقف إيران ساهم في تعقيد الأزمة وجلب المزيد من الويلات على السوريين، مؤكداً استحالة التجاهل ذلك عند الحديث عن العلاقات بين البلدين وفق تعبيره.
2: وحول دعوة بزشكيان لأن تتصرف دمشق على أساس الإسلام والدين والعدل والإنصاف في رسم العلاقة بين البلدين، نوه الجفال إلى أن تعاليم الإسلام ليست شعارات سياسية وإنما قيم تترجم إلى العدل والإنصاف.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ مصطفى المقداد. أهلا بك أستاذ مصطفى معنا في برنامج بلا قيود. وأبدأ من تعليق دمشق على يعني طلب طهران أو رغبة طهران باستئناف العلاقات بين البلدين. وزارة الخارجية ردت بأن السلطات السورية تحمل مسؤولية تدهور العلاقات إلى طهران. ما هي شروط دمشق برأيك لاستئناف العلاقات مع إيران؟
4: اولا يعني العلاقات السياسيه او بمفهوم حتى العلوم السياسيه في كل مواهدة تحكم العلاقة ما بين الدول، ومنها تتفرع كل العلاقات ما تحتها، وهي كلمة المصالح، بمعنى أن يكون هناك مصالح مشتركة موجودة. اليوم بالصورة الحالية باعتقادي ليس هناك ثمة مصالح مشتركة في الوقت الحالي ما بين سوريا وإيران. من حيث المبدأ، أولا خليني أحكي من ناحية الشكل، الرد السوري جاء على مدير في وزارة الخارجية، بمعنى أنه لا يعطي الأهمية الكبيرة للمستوى. المستوى مدير العلاقات الأفرو-آسيوية أعتقد، يعني هو من صرح بهذه التصريحات وهي ذات معنى محدود، وتحدث فيها لكن تحدث فيها عن الاستراتيجية السورية في العهد الجديد، وهي من حيث الأساس والمبدأ لا تريد علاقات سيئة ولا علاقات عدائية مع أحد آخر، لكن بنفس الوقت لا يمكن تجاهل ما بين الدولتين اليوم من خلافات كانت على مدى 14 عاما في أسوأ حالاتها، بل في حالة عدائية يعني حتى درجة النهائية. فهذه الأمور تحتاج إلى تصفيات، ليس من السهل تجاهلها. حتى يعني في الطلب الإيراني أو الاتجاه الإيراني أنه مبدأ الإسلام أو الانطلاق من الإسلام والتسامح وأفكار الإسلام وتجاوز المشكلات القائمة، هذا الأمر يحتاج إلى تنفيذ حقيقي على الأرض وليس مجرد طرح شعارات سياسية. مثل معروف حاليا بالنسبة للعهد الجديد في سوريا أنه ذو خلفية إسلامية واضحة، لذلك يمكن أن يكون الخطاب من خلال هذه الخلفية، لكن الأساس في العلاقات ما بين الدول هو ما يحكمها العلاقات السياسية تماما وتحليلها. لذلك أعتقد هناك الكثير من الطلبات ما زالت تحتاجها سوريا، يعني جبر الضرر والتعويض والاعتذار، يعني ويمكن حتى إنه لو لم يكن هناك مثلا تدخل إيراني في سوريا بشكل أساسي إلى جانب حزب الله في سوريا، لم تكن المأساة السورية تمتد إلى هذه الفترة الطويلة. هذا واحد من القضايا التي ستناقش أو تحتاج إلى نقاش. النقطة الأخيرة التي أود أن أقولها أن استعادة العلاقات ما بين الدول أو الحكومات المتعادية تحتاج إلى فترات، وما زال العهد الجديد في سوريا في مرحلة بناء الدولة وبناء عناصر القوة، لذلك لا يمكن مثلا مناقشة أو مضاهاة العلاقة مع تركيا بنفس الوقت مع إيران، أمر يعني مختلف كليا وشتان ما بين هاتين العلاقتين. علاقات قائمة مثلا على التعاون الكبير جدا، وعلاقات ما زالت في مرحلة العداء ومحاولة يعني تجاوز بعضها. من حيث المبدأ في النهاية، العلاقات لا يمكن أن تستمر عدائية إلى ما لا نهاية، لكن الأمر يحتاج إلى وقت.
2: وما إمكانية تدخل أنقرة كوسيط بين طهران ودمشق لتطبيع العلاقات؟
4: طبعا العلاقات الجيدة ما بين تركيا وإيران تبقى تلقي بظلالها على أي علاقات، لكن يعني أنا سأتحدث بشيء قد يكون مفاجئا. إيران دولة براغماتية بدون أدنى شك، وربما أنا تحدثت سابقا وحتى على وسائل الإعلام السورية في فترات سابقة خلال مدى أكثر من 10 سنوات سابقة ربما كنت أقولها، والصفة حتى الإسلامية تتحدث عنها حتى باسم الجمهورية هي لا تعبر حقيقة عن الجوهر الحقيقي للحكم السياسي. هي دولة براغماتية مثل كل دول العالم، أبدا لا تقيم وسيطة لكنها تتكئ على هذا الجانب للخدمة السياسية التي تقولها. ولذلك حتى المواقف الإيرانية الخارجية في نشر الدمار في الكثير من الدول العربية من اليمن للبنان لسوريا للعراق وغيرها، هو كان جزء من السياسة الإيرانية الخارجية الذي يتكئ على المفاهيم الإسلامية المدعى عموما، لكنه في الحقيقة أهدافه سياسية. وربما هناك بعض أحاديث صدرت عن مسؤولين أمريكيين سابقين تحدثوا عن هذا الأمر، وفي لحظة من اللحظات كانت إيران مستعدة للتخلي عن علاقتها مع حزب الله ومع الحوثيين وحتى مع الحشد الشعبي وغيرها في سبيل تحقيق مصالحها. واليوم هي تستخدم كل هذه الأدوات اليوم البعيدة عنها، تحالفات أيا كانت، يعني أنا حتى ما أكون كثير متطرف في حديثي، تستخدم كل هؤلاء الحلفاء لها للدفاع عنها بطريقة ثانوية. يعني صح يمكن العداء المباشر ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب يبدو وإيران من جانب آخر، لكن بحالة التنفيذ هذه الأذرع البعيدة هي تتحمل كثير من الأعباء التي تتحملها إيران وهي تخفف عنها الضغط، وهي بنفس الوقت باعتقادي مستعدة للتخلي عنهم جميعا في حال تحقيق مصالح لها. وهذا الأمر باعتقادي اليوم سوريا تفهمه تماما، ولذلك يبقى الباب مواردا. الاحتمالات على المدى البعيد لعودة علاقات شيء طبيعي لنا في مسار وتاريخ العلاقات السياسية والصراعات على امتداد العالم بأكبر الكثير من الأمثلة، بدءا من الفلبين والصين وكوريا وحتى إيران نفسها وباكستان وأفغانستان إلى وصولنا إلى المنطقة العربية والصراع العربي الصهيوني وحتى دول أمريكا اللاتينية وغيرها. هذا الكلام طبيعي لأنه كما قلت كلمة واحدة فقط هي ما يحكم العلوم السياسية في العالم، المصالح.
1: ما هو العائق الرئيسي برأيك أستاذ مصطفى أمام استئناف العلاقات بين إيران وسوريا؟
4: اولا العامل النفسي اليوم، يعني العامل الشعبي خليني احكي بسوريا اليوم في جله، يقول اكيد كله في جله يرفض هذه العلاقات لان هناك الام كبيره انحفرت، ثم ان ما مارسه الايرانيون في سوريا وعلى امتداد الارض السوريه كان عمليات من القهر والقمع والقتل، غير يعني غير لو كان في مواجهه عسكريه، المواجهات العسكريه مكانها الميدان، لكن الممارسات اللي كانت على مستوى الشارع السوري وحتى على مستوى الموظفين والحكوميين، يعني أنا ربما أعرف بعض مطالب كان من بعض المسؤولين الإيرانيين كانوا لما يجوا سوريا حاولوا يضغطوا على مسؤولين سوريين سواء كانوا محافظين أو وزراء. وأنا يمكن بدي أذكر حادثة أنا حريص عليها، أنه وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق يعني رفض وحتى يعني وبخ السفير الإيراني ولم يعني يودعه ولم يترك مكتبه، تركه يخرج دون سلام لأنه طلب منه أن ينفذ بعض القضايا وقال له هذه إيران خلوا، لكن هذه هنا قوانين سورية، وهو يريد أن يتجاوز كان السفير الإيراني ويعني تحدث بلهجة متعالية، فما كان إلا من الوزير السوري إلا أن وضخه على هذه على هذا الكلام وتركه يخرج ولم يودعه ولم يصافحه. يعني أنا هاي واحدة من الحوادث اللي بعرفها، غير في المحافظات كان كثير من يعني المسؤولين الإيرانيين يطلبون مقابل تقديم الدعم الحصول على عقارات أو بيع عقارات في دمشق وحلب بخاصة، يعني كان الأمر يقابل بالرفض من قبل هو والاحتيال حولها والالتفاف حول قطة. بمعنى هذه القضايا لا يمكن أن تنسى، تتجاوز قصة المواجهات في الميدان، يعني ممكن كان المقاتلون يهون بعضهم بعضا لكن على مستوى الشارع هناك الكثير، وأنا ضربت هذه الأمثلة كوقائع أنا أدركها تماما وأعيشها، ولك أن تجري هذين الأمرين على الكثير من العلاقات في سوريا. لذلك الأمر على المستوى الشعبي يحتاج إلى فترة للاندمال ولتجاوزه، تجاوزه يكون باعتقادي بالفترة التي تمتلك فيها سوريا المزيد من القوة القادرة على المواجهة، وممكن يكون هناك مصالح ممكن، لكن أعتقد أنها ما زالت تحتاج إلى وقت طويل.
2: وأسألك أيضا أستاذ مصطفى، كيف أثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية ضد إيران على العلاقات بين دمشق وطهران؟ يعني هل هي رغبة إيرانية فعلا لتصحيح العلاقة مع دول الجوار؟
4: هي إيران تتمنى، لكن ما صنعته إيران خلال هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران خلقت المزيد من الصروخ. باللحظات الأولى وجهت ضرباتها إلى دول الجوار، إلى دول الخليج العربي مباشرة، إلى الكويت، إلى الإمارات، إلى البحرين، حتى إلى عمان وهي اللي داخلة بوساطات، حتى إلى قطر وعلاقاتها الجيدة معها، يعني هي لم تستثني أي من دول الجوار. بنفس الوقت يعني هذه السياسة القائمة على يعني فيها خلط باعتقادي ما بين البراغماتية الحالية وما بين المخزون والإرث الثقافي التاريخي، هذا الأمر للأسف موجود ويؤثر على العلاقات، قطعا يؤثر. ربما أنا أتابع الكثير من الحوارات السياسية وأتابع بدقة يعني مواقف المحللين الإيرانيين وأحاول أن أدخل إلى ما خلف هذه الحديث التي تروى. يعني أحاول أستنبط الإرث التاريخي ما زال يسيطر، وللأسف يعني أنا أتحدث عنه بكثير من يعني الحزن الداخلي، أنه في الفترة التي يجب اليوم أن يتعايش العالم وسط علاقات مفتحة، نجد أن الإرث التاريخي ما زال محمولا في كثير من الحالات، وللأسف يعني تقوم هذه الحكومات بتجيش صعوبة تحميلها أفكار ومبادئ تدفعها إلى الموت وتضحي فيها في سبيل الحصول على ثروات الغير والاعتداء على حقوقهم. للأسف يعني هذا الحديث أنا لا أرغب بالخوض فيه بشكل عميق جدا، لكنه يترك ظلالا قاسية في النفس البشرية، ليس على العرب وحدهم، حتى على المستوى العالمي.
1: محلل السياسي الأستاذ مصطفى المقداد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى الجزائر، حيث أكد وزير الخارجية أحمد عطاف بأن العالم يمر بمفترق طرق تاريخي يفرض إصلاحا جذريا لمنظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
1: وشدد العطاف على رفض بلاده لسياسة الأمر الواقع والإجراءات أحادية الجانب، مستنكرا التصعيد المستمر في منطقة الخليج والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا.
2: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد الصالح جمال. أهلا بحضرتك دكتور محمد في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن العالم يمر بمفترق طرق خطير يتطلب إصلاحا جذريا للمنظمة ولمجلس الأمن. أسألك دكتور محمد، ما هي الدوافع الرئيسية وراء هذا الاهتمام البالغ والملح للجزائر بإجراء إعادة هيكلة جذرية لمؤسسات الأمم المتحدة؟ وأيضا ما هي التحديات الوطنية والإقليمية التي تدفعها لاتخاذ هذا الموقف الحازم؟
5: أعتقد أن الموقف الجزائري يجب أن يفهم في سياق أوسع، يعني من مجرد المطالبة بإصلاح مؤسسة دولية. الجزائر ترى أن العالم تغير بشكل كبير، بينما ما زالت مؤسسات النظام الدولي تعمل إلى حد كبير بمنطق مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يعني وهذا ما عبر عنه الوزير، يعني وزير الخارجية أحمد عطاف، عندما تحدث عن عالم يمر بمنعطف بالغ الخطورة وعن تراجع فعالية منظومة الأمن الجماعي وتنامي الاستقطاب واللجوء الانتقاء إلى القوة والإجراءات الأحادية. بالنسبة للجزائر القضية الأساسية هي مصداقية القانون الدولي، يعني عندما تكون هناك أزمات تستمر سنوات دون حلول، أو عندما تتعطل المؤسسات الدولية أمام الانقسامات الكبرى، فإن الدول النامية وخاصة الدول الإفريقية تشعر بأن صوتها لا يوازي حجم التحديات التي تواجهها. وهنا أيضا توجد في اعتقادي دوافع إقليمية واضحة. الجزائر دولة إفريقية ومتوسطية وعربية، وتتعامل مباشرة مع ملفات الساحل وليبيا وفلسطين، وهي مناطق ترتبط بشكل مباشر بالأمن والاستقرار الجزائري، وبالتالي فإن وجود مؤسسات أممية أكثر تمثيلا وفعالية يخدم رؤية الجزائر التي تقوم على الحلول السياسية واحترام سيادة الدول وعدم فرض الحلول من الخارج. لذلك أرى أن الجزائر لا تطالب بالإصلاح يعني من موقع ظرفي، وإنما تنطلق من قناعة بأن استمرار النظام الدولي بصيغته الحالية سيزيد فجوة الثقة بين دول الجنوب ومؤسسات الحوكمة العالمية، ولهذا تركز الجزائر على إصلاح حقيقي يجعل الأمم المتحدة أكثر تمثيلا وأكثر قدرة على تنفيذ قراراتها وأكثر انسجاما مع موازين العالم الحالية.
1: ولكن يا دكتور محمد، ما هي طبيعة الإصلاحات الهيكلية التي تطالب بها الجزائر داخل المنظمات الدولية؟
5: الجزائر تدعم أولا إصلاحا شاملا لمجلس الأمن، وليس يعني مجرد زيادة عدد أعضائه، وفي مقدمة مطالبها تصحيح ما تعتبره ظلما تاريخيا تجاه إفريقيا. من خلال منح القارة ما لا يقل عن مقعدين دائمين مع كامل الإصلاحات بما فيها حق نقد إلى جانب 5 مقاعد غير دائمة وفق الموقف الإفريقي المشترك المعروف يعني بتوافق إيزولويني وإعلان سرت. لكن المسألة بالنسبة للجزائر لا تتعلق بالمقاعد فقط، هناك أيضا طريقة عمل المجلس، الشفافية، فعالية القرارات، احترام القانون الدولي وعدم التعامل مع الأزمات وفق معايير مختلفة. هذا في اعتقادي يفسر بوضوح الموقف الجزائري من فلسطين. الجزائر تنطلق من أن قواعد القانون الدولي يجب أن تطبق على الجميع، وأن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تبقى رهين تجاذبات سياسية داخل مجلس الأمن. ويعني الجزائر تواصل الدفع باتجاه يعني قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو أيضا الإطار الذي تؤكد عليه الأمم المتحدة حاليا. في الساحل تتبنى الجزائر منطقا مشابها، يعني دعم سيادة الدول، تشجيع الحلول السياسية، وتقوية القدرات الإفريقية في مواجهة الإرهاب وعدم الاستقرار، بدلا من الاكتفاء بالمقاربات العسكرية. وهذا ظهر أيضا في مباحثات الأخيرة مع الأمم المتحدة حول مستقبل عمليات حفظ السلام والتحديات التي تواجهها منطقة الساحل والصحراء. إذن بالنسبة للجزائر، إصلاح الأمم المتحدة ليس ملفا مؤسساتيا منفصلا، وإنما هو في تقديري وسيلة لجعل النظام الدولي أكثر عدلا وأكثر اتساقا وأكثر شفافية في التعامل مع مختلف الأزمات.
2: كيف تقيم واقع التعاون والتفاعل المشترك حاليا بين السلطات الجزائرية وهيئات الأمم المتحدة، خاصة في ظل الدور الذي تلعبه الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن؟
5: العلاقة بين الجزائر والأمم المتحدة يمكن وصفها بأنها علاقة تفاعل مؤسساتي وسياسي متواصل، وليست مرتبطة فقط بعضوية مجلس الأمن. وهنا من المهم التوضيح أن عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن انتهت في 31 ديسمبر 2025، وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن حصيلة تلك العضوية واستمرار حضور الدبلوماسي الجزائري داخل المنظومة الأممية. الجزائر خلال عضويتها ركزت على ملفات السلام والأمن، وخاصة القضايا الإفريقية والفلسطينية، وعلى تعزيز العمل متعدد الأطراف. وبعد انتهاء العضوية لم يتراجع هذا الحضور الجزائري حقيقة، فخلال شهر سبتمبر من سنة 2026 وصل وزير الخارجية أحمد عطاف لقاءاته مع مسؤولين أمميين، ومن بينها مباحثته مع وكيل الأمين العام المكلف بعملية السلام حول الساحل وفعالية عمليات حفظ السلام وضرورة توفير الموارد اللازمة لها. وهذا يعكس في تقديري نقطة مهمة جدا، الجزائر لا تتعامل مع الأمم المتحدة فقط كمنبر لطرح المواقف، وإنما تحاول التأثير أيضا في النقاشات المتعلقة بإدارة الأزمات وبإصلاح عمليات حفظ السلام وكذلك بمستقبل الأمن الجماعي. كما أن حضور الجزائر داخل المنظومة الأممية يتقاطع مع أدوارها الإفريقية والعربية، وبالتالي فهي تتحرك في أكثر من إطار في الوقت نفسه: الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي يعني جامعة الدول العربية، مجموعة 77 والصين. لذلك يمكن القول أن التعاون الجزائري الأممي يقوم حاليا على الدبلوماسية ودعم السلم والأمن والمساهمة في إثراء النقاش حول إصلاح النظام متعدد الأطراف، مع تركيز خاص على القضايا التي تمس الأمن والاستقرار في إفريقيا والعالم العربي.
1: ما دلالات هذا الحراك الدبلوماسي دكتور محمد؟ هو مؤشر على تعظم دور الجزائر لترسيخ مكانتها كلاعب سياسي محوري على الساحتين الإفريقية والعربية برأيك؟
5: حقيقة يمكن قراءة هذا الحراك باعتباره مؤشرا على اتساع الحضور الدبلوماسي الجزائري، لكن الأهم في تقديري هو فهم طبيعة هذا الدور. الجزائر يعني هي دولة فاعلة في قضايا السلم والأمن، وليست فقط دولة تتفاعل مع الأزمات التي تقع بالقرب من حدودها. لدينا اليوم حضور جزائري يعني قوي في ملفات متعددة: فلسطين، الساحل الإفريقي، ليبيا، قضايا مكافحة الإرهاب، إصلاح مجلس الأمن وعمليات حفظ السلام. كما أن الجزائر تتحرك داخل الاتحاد الإفريقي وفي الإطار العربي وفي الأمم المتحدة في الوقت نفسه، وخلال مشاركتها الأخيرة في الجمعية العامة كانت القضية الفلسطينية وقضايا السلم والأمن في إفريقيا من الملفات الرئيسية على أجندة الجزائر. الأهم أن هذا الدور يرتكز على عناصر قوية تمتلكها الجزائر فعليا: موقع جغرافي استراتيجي، خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب، تجربة كبيرة في الوساطة والحوار، و علاقات مع أطراف متعددة داخل إفريقيا والعالم العربي. وهنا أعتقد أن التحول المهم هو أن الجزائر تريد أن تنتقل من التفاعل مع الأزمات إلى المساهمة في صياغة قواعد التعامل معها، ومطالبة الجزائر بإصلاح مجلس الأمن مثال واضح على ذلك، فهي لا تطالب فقط بتمثيل إفريقيا وإنما تدعم موقفا قاريا يهدف إلى جعل المجلس أكثر تمثيلا وفعالية وشفافية. وحتى الأمين العام للأمم المتحدة أكد في 2026 أن غياب التمثيل الإفريقي الدائم في مجلس الأمن أصبح أمرا يصعب تبريره. لذلك فإن الحراك الجزائري الدبلوماسي يعكس سعي الجزائر إلى تثبيت نفسها كطرف دبلوماسي فاعل في القضايا الإفريقية والعربية والدولية، مع التركيز على احترام القانون الدولي والحلول السياسية.
2: دكتور محمد، الجزائر رحبت بالمفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو برعاية طبعا أممية ومساعدة أمريكية مطلع هذا العام، ولكن كيف يمكن لهذه المفاوضات أن تحقق خرقا حقيقيا في ظل تمسك الجزائر بمبدأ تقرير المصير؟
5: استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثل في حد ذاته تطورا مهما. الجزائر رحبت بهذا المسار لأنها ترى أن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق من دون جلوس طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض تحت الرعاية الأممية. وقد عقدت يعني بالفعل لقاءات في مدريد ثم في واشنطن خلال 2026 بمشاركة يعني المغرب وجبهة البوليساريو وأعضاء مراقبين وبتسيير أممي وأمريكي، لكن في اعتقادي تحقيق نتيجة حقيقية يتطلب معالجة جوهر الخلاف وليس فقط يعني استئناف الاجتماعات. الموقف الجزائري يقوم على أن أي تسوية يجب أن تضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، بينما تستند العملية الحالية إلى قرار مجلس الأمن 27-97 الذي جعل المقترح المغربي الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات. الأمم المتحدة نفسها أشارت إلى أن مسألة تقرير المصير ما زالت قضية أساسية تحتاج إلى معالجة للوصول إلى حل مقبول من الطرفين، وهنا تكمن في اعتقادي الصعوبة الحقيقية. إذا دخل الطرفان في المفاوضات بشروط نهائية مسبقة فإن التفاوض قد يتحول إلى مجرد إدارة للخلاف، أما إذا دخل الطرفان بمنطق البحث عن صيغة سياسية قابلة للتوافق وتحترم المرجعية الأممية التي تعتبر أن قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار، فهناك فرصة أكبر لتحقيق التقدم. الجزائر بحسب موقفها المعلن لا تعارض المفاوضات في حد ذاتها، بل تؤكد دعمها لكل جهد جدي للوصول إلى حل عادل ودائم ونهائي مع التمسك بمبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي. لذلك فإن تحقيق نتيجة حقيقية لن يكون في عقد اجتماع جديد، وإنما في قدرة المفاوضات على تضييق الفجوة بين المواقف وبناء الثقة والوصول إلى صيغة تحظى بقبول الطرفين وتنسجم مع الشرعية الدولية.
1: من الجزائر الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور محمد الصالح جمال، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى العراق، حيث أعلنت وزارة الاتصالات هناك عن خطة لإنشاء عدد من مراكز البيانات في بغداد والبصرة والموصل بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية واستقطاب الشركات العالمية.
1: للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث بالشأن العراقي الأستاذ جاسم الغرابي. أهلا بك أستاذ جاسم معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من خطط العراق لبناء مراكز بيانات حديثة لجذب الشركات العالمية، كيف يسهم ذلك في التنمية الاقتصادية للعراق؟
6: التحية طيبة لكم ولمستمعيكم الكرام. أولا، العراق تأخر كثيرا في موضوع البنى التحتية الرقمية، أنه بسبب الحروب والخلافات التي دامت أكثر من 40 عام، اليوم العراق دخل في بنى تحتية رقمية على آخر مستوى من التطور في العالم. العراق مقبل على ثورة استثمار وتنمية في كثير من الأمور، والعراق يحتاج استقطاب هذه الشركات، وهذه الشركات كيف تدخل وهي تتعامل الأمريكية أو الروسية أو الصينية، كلها تتعامل يعني بنى تحتية رقمية عالية الجودة، فالعراق لا يمتلكها. اليوم العراق بدأ بإنشاء بنى تحتية رقمية حتى يكون في مصاف الدول، على الأقل في الشرق الأوسط لا نقول في العالم، ويتعامل مع هذه الشركات ودول العالم التي سوف تدخل في العراق وتعمل في العراق. لا يمكن أن تدخل هذه الشركات في العراق والعراق ليس فيه بنى تحتية أو أعمال رقمية. فاليوم العالم يتطور بالذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية، فالعراق اليوم ماضي في هذا التطور لغرض جلب هذه العالم للدخول إلى العراق، حتى يكون العراق محطة أنظار كل العالم في شرق آسيا وغرب آسيا وفي العالم.
2: أستاذ جاسم، دعني أسألك عن إمكانات العراق في الاقتصاد الرقمي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وحضرتك قلت إن العراق قد تأخر بهذا السياق.
6: يعني هناك وزارة اتصالات جديدة لرأسها وزير اتصالات شاب، استطاع أن يدخل في عمق الاتصالات وجلب الشركات وجلب التكنولوجيا إلى العراق. أمور كثيرة اليوم حتى الأزمات، حتى دخل العراق فجأة بحيث المواطن العراقي الكثيرون اليوم لا يستطيعون أن يتعاملوا مع الأعمال الرقمية، ولكن في تطور مستمر. اليوم دخلت الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية حتى في مجال الجامعات العراقية، فبالتالي أنا أعتقد العراق سوف يخطو خطوات مستقبلية وستكون البنى التحتية جاهزة للاستقبال والعمل في العراق في كل الشركات التي سوف تقوم بالدخول إلى العراق.
1: ولكن أستاذ جاسم، ما مدى جاذبية العراق لشركات التكنولوجيا من حيث أمان الاستثمار، التطور التكنولوجي؟ يعني هل هناك مخاطر محتملة قد يواجهها المستثمر؟
6: أنا أعتقد يعني أخيرا كانت هناك رخصة الفراتلينج الأمريكية للإنترنت، وهناك شركات تم استقطابها اللي أتمتت الوزارات فيما بينها. يعني اليوم ماكو مخاطبات لوزارة الداخلية بالنسبة للمواطن كبطاقة التعريف أو بطاقة الوطن أو الجواز السفر الإلكتروني. اليوم المواطن العراقي يحمل جواز سفر إلكتروني. يعني عندما غادرت قبل أسبوع كنت في تركيا، كانت جواز السفر الإلكتروني مجرد ما يدخل على الجهاز يعبر، بينما كان ختم ودخول وخروج. اليوم البطاقة الوطنية المعرفة للمواطن العراقي أيضا في وزارة الداخلية بطاقة فيها رقم إحصائي، بمجرد دق الرقم تطلع معلومات المواطن العراقي. ولهذا دخلت شركات تكنولوجيا كبرى في العراق وعملت خاصة في موضوع الجمارك في العراق ودخول نظام سويفت العالمي وربط العملة الوطنية في الفيدرال الأمريكي. هذه كلها حصنت العملة العراقية والتنمية العراقية بمخرجات تكنولوجيا لا يستطيع اليوم التعامل بها من هنا وهناك إلا وفق نظام عالمي.
2: وهل يمكن أن يساهم بناء مراكز البيانات الحديثة في تنويع الاقتصاد العراقي برأيك؟
6: أكيد ستكون هناك مفاتحات مع شركات كبرى، وسيكون العامل الرقمي هو الجاذب لهذه الشركات خاصة من خلال التبادل التجاري وتبادل العملات. اليوم كانت الأموال تنقل في الطائرات، اليوم العملة الرقمية والأتمتة الرقمية هي التي تتعامل مع هذه الشركات بالتحويلات، وخاصة العراق منذ سنة أو سنتين وهو يتعامل بهذا الموضوع الرقمي. فبالتالي هذه الشركات بدخول التنمية الرقمية في العراق سهل لها الدخول والتعامل من العراق عن بعد أو من خلال التبادل التجاري، ما يطلبه العراق من هذه الشركات من خلال حساب الجمارك التي تدخل العراق أو تخرج من العراق. فأكيد سوف تتطور عملية البنى التحتية في العراق أكثر وأكثر خلال السنوات القادمة.
1: ما فرص العمل الجديدة التي يمكن أن يؤمنها هذا التوجه للشباب العراقي؟
6: أكيد لدينا تجربة مع تركيا والإمارات وقطر في قضية طريق التنمية. هذا سوف يأخذ آلاف فرص عمل للمواطنين وخلال تعاملات مصانع عالمية وهوتيلات، فهذه كلها تتعامل معاملات رقمية. يعني اليوم هناك شباب عراقيون يتعاملون عبر الكيبورد باللغات الرقمية ويتحولون ويعملون مع الشركات بالترويج الإعلامي والترويج إلى شركات وهي في خارج العراق، وهم يروجون لها في داخل العراق من خلال حساباتهم الخاصة، ويتم تحويل الأموال وفرص العمل. فالكثير من الطلبة اليوم خريجين هندسة الحاسبات وعلوم الحاسبات اليوم وهو خلف الكيبورد في البيت يتعامل تجاريا مع دول شرق آسيا والمحيط الإقليمي من العراق بإعلاناتهم وترويج لبضائعهم، ومن خلال هذه الترويج تحسب لهم نسب، وهذه فرص عمل جديدة للشعب العراقي.
2: الباحث بالشأن العراقي الأستاذ جاسم الغرابي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي قطاع غزة ارتفاع كبير في تكاليف الزواج في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة، ما أدى إلى تأجيل آلاف حالات الزواج أو تعطيلها بالكامل.
2: طبعا تشمل هذه التكاليف المهر ومستلزمات تجهيز المنزل وحفلات الزفاف، وهي بنود تضاعفت أسعارها بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
1: وقال الشاب محمد المصري حول هذا الموضوع لسبوتنيك:
7: تكلفة عالية جدا، الذهب غالي، عندك الذهب اليوم مسعر الجرام 100 دينار، التكلفة صعبة جدا، حتى المواصلات صعبة. بتدبر على نقول أنا يا ربنا بعين اليوم كل شيء صعب، من ناحية إنه الملابس اليوم أغلى من قبل، التجهيزات العامة والعادية طبعا كل اليوم إيش مرتفع جدا، تقل حاجة على 2500 لتتلف في الألف دولار في الشهر. عندنا شوية أمل من كيف نعيشه بآخر لحظات، عندك أنت قد راحت كلها تدمرت، نصنع أمل ونعيش بنظام الصندين بدل بس.
2: بدوره قال الشاب طاهر عبد الكريم لسبوتنيك:
8: كانت قبل فيها في سهولة، اليوم صعوبة في المواصلات، اليوم صعوبة في المهور، صعوبة في المكان اللي عشت، يعني انك قدرتك تتزوج، بدك انت اليوم مكان، بدك تعمل مكان نور الدين، بدك تصبر كثير عشان تبني مكان، بدها يعني من 15 ل 20 ألف طلب. اليوم كأنت شاب بدك تقبل على مكان، بدك تدفع مهر، بدك تدفع تكاليف، بدك تدفع أمور، يعني أقول لك حاجة بسيطة من اللي كنا نعيشه قبل، اليوم بدك المبلغات، اليوم أنت الذهب كان من 20 إلى 25، لما تكون غالي 25 28، اليوم أنت بتعجل 85 إلى 90، يعني أنت بتقول في 3 أضعاف شوي، صالت أنت كده غلب 500 شيك، اليوم الصالت 5000 إلى 4500 شيك، تمشي يعني اليوم أنت أضعاف، أضرب 2 أضرب 3.
1: بدوره قال قاضي محكمة رفح الشرعي محمود مجدي لسبوتنيك:
9: الذي اختلف على الناس هي صعوبة مراسم الزواج في هذه الأوقات في ظل الغلاء الفاحش وفي ظل الأمور الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. شباب المؤمنون على زواج غزة، نسأل الله عز وجل أن يعينهم كيف يدبرون أمر الزواج في ظل الغلاء الفاحش وعدم وجود دخل لهم في قطاع غزة، وفي ظل عدم وجود مصادر دخل وعدم وجود أماكن للعمل، وموضوع العملة وموضوع السيولة وكل هذه الأمور، لابد أن نكون نحن كجمعيات إضافية أو جمعيات صحية لا كلنا دور في عمل أفراح جماعية مساعدة للشباب من خلال توفير الخيام، توفير مراسم الزواج، يعني لابد أن يكون لها دور كبير حتى يقوم هذا الشاب بإنشاء أسرة طيبة ويوصل إلى باب الأمان ويحس أن هناك من وقف بجانبه في ظل هذه الحرب الشعبية. فلا بد لأولياء الأمور من التقليل من المهور، يعني عدم غلاء المهور، وكذلك التقليل من الفقرات والمراسم التي تؤدي إلى الإثقال على كاهن العريس أو أولياء الأمور.
2: وبهذا السياق أيضا تحدث لسبوتنيك النازح إبراهيم أبو شعر قائلا:
10: لقيت احنا في عندنا مقاومة الحياة صعبة جدا للحصول عليها. بالنسبة لموضوع الشقق والبيوت، ما في حاجة اسمها شقق وبيوت اليوم، احنا اليوم ناس امكانياتنا بسيطة جدا، رجعنا للعصر البدائي، خيمة وما شابه ذلك. فحتى اللي بحصل على خيمة كانت شروط الخيمة يعني انه هي يتوفر فيها سكة نظيف، فرش نظيف، هاي الشروط. رغم ذلك كله برضو الاشي صعب، يعني كمان الاشي حمل على الناس، يعني حتى الموضوع هذا حمل على الناس، حتى ابسط الامكانيات حمل على الناس. كثير من الناس يتمسك بالشكليات، ولكن هناك في بعض الحالات حسب انا ما اطلعت وتدخلت يعني في بعض الامور، انه في ناس بيكون الشكليات مبينه المهر كذا، لكن هو اللي ورا الكواليس اقل من ياس كثير، على اساس انه هم يقدروا يتجوزوا. وبناشد اهالي يعني اولياء الامور للبنات انهم يساعدوا الناس ويخففوا عليهم معاناه المهور.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: نعود إلى روسيا يا محمد، حيث افتتح الفنان البحريني عباس الموسوي معرضا فنيا لأهم لوحاته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، والذي ضم 30 لوحة عن طبيعة البحرين.
2: وأيضا كشف الفنان البحريني أنه سيقدم هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المعرض.
1: وقال في حديث لسبوتنيك:
11: أنا فنان ابن الطبيعة، أؤمن بأن مصدر الإلهام هي مكانك، دارك، أرضك، وكل ما قدرت تحافظ عليها بجمالها فأنت مخلص لهذه الأرض، لهذه الجفت أو الهدية التي الأرض تعيش عليها في أي موقع. أنا بديت يعني حياتي بالدراسة والفن والتصميم أكثر من 50 عام، يعني قبل سنتين احتفلت بمرور 50 سنة على تواجدي في الساحة الفنية في كل محافل الداخلية والخارجية، وتخصصت أيضا في مجال ديكور، ولهذا بنيت برنامج الفن سلام، فنون العالم كلها من أجل أن تقدم رسائل السلام بالفنون مجتمعة، إن كانت مسرح، موسيقى، سينما. وأخذنا على عاتقنا بأن نقود الأطفال إلى عالم أفضل من خلال الفنون، فوجهنا هذه الرسائل بكل قوتنا ووصلنا إلى أمهات المدن الكبرى في العالم. أكبر محطتين هما الأمم المتحدة بوجود 192 دولة، كل دولة عندها فنانيها أطفالها وعبرت عن رؤيتها للسلام. هذا كان بمناسبة 60 عام على الأمم المتحدة في إنشائها. أيضا عندي أفكار كثيرة أن يكون بعد 100 عام على الأمم المتحدة رسائل قاعد أكتبها على الأولاد في كل مكان، في كل محفل، أن يكون للأولاد موقع ورؤية وهدف في يوم من الأيام تفتح هذه الرسائل في كل المحطات اللي وصلت لها، اللي يشوفوا هذا الأولاد اللي ما عادوا أولاد وعادوا وأصبحوا في عمر يستطيعون أن يترجموا هذه الأمنية، وأن يكونوا في نفس المجال ونفس اللان ونفس الخط، لأن يكونوا أيضا فاعلين ومتفاعلين، ويفكروا في أن الرسالة الموجودة مخزونة في البيت المبيت أو الصندوق البحريني المبيت في كلام يجب أن يكونوا بمنتهى المصداقية، أن يعبروا عن حبهم إلى الأرض، وهذه بتكون أحد الأماني أنهم في هذه المحطة من محطات عمرهم المهمة في رسائلنا الممتدة. وطبعا عندنا كثير من الأفكار لأن نترجم، ونحن يعني كل ما نشوف الحروب نقول شكد حاجة الإنسان إلى أن يستقر في أمن وسلام، لأن الإنسان بطبيعته يعني متمرد على مكانه وواقعه، متمرد على إنسانيته أحيانا، ولهذا لازم يكون رسائل نجي من الملائكة الأطفال لأن يكونوا في متسع فكر ليقدموا ويكونوا منتجين في هذه الحياة لتستمر. نحن نتكلم عن أشياء الآن الحياة كلها متأثرة يوم بعد يوم، الأوزون مفتوح والحرارة ترتفع والفيضانات من كل جهة، كل هذه كلها رسائل، من اللي يستطيع أن ينبه أو ينتبه لها الرسائل الجميلة؟ يعني السينما تستطيع أن تعبر كثير كالمسرح وكالأغنية وكالسمفونية تعبر عن السلام ورؤيتنا للمستقبل. فأنا وجدت نفسي في يوم من الأيام محرج، أنا أحب الطبيعة والطبيعة قاعدة تهلك وتستغل، وهناك نوع من الهدر من يعني الفقر في كل مكان، والسبب ما عدنا نفكر في غير المخلوقات الأخرى، هاي مخلوقات الشجر هي الأكسجين، هي الظل، هي الغذاء، الحيوانات هي الغذاء، هي ملازمتنا في الحياة، إذا لم توفر لها الغذاء كيف تعيش؟ وهكذا هي الاستمرار. نفكر في الأشياء اللي أبعد، وكان الفن حاضر وأنا هذه ترجمتها، حبي للحياة وحب الألوان تستطيعين تجدينها في كل أعمالي، حبي للحياة وجدوها كثير من الناس في كل لمسة وفي كل يعني أنا تقريبا عندي 3000 عمل حول العالم في خلال أكثر من 50 عام. أنا أسلوبي انطباعي، من انطباعي يعني أسلوب راقي وسريع، عندما قال الفنان الكبير العظيم في روسيا زوراب: إذا أردت أن تعرف الفنان الحقيقي انظر إليه ماذا يعمل في الطبيعة، ماذا يرسم وكيف يرسم الطبيعة، فهنا يكتشف الفنان الحقيقي الذي يستلهم من الطبيعة القدرة والعطاء، لأن الطبيعة والجمال هي من خلق الله. فأنت إذا قدرت تحسن بعض المظاهر والوجوه والحياة، أطفالنا في وجوهها سلام. المرأة الأم هذه هي أم السلام، هي المربية وهي الحنونة وهي المعطية والمنتجة والاستمرار وأشياء كثيرة. فكل شيء إحنا نفكر فيه لاستمرارنا وجدناه في قنوات كثيرة، ولهذا نشترك مع كل الجمعيات.
1: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
12: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
12: نكشف ما يخفيه الآخرون.
13: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
14: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. يدخل الملف الانتخابي في ليبيا مرحلة جديدة بعد إقرار مجلس النواب تعديلات على قانون انتخاب رئيس الدولة، شملت قواعد الترشح وآلية الاقتراع والمدة الزمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن مسار الاجتماع المصغر 4+4. التعديلات تتيح لمزدوجي الجنسية والعسكريين الترشح مع اشتراطات محددة قبل تولي المنصب، إذ يتخلى المرشح الفائز عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية. كما رفعت عدد التزكيات المطلوبة للمرشح الرئاسي إلى 20,000 تزكية، ونصت على إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين مع حسم السباق من الجولة الأولى في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة. في المقابل تربط التعديلات إجراء الانتخابات بتشكيل سلطة تنفيذية واحدة في ظل استمرار الانقسام بين المؤسسات في شرق البلاد وغربها، وتجرى الانتخابات بالتزامن على ألا تتجاوز مدة إجراء الاستحقاقين 24 شهراً. فهل تمثل هذه التعديلات خطوة عملية نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات، أم أن العقبات السياسية والمؤسسية ما زالت تحول دون الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل؟ لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا أولا من بنغازي الكاتبة الصحفية الأستاذ فايز الفرجاني. أستاذ فايز، وبعد التحية، ما أهمية توقيت إقرار مجلس النواب الليبي تعديلات قانون انتخاب رئيس الدولة، وما الذي يعكسه هذا التوقيت من الناحية السياسية؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم السادة الأكارم في قناة راديو سبونتيك الدولي، وتشرفنا بالحضور معكم. هذا توقيت مهم حقيقة، فحالة الركود السياسي والجمود العام الذي غطى الساحة الليبية منذ عديد السنوات قد أصبح لا يطاق ولا يحتمل. فمنذ مبادرة بولس والحركة الأمريكية على الساحة الليبية بدأت الأمور تتحرك نوعا ما في اتجاه جديد وفي محاولة جديدة تجاوز الأزمة وبداية إن صح التعبير حقبة سياسية جديدة. التعديل الأخير من مجلس النواب حول انتخاب الرئيس والعملية الانتقالية المحددة في حدود 24 شهر وباقي التفاصيل الأخرى التي منحت القدرة حتى العسكريين للدخول في الانتخابات وغيرها من النقاط المهمة، والتي في تقديري أراها مهمة جدا وتساهم مساهمة فعالة في فتح الباب للجميع ووضع الفرصة أمام الشعب الليبي في اختيار من يمثله. فهذه هي أهم أبجديات الديمقراطية العالمية والتي يسعى العالم الحديث لتحقيقها في عديد الدول ومنها ليبيا. فهذا التوقيت توقيت مهم. الحالة الاقتصادية المتردية، الانقسام السياسي، الفساد الكبير والمستشري في مؤسسات الدولة الليبية، والذي أصبح إن صح التعبير غولا ضخما يهدد المؤسسات ويهدد الدولة بشكل كامل، أصبح مرعب، أصبح كابوس حقيقة يجتم على صدور الليبيين. ازداد الفاسدين ثروات وازدادت أرقام حساباتهم بشكل بلغ حتى المليارات في بعض الأحيان، بينما السواد الأعظم من الليبيين يعاني الفقر ويعاني من التهميش ويعاني حتى في تحصيل قوت يوم. حقيقة يا سادة بلغ الأمر الزبا كما يقال. فتأثير هذا التعديل مؤخرا يرسل رسالة محلية ودولية على جدية مجلس النواب في دعم مخرجات 4+4 وتضمينها للاتفاق السياسي، وأيضا حتى قد يكون إلى تعديل دستوري حقيقي وواقعي يضمن قيام العملية السياسية بالطريقة الصحيحة، ويوصلنا بالنهاية إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة يكون فيها الباب مفتوح لكل من يشاء وكل من يرغب وكل من لديه القدرة على خوض العملية الانتخابية، شريطة طبعا أن يكون مبتعد عن الفساد، أن تكون عليه قضايا جنائية وأخرى، وهذا قد فصله قانون انتخاب مجلس النواب بالرئيس.
14: إذن إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه التعديلات في معالجة العقبات التي حالت دون إجراء الانتخابات الليبية خلال السنوات الماضية؟
15: هي خطوة في تقديري تعتبر في الاتجاه الصحيح، ولكن التعويل الأكبر على الجدية، وهنا الجدية يدخل فيها عديد الأطراف، منها المجتمع الدولي ممثلا في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حقيقة سيادة، ومجلس الأمن الدولي عليه أن يقف عند مهامه. فمجلس الأمن هو من أصدر في عام 2011 وضع ليبيا تحت البند السابع وساهم في إسقاط نظام القذافي، فهو ملزم إلزاما تاما على عدة مستويات في أن يكون هو الضامن الحقيقي، لأن المعرقلين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسيحاول المستفيدين من هذا الوضع وهم كثر حقيقة، وهم كثر في المشهد الليبي، وجلهم لديهم أجندات خارجية مستفيدة من الوضع الليبي، مستفيدة من انهيار الدولة، مستفيدة من الفساد الرجيم المنتشر، مستفيدة من عدم وجود قيادة مدنية حقيقية قادرة على فرض السيادة الليبية. فالمشاركين والناهبين للثروات الليبية كثر، مثل الوقود والنفط وحتى الدولار الليبي والأموال الليبية سواء كانت التي في الداخل والخارج، فهؤلاء لن يدخروا جهدا في سبيل عرقلة هذه الخطوة وإجهاضها. ولكن أنا في تقديري أقول أن هناك أيضا حالة من الغضب الشعبي في ليبيا، وقد تكون لم تتجاوز الآن مرحلة السوشيال ميديا والتعليقات في القنوات والتواصل الرقمي حالة، ولكن قد تترجم هذه الحالة، وتابعنا سابقا مثل هذه الحالات في مظاهرات عامة العاصمة طرابلس في محاولة لإسقاط حكومة الدبيبة وإنهاء وجودها نتيجة عجزها التام عن تقديم أي خدمات للمواطن الليبي، بالتزامن مع إهدار المليارات، يعني الحديث على أرقام فلكية صرفتها الحكومة، أرقام مرعبة جدا ولم تقدم شيء بالمقابل. فأرى أن هذه الخطوة جيدة بالتزامن مع السم شعبي إن تم العمل عليه بإتقان، وجدية المجتمع الدولي في الوصول إلى انتخابات حقيقية تساهم في إنهاء هذه المرحلة التي أتعبت وأرهقت وأذلت الليبيين للحفاظ على ممتلكاتهم.
14: أخيرا، هل يمثل اشتراط إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا من تشكيل سلطة تنفيذية واحدة
16: إطارا زمنيا واقعيا، أم أن العقبة الأساسية تظل سياسية وليست قانونية؟
15: هي العقبة السياسية، هي العقبة الأساسية مشتركة سياسية وقانونية، ولكن أعتقد أن القوانين قد أنجزت الآن بالتزامن مع دعني أنوه هنا إلى رفض مجلس الدولة، فقد سارع مجلس الدولة كعادته إلى رفض حتى تعديل مجلس النواب الأخير، وقد تابعته الآن منذ قليل على السوشيال ميديا. فهذا يؤكد ما سبق ذكره في هذا اللقاء المبارك،

0: في عام 2021 نعم، عندما كان هناك الزخم الكبير للانتخابات الرئاسية وبرلمانية في الشرق والغرب، وقد تم تأمين كل المقرات في الشرق الليبي والجنوب بفضل الله ثم القوات المسلحة، تم اقتحام المفوضية في طرابلس، وتم اقتحام عديد من مقرات الانتخابات في طرابلس، وتم سرقة آلاف البطاقات وحرقها نتيجة عدم قدرة الحكومة الموجودة هناك وقتها على التعامل مع التشكيلات المسلحة ومن يتبعها من أيديولوجيات سياسية وإقليمية وبرغماتية بشكل مباشر.
1: الكاتب الصحفي الأستاذ فايز الفرجاني، كنت ضيفا كريما علينا من بنغازي، شكرا جزيلا لك. إلى طرابلس حيث يبدو الوضع مختلفا والآراء كذلك ربما تكون مختلفة، ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عز الدين عقيل. أستاذ عز الدين، بداية، ما أهمية توقيت إقرار مجلس النواب الليبي لتعديلات قانون انتخاب رئيس الدولة، وما الذي يعكسه هذا التوقيت من الناحية السياسية؟
2: الحقيقة شخصيا أرى أن هذه فاجعة، وفاجعة كبيرة، لأنه ليس من اختصاص برلمان انتقالي يعمل بإعلان دستوري عرفي أن يقرر لمرحلة دستورية قادمة. يعني أولا، من الذي قال للبرلمان الليبي أو حتى للثمانية الأربعة زياد أربعة ومعهم تيتي، من قال لهم بأن الدستور القادم سيكون رئاسي جمهوري؟ جمهوري رئاسي، ممكن يكون جمهوري برلماني، بالتالي كيف يقررون عن لجنة دستورية يفترض أنها لم ترى النور بعد؟ يعني الكارثة أنهم يتحدثون عن مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية. الولايات المتحدة الأمريكية وعدت بأن خطة بوليس سوف تنهي المرحلة الانتقالية. إذن عندما تنتهي المرحلة الانتقالية سنكون أمام مرحلة دستورية. لبالغ الأسف أيضا، 4+4 لم يوضح الآلية الدستورية التي ستصنع الدستور الذي سينهي المرحلة الانتقالية. يعني فقط حددت مواصفات الرئيس، فقط حددت تمديد المرحلة الانتقالية لسنتين قادمتين، حددت أن العسكري يجب أن يفعل كذا إذا أراد أن يترشح، مزدوج الجنسية يفعل كذا، ومع السلامة، باي باي. هذا لا يكفي أبدا، والمفروض خاصة أن عملية الدسترة يجب أن تنتهي على الأقل 5-6 شهور من انتهاء المرحلة الانتقالية بالجهاز التنفيذي الموجود، لأن هناك استفتاء على الدستور وهناك إجراء انتخابات بناء على ما جاء في الدستور. هل النظام جمهوري رئاسي؟ هل النظام جمهوري برلماني؟ ربما بريطانيا تسعى بقوة لإعادة النظام الملكي، ربما تفلح وبالتالي يكونوا ذاهبون أوتوماتيكلي وبطريقة طبيعية للنظام البرلماني. من الذي قال لعجيل أننا سنكون في الدستور القادم أمام نظام رئاسي جمهوري؟
1: إذا كانت لديكم إشكالية مع الجهة التي أصدرت التعديلات، فهل يعني ذلك أن القانون رقم 4 لسنة 26 بصرف النظر عن مضمونه يفتقد إلى المشروعية من وجهة نظركم؟
2: طبعا بالتأكيد يفتقد إلى المشروعية، لأنك تتحدث عن منطقة هي ليست من اختصاصك، لا سيما عندما نكون أمام برلمان فشل في إدارة المرحلة الانتقالية، فشل حتى في أن يعقد انتخابات ما بعده ولو كانت انتخابات في مرحلة انتقالية. كيف يمكن لهذا البرلمان الفاشل في هذين الأمرين أن يقرر للليبيون المرحلة الدستورية وما يجب أن يكون فيها؟ وهل يعني هذا أن الهيئة الدستورية التي ستخرج للنور واللي هي مازال ليست موجودة في الحياة حتى الآن أنها ستكون ملزمة بما سيقرره عقيلة اليوم؟ يعني إذا قرر عقيلة شيء باتجاه مواصفات الرئيس، هل هذا معنى أن اللجنة الدستورية التي ستأتي سترى النور حتكون أوتوماتيكلي ملزمة قانونا بأن تأخذ الكلام اللي بيقول عقيلة وتحطه في الدستور؟ يعقل هذا؟ بعدين لما يحددوا أن الرئيس يجب أن يكون يجيب 20,000 تركية، هذا معناها يبوا البارونات الجريمة المنظمة، ويبوا تجار المخدرات، ويبوا الذين نهبوا المال العام، لأن ليبيا ليس فيها زعامات فردية سياسية يمكن أن يلتف حولها الناس ووقعوا لها. ليبيا أيضا ليس فيها مؤسسات سياسية كبيرة، أحزاب ضاربة تستطيع أن تحصل لرجالاتها على هذا الرقم. ليبيا أقصى ما فيها عندنا رجال تكنوقراط، رجال كانوا في البلاطات الحكومية المختلفة، ركموا خبرات كبيرة، يمكنهم فعلا أن يكونوا رؤساء مشرفين لليبيا، وهؤلاء تكنوقراط. في الأخير نحكوا على موظف، لو تخش البورصة شراء دمى من الناس اللي بيوقعوا 20,000، هذا ما يقدرش ينافس تجار المخدرات والبارونات الجريمة المنظمة وأولئك اللي يشتغلوا في الهجرة غير الشرعية وأولئك الذين نهبوا المال العام من مناصب مختلفة وحققوا مئات الملايين. معنى هذا أن هناك من يعمل لحصر الترشح للرئاسة أصلا في فئة معينة، هو يعتقد أن هذه الفئة يستطيع أن يديرها، وهذه أطراف أجنبية تريد لبيئة معينة أن تكون هي البيئة الصالحة فقط لأن يخرج منها رئيس للدولة.
1: مجلس النواب يستند في إقراره

0: للتعديل إلى الإعلان الدستوري والقوانين السابقة، فكيف تردون على الحجة القائلة إن المجلس ما زال يتمتع بسلطة تشريعية قائمة إلى حين انتخاب جسم تشريعي جديد؟
1: أنا أتفق معك ومع هؤلاء الذين يقولوا، لكن ضمن المرحلة الانتقالية وضمن الإعلان الدستوري، ليس أن تؤسس لي إذا كان في شخص طرف بنيتزم الآن بكلامة التشريع في المجال الدستوري 100%، فهي لجنة الستين الآن أكثر شرعية من البرلمان، وهي متخصصة أصلاً في إنتاج الدستور، هي أنتجت مسودة الدستور، ولكن دول إمبريالية رفضت هذه المسودة، فرفضت أن تحولها لاستفتاء الشعب عليها. طيب إذا كان المسودة هذه مش عاجبتكم، رجعوها للجنة الستين وقولوا لها لا، أنت الولايات المتحدة ولا الإنجليز ولا عقيلة ولا اللي هو، أرجع للجنة الستين اللي انتخبها الشعب لكي تقوم بمهمة إنتاج دستور، وخليها هي تدستر ما تشاء، هي هذه مهمتها أصلاً. لكنك انت تجي اجير اللي مش من اختصاصك وتقعد تضعنا، ويا ريت انت تحط لنا دستور كامل، فليكن يا سيدي، فلنحيل مجلس النواب غدا الى مجلس التاسيس، واليوم وهذا المفروض من اختصاصه. البرلمانات عندما تنتخب في المراحل الانتقاليه يجب ان يكون من اختصاصها انتاج دستور. طيب يا عبد الله صالح، انت تجي لنا دستور كامل، اما انك انت تجي تقول للرئيس العسكري يصير لكذا، والرئيس المزدوج الجنسيه يصير لكذا، ولازم تجيب 20,000 تقول لي 4-5 نقاط وتلزم بها اللجنة الدستورية أو الهيئة الدستورية أو الجهة الدستورية القادمة وتمشي مع السلامة، لا أعتقد أن هذا العمل الأعرج يمكن أن يصلح لشيء. وبعدين أنت مكلفك حد، بعدين كبرلمان لم يكلفك أحد بأن تكتب في الدستور، المكلف من الشعب بانتخابات حرة ونزيهة اعترف بها العالم هي لجنة الستين. حولوا لها الأمر وخلوها هي، يا إما حتى لو بتحط هي بعض القواعد فقط، خلاص هذا مو اختراع جديد، هو يقولون من ليبيا يأتي الجديد، خلاص فلتضع هي بعض القواعد، وبالتأكيد حيناقشوها 60 شخص في اللجنة، ومعظمهم من الفطاحرة القانون ومعظمهم أشخاص أكفاء، وخلينا نشوف هم بعدين يردوا إذا كان هذا صحيح ولا مش صحيح. أما تمشي للبرلمان اللي هو مش اختصاص الدسترة بكل أنواعها، فهذا لا يجوز.
0: بالنسبة لكم، هل المشكلة في مضمون التعديلات نفسها، أم أن الإشكال الأساسي يتعلق بطريقة إقرارها ومن دون توافق مع بقية المؤسسات السياسية في ليبيا؟
1: حتى هذه مشكلة، لأن اللي جابوا هذه الإقرارات أو اللي جابوا هذه النقاط الأساسية اللي بيخدم عليها البرلمان هم 8 رجال وامرأة من 7 مليون ليبي، 4+4 8، ومعهم السيدة تيتي. يعني هل يعقل أن 8 رجال وامرأة يفرضوا على 7 مليون شو المفروض يصير؟ هل يعقل هذا؟ ويجي برلمان ليس من اختصاصه الدسترة، طالما أن هناك جهة مختصة ومنتخبة للدسترة، يقعد يرع في قواعد معينة ويخطط لأن يلزم بها لجنة دستورية سوف تأتي لم ترى النور، نحن لم نعرف حتى اللحظة من الذي يدستر. للأسف الشديد 4+4 جو في هذه النقطة الأساسية والمهمة. لو أنت لما تقول الليبيين أنا بعد سنتين بتنتهي المرحلة الانتقالية، من لا يمشي الضامن؟ مفروض حددت لي الآلية الدستورية اللي بينتج بها الدستور، بل أعطيتني حتى تاريخ متى يفترض أن ينتهي الدستور. يعني تقدر ما تعطينيش تاريخ مثلا زي 7-9-2000 وكذا، أعطيني فقط قول لي بعد 6 شهور مثلا، بعد شهر، بعد يوم، بعد 5 أيام من انطلاق السلطة التنفيذية اللي بتحطها الولايات المتحدة، اللي مرشح مطروح فيها أن صدام رئيسا للمجلس الرئاسي ودبيبة رئيس الحكومة، هذا إذا استمروا على هذا الحال. طيب من لحظة أن تستلم هذه السلطة التنفيذية، بعد كم المفروض تطلع آلية دستورية معينة مفروض أنتم تحددوها، ومفروض تحددونها متى تنتهي، بحيث يكون هناك فعلا فترة مناسبة للاستفتاء على مسودة الدستور، وفي حالة أقرته الأغلبية فترة مناسبة لإصدار القوانين الانتخابية وفقا للنظام السياسي اللي بيقترح الدستور اللي هو ما زال مجهول حتى هذه اللحظة.
0: أستاذ عز الدين، ما تقييمكم لفكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن؟ وهل يمكن لهذا الطرح أن يساعد في إنهاء المرحلة الانتقالية، أم برأيكم يزيد تعقيدات المشهد؟
1: هو أخي العزيز هذا وهم، هو أمتى بتصير هذه البرلمانية والرئاسية؟ يعني إحنا غير نشوفوا شكل الدستور اللي بيقرر المسألة هذه. الدستور أكيد إذا ما كتب بحيث ينفذ الانتخابات البرلمانية والدستورية بشكل متوازي، أكيد هو سيضع الإجراءات المناسبة. لكن وين نحن نحكي عليه وهم؟ يعني مش معقول أنك بالتعب نفسي وبنشرح لك على حاجة هي بالنسبة لي وهم. أي انتخابات رئاسية وأي برلمانية، أي رئيس وأي برلمان، ولأي شيء، لنظام برلماني، لنظام رئاسي، ما عندنا شيء موقعنا إحنا الآن. نحن في مرحلة انتقالية نشتغل بإعلان دستوري ما نعرفوش أصلا من اللي كاتبه. يقال حتى كاتبين ثلاث ضباط انجليزي في المطبخ اعطوه الليبيين برو ترجموه واشتغلوا به. ما نعرفوش احنا مع الناس الان الاعلام الدستوري هو يقدم ليبيا انها نظام برلماني بسيط.
0: الكاتب والمحلل السياسي عز الدين عقيل، كنت ضيفا كريما علينا من طرابلس، شكرا جزيلا لك. ملفنا الثاني اليوم عن قرار للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة تساؤلات حول دلالات هذا القرار وما إذا كان مرتبطا بتطورات أمنية أو عسكرية في المنطقة. القرار الجمهوري الذي يحمل رقم 395 لسنة 26 يفوض وزير الدفاع لمدة عام اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل في اختصاصات محددة نص عليها قانون التعبئة العامة الصادر عام 1960. متخصصون في الجانب العسكري قالوا إن القرار لا يعني تغييرا في حالة التعبئة العامة لأن خطة التعبئة موجودة بالفعل، والقرار يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات أمنية وعسكرية متسارعة. فما الذي يمنح هذا القرار لوزير الدفاع تحديدا، وهل يمثل التفويض تغييرا في حالة الاستعداد العسكري المصرية أم أنه إجراء تنظيمي متكرر؟ ينضم إلينا من القاهرة اللواء عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. سيادة اللواء وبعد التحية، ما الطبيعة القانونية والإدارية لقرار تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة؟
2: أهلا وبرحب بحضرتك والسادة المشاهدين. هو القرار الجمهوري رقم 695 لسنة 26 بخصوص قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 60 ده قرار تفويضي مش إعلان تعبئة، يعني بمعنى صح هو إجراء تنظيمي يعني لا يمثل بذاته أي مؤشر على اقتراب أي عمل غير طبيعي. الطبيعة القانونية والإدارية للقرار إن القرار صدر بالتفويض الاختصاص وليس قرار تعبئة عامة. بمعنى إيه؟ السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية فوض السيد القائد العام في اختصاصاته في مواد ثلاثة، المادة 9 والمادة 12 والمادة 24 من القرار رقم 87 لسنة 60 اللي هو قانون التعبئة العامة ولمدة سنة اعتبارا من 11. التفويض ده ليه سوابق اتعمل قبل كده في 2001 و2017. المواد الثلاثة هي دي الفيصل في الموضوع. المادة 9 معنية بتكليف أشخاص تستدعي الضرورة تكليفهم للقيام بأعمال متصلة بالمجهود الحربي أو بمواجهة الكوارث والأزمات أو يعني أي شيء متعلق بهذا القبيل، في خصوص فيما يتعلق بالمادة 203 الخاصة بمجلس الاستفتاء الوطني مع تحديد جهات اللي يعني اللي يعملوا بيها، يعني تحديد أشخاص بعينهم ذوي الخفاء واختصاصات معينة للعمل في طبق المجهود الحربي. يبقى دي المادة كده. المادة 12 حق هذا الشخص الذي كلف إن هو يعترض لمدة أسبوع، هذا الاعتراض كفله له الدستور وكفلته له المادة رقم 12. المادة رقم 24 ده كيفية إجراء تجارب على التعبئة من خلال أو من قبل العناصر المعنية والمختصة في هذا المجال، وفوض السيد القائد العام بإجراء هذا العمل في هذا التوقيت.
0: سيادة اللواء، هل تفويض وزير الدفاع بهذه الاختصاصات يعني وجود تغيير في حالة التعبئة العامة في مصر؟
2: لا بالعكس خالص، ده هي أولا قانون التعبئة العامة عديد من المواد الخاصة فقط بالثلاث عناصر دول اللي أنا شرحتهم ووضحتهم، مادة 9 ومادة 12 ومادة 24 هم بس المعنيين بالتفويض، يعني مش كل ما قانون التعبئة العامة. وبعدين قانون التعبئة العامة ده إجراء أصيل وحق أصيل للسيد رئيس الجمهورية، وعشان يعمل تعبئة عامة يجب أن استعدادا لمواجهة عسكرية أو ما شابه، اللي ده تتطلب إن اللي فيه مجلس الدفاع الوطني إنه ينعقد ويصدر بناء عليه التوجيه السياسي العسكري، ده من جهة، ومن جهة تانية مجلس النواب يوافق على مثل هذا الإجراء. فالتفويض ده حق أصيل للسيد القائد على رئيس الجمهورية. أما فيما يتعلق بالمواد اللي دي اختصاصات بعض مواد هذا القانون، مادة 9 و 12 و 24.
0: إذن ماذا عن دلالة توقيت إصدار هذا القرار ولماذا حدد له الأول من نوفمبر؟
2: هو أولا إجراء متكرر، يعني مش أول مرة يحصل، حصل بقولت لحضرتك في طبقة للقانون القرار رقم 471 لسنة 2017 نفس المواد وفي نفس التوقيت اعتبر من 1 نوفمبر 2017. اللي عايز اقوله ان ده موضوع مكرر مش اول مره يحصل، ولا يعني اجراء دوري بيتاخد طبقا لمقتضيات الموقف وطبقا للظروف المحيطه، وفي نفس الوقت اجراء طبيعي ده تكليف بعض اشخاص بقيام بعض مهام المجهود الحربي، وهذه الاشخاص لها حق الاعتراض لمده 7 ايام من صدور هذا التكليف على ان يقوم بعمل التكليف. الشق الثالث الماده الثالثه زي ما قلت لحضرتك قبل كده يتعلق باجراء تجارب تعبئه عامه، وده اجراء طبيعي بيتم تنفيذه بطبيعه الحال للجاهزيه والاستعداد ورفع الكفاءه والاطمئنان، يعني شيء طبيعي لا يؤدي الى اي مخاوف او اي اعتبارات اخرى او اي امور اخرى.
0: وما الرسالة التي ينبغي توضيحها خاصة للمواطن في ظل تداول تفسيرات مختلفة؟
2: والله هي الرسالة بتقول إن القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية بيتفوض باختصاصاته في بعض المواد وبعض الأمور للكسر حدة الروتين ولجعل العناصر تتحرك أو لجعل المأمن يفوضه بيتخذوا إجراءاتهم التي تكفل اكتمال سير العمل والتأكد من الجاهزية والاستعداد. يعني الموضوع ما يستوجبش أن كل إجراء يتاخد يحتاج إلى أوامر من المستويات العليا، ولكن ده إجراء طبيعي، يعني يبقى فيه حرية في مرونة في العمل، يعني مش مرتبط بظروف استثنائية ولا حاجة، ده إجراء دوري روتيني بممارسة اختصاصات قانونية معددة. يعني وهنا يعني اعتقد ان الجاهزية والاستعداد ده مطلب رئيسي كلنا بنسعى اليه في كل مؤسسات الدولة وليس في القوات المسلحة بحد ذاتها، فلما يكلف السيد القائد العام مثل هذه الامور او يفوض مثل هذه الاجراءات فيما يتعلق بالثلاث مواد اللي قلنا عليهم، هنا بنحجم يعني بوقته ونحدد الاختصاصات، وفي نفس الوقت بنخلي في إسراع وفي اطمئنان وفي سرعة في اتخاذ الإجراءات في مرونة وفي التعاطي مع هذه الأمور.
0: إذا ما الإجراءات التي تسبق الانتقال من إجراءات التعبئة والتنظيم العسكري إلى إعلان حالة الحرب أو الطوارئ؟
2: بطبيعة الحال في درجات كثيرة جدا في إجراءات بتتخذ يعني في مسبقا، يعني معرفة حجم التهديدات والتحديات، في اجتماعات للمستويات المختلفة عشان نحدد مثل هذا الأمر، يعني في مجلس وزراء بينعقد، في مجلس بتاع وطني بينعقد، في مجلس نواب بينعقد، في إجراءات اللي تستوجب رفع الكفاءة والجاهزية والاستعداد، ده شيء طبيعي للإجراءات الطبيعية في أي مثل هذه الأمور، لأن محدش يعرف الصراع أو المواجهة بتكون إمتى، فبالتالي الاستعداد والجاهزية ده إجراء طبيعي. لكن هناك إجراءات تسبق فكرة التعبئة العامة، يعني من اجتماعات متتالية تبقى مرتبطة بحجم تحديات وحجم إجراءات تتلبي متطلبات الأمن القومي، يعني الأمن القومي هو الأساس في الموضوع، فاتخاذ إجراء يلبي متطلبات الأمن القومي يستوجب اتخاذ إجراءات حثيثة، منها من شأنها لو في تصعيد وفي هذا الأمر التعبئة العامة. التعبئة العامة تحقق أصيل السادة في القائد العام القائد بصراحة رئيس الجمهورية، وبناء عليه يعني هو اللي بيصدر الأمر بمثل هذا الموضوع، والموضوع ده ما بقاش إجراء طبيعي، لا بالعكس، يعني في إجراء يستوجب أخذ إذن مجلس الشورى الوطني ثم موافقة مجلس النواب بأغلبية تلتين الأعضاء.
0: أخيرا سيادة اللواء، هل يمكن أن نعتبر هذا التفويض جزءا من إجراءات رفع الجاهزية والتخطيط المسبق التي تتخذها القوات المسلحة بصورة دورية، أم أن هناك مؤشرات محددة في القرار نفسه تستدعي ربطه بالظروف الإقليمية الراهنة؟
2: لا بالعكس، هو إجراء طبيعي بيمارس فيه السيد القائد العام اختصاصاته في إصدار أوامر التكليف لمن يرى ضرورة تكليفهم تبقى المادة 9، التعامل مع الاعتراضات على أوامر التكليف تبقى المادة 12، تقرير إجراء التجارب على التعبئة تبقى المادة 24، مع يعني عدم الخلط بين التعبئة العامة وحالة الطوارئ.
0: اللواء عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من ملفات ساخنة، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا spotnikarabic.ae.
5: في حياتنا تتشكل المساحات، نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
6: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
5: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
6: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
5: فأهلا بك في
6: مساحة حرة.
7: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. مزحة تبدأ بالضحك وكاميرا تلتقط المشهد، وتحد يبدو في ظاهره اختبارا للصداقة أو الجرأة، لكن ثواني قليلة قد تكون كافية لتحويل هذه اللحظة إلى إصابة خطرة. هكذا ينشر الصغار ما يعرف بتحدي الماء المغلي أو الشاي الجديد من خلال مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي. يظهر فيها مراهقان يمسكان بأيدي بعضهما، بينما يسكب شخص ثالث ماء شديد السخونة أو شايا مغليا عليهما في محاولة لتحمل الألم حتى نهاية التصوير. ورغم تقديم الأمر باعتباره لعبة أو وسيلة للتسلية وإثبات قوة العلاقة، فإن الأطباء يحذرون من خطورته، فالماء المغلي يمكن أن يسبب حروقا متفاوتة الشدة، وقد تمتد الإصابة إلى طبقات عميقة من الجلد، وتحتاج في الحالات الشديدة إلى علاج متخصص، كما قد تترك ندبات وآثارا دائمة. وتزداد المخاوف من إقبال بعض المراهقين على تقليد هذه التحديات بحثا عن المشاهدات أو الإعجابات أو رغبة في إثبات الجرأة أمام الأصدقاء. ومع سرعة انتشار المحتوى قد تتحول لحظة تقليد عابرة إلى إصابة حقيقية يصعب التراجع عن آثارها. فأين تنتهي التسلية ويبدأ الخطر؟ ولماذا ينجذب المراهقون إلى تحديات تعرضهم للأذى؟ وما دور الأسرة والمدرسة والمنصات في الحد من انتشارها؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة، من القاهرة الأستاذ أحمد بسيوني استشاري التسويق، ومن عمان الأستاذة سارة ملحس أخصائية علم النفس. مرحبا بكم أستاذ أحمد على راديو وتلفزيون سبوتنيك.
8: أهلا وسهلا، أهلا بك
7: أستاذ أحمد. اتصالا بموضوعنا وهو ترند الماء المغلي أو تحدي الماء المغلي الذي تحول إلى ترند، السؤال المطروح حول هذه الظاهرة، لماذا تحظى التحديات الخطرة مثل هذا التحدي مثلا على منصات التواصل بهذا القدر من الانتشار رغم ما تحمله من مخاطر واضحة؟
8: الحقيقة يعني أسباب كثيرة، جزء منها متعلق بطبيعة السن وطبيعة الجيل الصغير اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو حابب يجرب وحابب يعني يستكشف الحياة. لكن كمان علماء البيولوجيا وعلماء الأعصاب يقولوا ان هو الأكثر من سبب، جزء منها مثلا متعلق بطبيعة النضوج عادة بتاع العقلي، نتكلم ان هو في العشرينات بيتم بشكل أكبر، واستيعاب الإنسان لطبيعة المخاطر اللي تبقى حواليه والكلام ده كله. الجزء الثاني هو الدوبامين، التجربة في حد ذاتها حتى لو كانت خطيرة أو حتى لو كانت يعني غير محسوبة فيها قدر من الدوبامين اللي بيعيشه المراهق أو بيعيشه الشاب الصغير، فبيحب إن هو يجرب الموضوع ده. بخلاف الواجهة الاجتماعية إن هو بيبقى وسط الدائرة بتاعته، وسط أصحابه، وسط الشلة بتاعته، يعني زي ما بتسميها في مصر، بيتعرف بقى إن هو الولد ده شجاع، الولد ده شاطر، الولد ده كذا. فيعني كلها أسباب يعني نفسية وكلها أسباب عقلية أكتر بتدفع الناس لما ياخدوا تحديات ممكن تكون خطيرة جدا جدا ويتؤثر على حياتهم بشكل سلبي يعني.
7: طيب، لكن كيف تعمل خوارزميات منصات التواصل على دفع هذا النوع من المحتوى إلى أكبر عدد من المستخدمين؟
8: الحقيقة أن الخوارزميات الفيسبوك هي معتمدة بشكل أساسي على فكرة أن الناس تفضل قاعدة أو تفضل تستخدم السوشيال بلاتفورم أطول فترة ممكنة. فبنلاقي مثلا تركيز على حاجات زي مثلا فكرة الواتش تايم، اللي هو الشخص بيقعد قد إيه يتفرج على فيديوهات أو يبدأ أنه يتفرج على ريلز. فبيبقى مهم جدا جدا بالنسبة للمنصات التواصل الاجتماعي أن هم يقدروا يوصلوا المحتوى ده لأكبر قدر أو أكتر ناس شبههم، وعشان يبدأ الناس تقعد بشكل أكتر على السوشيال ميديا يبدأ أن هم يتفاعلوا عليها. فدي حاجة. الحاجة التانية بيبقى مهم أن هو فكرة البرسوناليز كونتنت. فمثلا لو لو الشخص ما مثلا بيحب مثلا يتفرج على أفلام ومسلسلات مثلا يعني، فلازم يبقى طول الوقت التايم لاين بتاعه في أفلام وفي مسلسلات وفي مشاهد من مسلسلات معينة أو أفلام معينة أو أبطال معينين وهكذا. فده بيخلق حالة من حالات البرسوناليزد كونتنت أو التجربة الشخصية للمحتوى، اللي بيخلي المستخدم يقدر هو يتفاعل أكتر، ويخلي المستخدم التبعي يقدر هو يقعد أكتر على السوشيال بلاتفورم. وطبعا ده في بشكل نهائي يعني بيجيب معلنين أكتر، بيجيب شركات أكتر حابة أن هي تعلن أو حابة أن تستخدم المنصة الاجتماعية دي.
7: نعم، لكن كيف يمكن أن يتحول هذا التحدي من مجرد مقطع للترفيه إلى ظاهرة يعني تنتشر يقلدها المراهقون خلال فترة قصيرة؟
8: هي بتعتمد على أكتر فكرة الورد اوف ماوس وفكرة الفومو. الفومو اللي هو الفير اوف ميسنج اوت، بمعنى أنا بشوف حد بيعمل تيك توك معين أو بيعمل مشهد معين أو بيعمل فيديو معين، فأنا بحاول أن أقلده، أجي أبص عليه ألاقي إن عنده تفاعل، في ناس كتير بتكلم معاه، فبيخلق عندي حالة من حالات الخوف من إن أنا يفقدني أو أفتقد إن أنا أعمل حاجة زي كده، فبحاول إن أنا أعملها. وفي نفس الوقت يبقى في شكل من أشكال الجيلسي أو شكل من أشكال الغيرة اللي بين الشباب وبعض، عشان خاطر اللي عنده تفاعل أكتر، اللي عنده فولورز أكتر، اللي عنده مشاهدات أكتر وهكذا. كمان الموضوع برضو بيبقى مرتبط شويه بالبحث عن الانتماء. يعني الجيل ده بشكل عام بيبقى حابب ان هو يكون منتمي لجماعه معينه او لفكره معينه او حاجات بالشكل ده، فهم برضو بيدوروا على الانتماء ان هم يكون في بيلونجنج ليهم مع الشله بتاعتهم او مع الاسره بتاعتهم او المجتمع اللي هم موجود فيه. لكن طبعا يعني التحديات بشكل ده خطيره جدا، سواء كانت على مستوى الجسدي او سواء كانت على مستوى النفسي او على مستوى المجتمع بشكل عام.
7: أنت أشرت أستاذ أحمد إلى أنه هذه الظاهرة تنتشر على نحو أكبر في فئة عمرية محددة يعني كممارسة أن هم يعملوا هذا التحدي، لكن لو فئات عمرية أخرى شاهدت هذه الفيديوهات أو تفاعلت معها هل يؤدي إلى نشرها أيضا؟
8: طبعا، انت في الاخر السوشيال ميديا يعني طول ما انت بيحصل تفاعل على الفيديوهات، طول ما الفيديو بتنتشر اكتر، كل ما حصل شكل من اشكال الشير بقى او اللايك او الكومنت، كل ما ناس اكتر شافت المحتوى ده وتفاعلت معاه، وكمان كل ما كانت في تغطيه اعلاميه، ودي حاجه كمان يعني مهم نتكلم فيها، ان بقى في شبكه، بقى في قنوات او بقى في مواقع او بقى في جرائد حتى بقى بتغطي الترندات بشكل يعني لحظي، فده برضو بيعمل شكل من أشكال التركيز على الترند نفسه، وبيعمل انتشار دي بشكل أكبر وبشكل أوسع مع الناس. فكل ما الألغوريزم بتاع الشبكات التواصل الاجتماعي شايف أن الفيديو ده أو النوع ده من المحتوى ترند دلوقتي أو ناس مهتمة بيه دلوقتي، كل ما انتشر أكثر. زي مثلا فكرة الماتشات مثلا، ممكن يبقى فيه ماتش مثلا معين في بطولة معينة في كأس العالم مثلا أي مكان، هتلاقي الناس كلها بتتكلم عن الموضوع ده. هو مش الناس كلها بتتكلم عن الموضوع ده، هو الالجوريز مشتغل عشان خاطر يظهر لك ان الناس كلها بتتكلم في الموضوع ده، فانت ازاي بتفرجش على المباراه دي او ازاي مش متابعها او ده. فيعني يا بعض الحيل النفسيه اللي بتتم عشان خاطر في الاخر بتصب ان اليوزر او المستخدم يفضل موجود على السوشيال ميديا ويفضل يستخدم البلاتفورم دي، سواء كان مثلا تيك توك ولا فيسبوك انستغرام ولا اي مكان، وان المعلنين كمان ييجوا عشان خاطر يبداوا هم يعلنوا. وطبعا في وسط كل الكلام ده بيتم جمع الداتا وبيتم جمع البيانات الخاصة بكل مستخدم واهتماماته وتفاصيل حياته يعني.
7: طيب بالنسبة لمواقع التواصل، هل تختلف درجة تأثير هذه المقاطع على الأطفال والمراهقين مقارنة بالمستخدمين الأكبر سنا؟
8: هي في العموم يعني كل الدراسات وكل الأبحاث بيتكلم على أن الجيل الصغير التأثر بشبكات التواصل الاجتماعي أكبر بكتير جدا من الأجيال اللي أكبر من كده، سواء كان عشان دماغهم لسه بتتشكل، سواء كان عشان تفكيرهم لسه بتتشكل، سواء كان عشان ميولهم وتطلعاتهم بتتشكل. فهي خطيرة جدا جدا جدا جدا، وبلدرجة ان بقى في دراسات بتقول ان مشاهدة مثلا الريلز كتيرة او فيديوهات كتيرة بتدمر بعض الخلايا في الدماغ، وبتسبب تأخر عقلي او بتسبب بلاهة او بتسبب يعني بطء شوية في الاستيعاب وبطء في التفكير. فهي خطيرة جدا جدا جدا، فلازم يكون في يعني إشراف مباشر من الأهل، ولازم يكون في إشراف مباشر من الأسرة على موضوع يعني سهوله وصول الطفل للموبايل او سهوله ان هو يفتح شبكه التواصل الاجتماعي او ان هو يعمل اكاونت، لان اضرارها كبيره جدا جدا جدا مع الاطفال، خاصه ان هم الاطفال يعني محتاجين توجيه في بدايه حياتهم، يعني عشان خاطر يبداوا ان هم يعني يستفيدوا بالسوشيال ميديا بشكل كويس ويتجنبوا السلبيات اللي بتبقى موجوده، وياما في قضايا وياما في احداث حصلت مرتبطه كان فيها اطفال موجوده وبيتم يعني الزج بيهم او بيتم استخدامهم بشكل غير مناسب.
9: طيب ما مسؤولية صناع المحتوى، أو عفوا قبل هذه النقطة، ما مدى الاستفادة التي تحققها مواقع التواصل من نشر هذه التحديات التي ربما تؤثر على قطاع كبير من المجتمعات؟
8: الحقيقة يعني استفادة زي ما قلنا هي في مشاهدات أكتر بتوع موجودة على الفيديوهات، فده بيخلي المستخدمين يستخدموا البلاتفورم أكتر، يقعدوا على البلاتفورم أكتر أو يبدأ أن هم يستهلكوا محتوى أكتر، ده بيدفع أن يعني يبقى في حتى مستخدمين جداد موجودين كل يوم وكل لحظة وكل ثانية حابين هم ينضموا لشبكة التواصل الاجتماعي دي، وفي النهاية بيتم تجميع كل الداتا عن كل المستخدمين اللي بيخليهم اللي بعد كده بتاخد بتروح لمعلنين أو بيتم استخدامها كان بقى في الأشكال التجارية أو إن شركة معينة تعلن عن منتج أو عن خدمة أو الكلام ده، أو في توجيهات معينة سياسية أو توجيهات معينة اقتصادية وهكذا. فالبلاتفورم في الآخر أو السوشيال نتورك أو الشبكات التواصل الاجتماعي في الآخر مستفيدة في كل أحوال، مستفيدة إن اليوزر يكون قاعد مبسوط فيستخدم أكتر، مستفيدة إن يبقى في مستخدمين جداد ومشتركين وبييجوا دايما على السوشيال بلاتفورم، مستفيدين إن في الآخر المعلن بيدخل مداخل أو بيدخل فلوس لشبكة التواصل الاجتماعي من خلال الإعلانات الموجودة.
9: طيب هنا نأتي إلى السؤال عن صناع المحتوى، هل هناك مسؤولية تقع على صناع المحتوى الذين يقدمون تحديات خطيرة دون توضيح مخاطرها أو عواقبها؟ لأنه لو تذكر كان هناك يعني تحديات مماثلة أيضا لتحدي الماء المغلي مثلا.
8: الحقيقة في مسؤولية طبعا على صناع المحتوى، لكن هي مسؤولية حتى الآن أخلاقية فقط، يعني ما فيش قانون بشكل مباشر بينظم اللي صنع المحتوى يقوله أو اللي ما يقولوش. ممكن يكون مثلا في بعض القوانين مثلا موجودة في بعض الدول الحالية زي السعودية مثلا أو زي الإمارات، موجودة بخطوط عريضة أو تفاصيل معينة، زي مثلا ما ينفعش يتم مثلا إعلان عن منتج طبي معين من غير ما يكون واخد تصريح الإعلان بتاعه، ما ينفعش يكون مثلا يتم الإعلان عن منتج طبي بيتاخد في روشتة مثلا أو كلام زي ده. فيعني في حاجات زي كده، لكن في مصر حتى الآن للأسف ما فيش يعني حاجة منظمة قوي للموضوع ده، وفي نفس الوقت يعني ما فيش يعني حاجة رقابية قوي بتتم عليها إلا في حالات الـ يعني التجاوز بقى، سواء كان التجاوز الأخلاقي أو تجاوز عن المجتمع أو عاداته أو الكلام ده كله، يعني يمكن بنشوف حتى بيانات وزارة الداخلية بتنزل حاجات بالشكل ده، لكن في النهاية يعني تحدي زي ده ما حدش يقول لحد حاجة، يعني ما حدش يقول لحد ما تعملوش أو تعملوا أو ما حدش يعني كل شخص يبقى رقيب على نفسه. فهي في مسؤولية أخلاقية كبيرة جدا جدا جدا عند صناع المحتوى، خاصة إن اللي بيتابعهم آلاف وملايين الشباب، فمهم إن هو يعني يكون عارف مع أداة، الأداة لازم يكون عارف قوتها ولازم يكون عارف تأثيرها على الشباب عامل ازاي، ولازم يكون فاهم ان مش كل تحدي ينفع ان انا اعمله ومش كل ترند لازم استخدمه، لان في حاجات كتيرة جدا ما تناسبش طبيعة مجتمعاتنا او تناسب طبيعة ظروفنا او حاجات بالشكل ده. فبس برضو يعني يكون ان احنا بنسلم الموضوع بشكل يبقى نسبي من شخص لشخص، من موضوع أخلاق ومن شخص لشخص، برضه مش أنسب حاجة، فمحتاجين يكون في حاجة تنظيمية أكتر للإنفلونسرز أو المشاهير السوشيال ميديا أو الكلام ده كله، عشان خاطر يبقى الأمور مش متسابة كده أو كل واحد شغال بدماغه.
9: لكن إذا لم يكن هناك قانون ملزم زي ما تفضلت حضرتك، هل يجب على صانع المحتوى وبإملاء خلقي ذاتي توضيح أن هذا التحدي قد يكون ضار أو ينطوي على مخاطر ما؟
8: لازم طبعا. وفي حالة حتى لو الانفلونسر نفسه والمشهور نفسه ما قالش ان في مخاطر، هو دول الناس اللي بيتابعوا ان هم يقولوا يا جماعة لا ده في مخاطر ان في كذا، لان برضو لازم يبقى في دور مجتمعي في الموضوع ده، يعني حتى المتابعين او الشخص المهتمين بالشخص ده لازم يبقى هم طول الوقت يعني بيتكلموا وبيقولوا. وحصل كتيرة جدا ان انفلونسر معين مثلا او شخص معين بيتكلم عن تحدي او بيتكلم عن حاجة معينة ويطلع غلط مثلا او يطلع يطلع ان هو الموضوع كان فيه مشكله او يعني في معلومات ما كانتش عنده او الموضوع كان خطير وهو مش واخد باله او الكلام ده كله، فبيتم تقييمه او بيتم تقويمه من المتابعين بتوعه. فالموضوع لازم يتم من خلال ثلاث اجزاء: الجزء الاولاني متعلق بالانفلونسر نفسه والبوصله الاخلاقيه بتاعته، الجزء الثاني متعلق بالمتابعين بتوعه وان هم ما بيبقوش يعني خلينا نقول وراه في كل حاجه او بيشجعوا في كل حاجه، لان في بعض الحاجات ما ينفعش يتم التشجيع فيها. تالت حاجه لازم يكون في زي ما احنا قلنا شكل اشكال القانون المنظم لشبكات التواصل الاجتماعي بشكل افضل عشان خاطر نتجنب مشاكل كتير ممكن تحصل ونتجنب بعض الحالات للاسف اللي ممكن تحصل. حضرتك لو تفتكر من كام سنه مثلا كان في بعض الالعاب اللي بتعمل بتفتح الكاميرا او بتديك اوامر عشان خاطر تعمل حاجات معينه او امور يعني امر مثلا معين انك تنفذه او كلام بشكل، طبعا الحاجات دي بتبقى خطيره جدا جدا جدا وبيتم فيها استغلال بقى الاطفال، بيتم استغلال المعلومات، بيتم استغلال البيانات، فبتبقى خطيره بشكل كبير جدا
9: يعني. لكن هل يعني داخل اعدادات منصات التواصل سياسات معينه مثلا او تقنيات معينه تحد من انتشار مثل هذا المحتوى؟
8: يعني في حاجات مثلا زي اليوتيوب كيدز، مثلا زي فيسبوك عايز يطلع ابلكيشن جديد خاص بالكيدز وهكذا. هي يعني هي محاولات يعني ان المحتوى يبقى اكتر فريندلي شويه، يبقى ما فيهوش الاجريسيف او قوه او تحدي بالشكل ده يعني المحتوى بتاع الكبار. لكن في الاخر يعني اللي عايز يوصل لمحتوى معين هيوصل، واللي عايز يشوف تحدي معين يشوف، واللي عايز يعمل حاجه معينه يشوفها. فاهم من شبكات التواصل الاجتماعي او معاها خلينا نقول لازم يكون في دور الاسره ودور المتابعه والتقييم والتقويم والارشاد والنصح مهمه جدا جدا جدا. ولازم يكون فكره التوجيه سواء كان في مدرسه سواء كان في دور العباده سواء كان في الشارع في الكلام ده كله. فما فيش الحل بتاعها مش في مكان واحد، مثلا ان هو يبقى فيه شبكه تواصل اجتماعي خاصه بالاطفال، طب هو ممكن من خلالها يتم برضه نشر افكار معينه او تحديات معينه او افكار معينه. فلا لازم يكون في تعاون يحصل من الاسره طبعا ده الاساس، دور العباده سواء كانت المساجد او الكنائس او غيرها، دور المجتمع في الارشاد والتقويم، وطبعا شبكات التواصل الاجتماعي تكون برضو في حاجة مخصصة بس للأطفال أو موجهة بس للأطفال عشان خاطر نتجنب أي يعني أي أفكار سامة أو أي تحديات ممكن تحصل بسبب ينتج عنها مخاطر للأطفال.
9: نعم، أشكرك جزيل الشكر. من القاهرة كنت معنا الأستاذ أحمد بسيوني استشاري التسويق، أشكرك.
8: شكرا لك.
10: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و 93.3 FM في سوريا و 92.5 FM في ليبيا.
9: أرحب مجددا بالأستاذة سارة ملحس أخصائية علم النفس من عمان. أستاذة سارة مرحبا بك على راديو وتلفزيون سبوتنيك. وبداية، لماذا ينجذب بعض المراهقين إلى تحديات خطرة مثل هذه رغم إدراكهم لاحتمال التعرض للأذى؟
11: نعم، في زماننا الحالي عملة الشباب في هذا العمر يستخدمون عملة الانتباه، فأي شيء يجلب الانتباه يكون مغري بالنسبة لهم لأنه هو بشكل وجودهم بشكل أنهم هم يكونوا مقبولين من الآخرين. فبالنسبة لهم عملة الانتباه هي أساس الانقياد وراء هذه الترندات.
9: طيب، لكن هل هذه التحديات من وجهة نظر نفسية تتعلق بالمشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل أو ما سميته أنت الانتباه يعني فقط؟
11: الانتباه هو يكون تحت عدة أشكال، منها حالياً وسائل التواصل الاجتماعي لأنه هي الوسائل الأساسية اللي الناس عم تنتبه فيها على بعض. ولكن إذا إحنا بدنا نفكر في الموضوع إنه هل هو السبب الوحيد، بنا نلجأ لفكرة أساسية: هل سيقوم هؤلاء الشبان والشابات بهذا الترند إذا لم يكن ترند، وإذا لم تكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، وإذا لم يكن هناك ضغط للأقران؟ فقط فكرة، إذا جاء واحد لصديقه وقال له خلينا نعمل الترند الماء المغلي بدون هدف بدون أسباب بدون وجود ترند، هل سيقبل بذلك؟ لا أعتقد ذلك. فإذا الترند والانتباه المفسر من خلال اللايكات والانتشار والريشير على التيك توك ووسائل التواصل الأخرى هي سبب انقياد الشباب والشابات نحو هذا الترند.
9: هناك تفسير آخر أستاذ سارة، وهو ليس الانتباه وإنما الانتماء، يعني البعض أكيد. البعض نعم البعض فسر إنه تأثير ضغط الأصدقاء والرغبة في إثبات الشجاعة أو الانتماء إلى المجموعة هو الذي يؤثر في اتخاذ مثل هذه القرارات.
11: بالتأكيد البير بريشر أو ضغط الأقران هو أساسي في هذه الحالات، فاتخاذ القرار السلبي أمام ضغط المجموعة ترتفع نسبة اتخاذه حسب البير بريشر اللي موجود من الأصدقاء أو المجتمع المحيط. من المعروف أن الإنسان كان اجتماعي يعيش في جماعات، فالرغبة في الانتماء هي أساسية، ولا يستطيع الإنسان بالذات في الأعمار الصغيرة أنه يتخلى عنها. فبالتالي أنه يتخذ القرار أمام ضغط المجموعة بيكون نسبته أعلى من لو أخذه هو بشخصه بدون ضغوطات خارجية.
9: لكن أستاذ سارة، يعني هل يمكن أن يؤدي تكرار مشاهدة المحتوى الخطر على منصات التواصل يعني إلى تقليل الإحساس بخطورته أو الاعتياد على هذا السلوك، أم أنه تجربة مرة واحدة وخلاص؟
11: أكيد بمفهوم علم النفس النورماليزيشن تبع أي عادة، أنه إحنا ننشر العادة فتصبح هي غير غريبة على الناس، يجعل منها أكثر سهولة للتعامل معها ورؤيتها وتقليدها. ليه؟ لأنه إحنا عملنا زي تخفيض لغرابة الموقف، وبالتالي صار له normalization، وبالتالي صارت الناس بالنسبة لها مألوف أكثر. فهنا الألفة تدفع الشخص لتكرار الأحداث.
9: لكن هل ممكن أن ينتقل يعني هذا الاعتياد إلى أن يكون سمة في جيل كامل مثلا، أم أن هذا أمر مستبعد؟
11: لا الحقيقة للأسف أنه ليس مستبعد، لأنه إحنا كما نشاهد من وسائل التواصل الاجتماعي الهدف هو ملاحقة الترند لنكون جزء من المجموعة، زي ما تفضلت حضرتك الانتماء، ولننال الانتباه أكثر. فبالتالي يتغذى هذا الجيل على هذه الأهداف، فأهدافهم مختلفة عن الأجيال السابقة، وهنا تكمن المشكلة. والمشكلة فيها عوامل متعددة، ليس فقط وسائل التواصل الاجتماعي، إنما التوجه الاجتماعي الكامل من مؤسسات الأهل والدولة والمدارس والمؤسسات التعليمية. هون كلها هي إلها عليها مسؤولية بأنها هي تلفت انتباه هذا الجيل أنه أهدافه لا تتعلق فقط بالانتشار والانتباه والانتماء.
9: لكن ما السبب في اختلاف جيل عن جيل في طريقة التعاطي مع مثل هذه التحديات؟
11: الحقيقة الاختلاف بين الأجيال هو شيء موجود منذ بدء الخليقة. كل جيل هو جيل مختلف عن الذي سبق، واهتماماته مختلفة و أهدافه مختلفة. وهنا لازم نفكر شوي ونقول من يحدد أهداف كل جيل، وهل هي أجندات مخطط لها أم هي مجرد انجراف مع الوضع الاجتماعي. وهون بتكون الدور على الوسائل، بتكون الدور على الوحدات الاجتماعية المسؤولة عن تنمية المجتمع، إنها توجه الجيل القادم نحو أهداف صحية منطقية وإلها قيمة إنسانية معنوية. لأنه إحنا إذا تركنا الجيل يحدد هو قيمه، ممكن يصير في انحراف في القيم. فبالتأكيد لازم القيم كمان تورث عبر الأجيال عشان نقدر نحتفظ بقوميتنا وعروبتنا وديننا ومجتمعاتنا بشكل عام.
9: أستاذة سارة، البعض يقول إنه هذه صيحات تأخذ وقتها وتمضي وتنسى أيضا، فلا داعي لتضخيم أثارها. لو تذكرين كان هناك تحدي الثلج مثلا، لو تذكريه، كان هناك تحدي المشي أو السير بجوار السيارة إلى آخره، ونسيت ومضت وانتهت.
11: ولكن هل أثرها انتهى؟ لا، الدليل إنه عم بيطلع في عندي ترندات جديدة عم تكون أكثر خطورة. يعني تحدي الثلج الآيس باكت كان مؤذي بشكل ما، ولكن أقل إذاء من الماء المغلي. فإذا هي تنسى، ولكن الثيم العام لهذه الأفكار لا ينسى. فدائما في اختراع لترندات جديدة أثرها موجود، ولا شك يعني مش من تخصصي، ولكن لا شك الأثر الطبي للترند الأخير أكيد كبير ومؤذي. فإذا هون إحنا بدنا نحكي عن ترندات متكررة ولكن بأشكال مختلفة. فهي كلها لها نفس الإطار ولكن أنواعها وأشكالها مختلفة وليفل الضرر مختلف. فإحنا ما بدنا نوصل مرحلة إنه ما نقدر نسيطر على ليفل الضرر لحتى يصير متفاقم بشكل إنه ما في عنده عودة، مثل ما عم نسمع مثلاً ممكن بحالات مثلاً القفز من الأماكن العالية بشكل بهدف المغامرة. هذا الترند لم ينتشر بشكل كبير ونتمنى أن لا ينتشر، ولكنه وجد في بعض الدول.
9: طيب نفسياً هنا أستاذ سارة، ما الذي يجعل بعض الأشخاص يتعاملون مع الألم أو الإصابة مثلاً باعتبارهما جزءاً من لعبة أو اختبار لقوة العلاقة بين صديقين، وكأنهم مثلاً في طقس ديني مثلاً يتحمل الألم من أجل الثواب أو الجزاء؟
11: بالحقيقة السلف هارم أو إذاء الذات هو جزء مفهوم كثير كبير بعلم النفس وله دلالات متعددة، بس ولكن هل نستطيع اعتبار تحدي الماء المغلي حالة إذاء نفس؟ إذا كان الشخص يسعى إلى الرضا من هذا الألم فإذا هو يعتبر إذاء للنفس. دائما الشخص الذي يؤذي نفسه بنفسه هو يتلذذ بالأذى ويشعر بانخفاض من حالة اكتئابية معينة لأنه تشعره بالراحة. فإذا كان تحدي الماء المغلي يشعر الفرد بالراحة فإذا هو إذاء للذات. أما إذا كان هدفه فقط إثبات وجهة نظر معينة أو إثبات قوة معينة فهو لا يعتبر إذاء للذات.
9: طيب وفي هذه الحالة في تحدي الماء المغلي كيف تصنفيه؟
11: أصنفه أنه هو محاولة للانتماء لنيل الانتباه ومحاولة لتحدي ستاندردز معينة للمجتمع أو قيم معينة للمجتمع بهدف الخروج بشكل غير مألوف، وبالتالي يكون في popularity أكثر أو انتشار أكبر لأفكار معينة. ولكن هنا لا يصنف إذاء للذات لأنه هو لا ينال الرضا، هو ينال تحقيق الهدف وهو الانتباه والانتماء للمجموعة.
9: طب كيف يمكن للوالدين اكتشاف أن أبنائهم يتأثرون بتحديات منتشرة على مواقع التواصل قبل أن يقدموا على تقليدها بالفعل؟
11: وهنا تبدأ مهمة الأسرة من قبل أن يكتشف الأهل، وهو إنشاءهم على مقاومة هذه الترندات. دائما خلينا نقول المراهقين أو الأكبر عمرا هم ينشأوا على متابعة الترندات بهدف معين، وهو أنه يكونوا ينتموا إلى المجتمع المحيط فيهم. فبالتالي تحديد المجتمع في الأول، هل مجتمعهم فقط ينطبق على البيرز تبعونهم الأعمار المشابهة لهم، أم إحنا نشكل لهم مجتمع أوسع وتكون هذا المجتمع سماته صحية. فإذا بدنا نبدأ مش من معالجة ليش الأولاد بتتبعوا الترندات، نبدأ من فكرة أنه إحنا نزرع قيم مجتمع عميقة و إلها معنى ووزن مهم عند هدول الأطفال والمراهقين حتى يكون عندهم مناعة نفسية لما يتعرضوا لهاي الترندات يقدروا يقاوموها. فإحنا ما بدنا نستنى أنه نكتشف اتباع المراهقين للترند، لا، بدنا نبني أصلاً مجتمع سليم وواعي حوالين هدول الأطفال والمراهقين لما يتعرضوا لهيك أشياء يكون عندهم مناعة نفسية فيقدروا يقولوا لا ويرفضوا يكونوا جزء منها.
9: لكن هناك أولياء أمور غير متابعين لمواقع التواصل بشكل جيد، ما الحل؟
11: وهنا نستطيع أن نسأل نفسنا سؤال، كيف يسمح الأهل لأطفالهم أن يتابعوا شيء بدون إشراف؟ هون تبلش عندنا المشكلة الأساسية. هي زي ما إنه الأهل المفروض يكونوا متابعين لكل أمور أطفالهم، لدراستهم، لمين أصدقائهم، مين الناس اللي عم يلعبوا معهم، مين الناس اللي بيقضوا وقت معهم، شو الأشياء اللي بيتابعوها على التلفاز. يعني إحنا بدنا نعتبر السوشيال ميديا مثل التلفاز، كيف كانوا الأهل زمان يشرفوا شو المحتوى تبع التلفاز أو البرامج اللي بدو يتفرجوا عليها الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي. في وسائل تقنية حديثة الأهل بيقدروا يعرفوا بالضبط الأطفال إيش عم بيتابعوا، الوقت اللي عم يستخدموه، المواقع الإلكترونية اللي عم يستخدموها ومدتها ومحتواها، وبقدر هذا الإشي صار بسهولة ممكن يتحدد. فهو يعتبر من واجب العائلة متابعته زي ما بيتابعوا الدراسة والأصدقاء والأمور الأخرى.
9: أشكرك جزيل الشكر الأستاذة سارة ملحس، أخصائية التواصل، أخصائية علم النفس، كنت معنا من عمان. شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
12: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
13: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
14: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
13: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
14: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
13: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
14: arabic.sputniknews.com.
13: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
14: إلى اللقاء.
15: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
16: كواليس لقاء سلام روبيو، ماذا دار بين الرجلين وما مطالب بيروت وواشنطن؟ ذهب مزيف وعمليات احتيال تكرر، فاحذروا الوقوع في الفخ. المدارس الرسمية فوق 1000 متر مهددة بالإقفال، وحلول التربية بالدمج. هل تسبق تلويحات ترامب بالحرب مع إيران أي فرصة لإنقاذ المفاوضات؟

0: مساء الخير. من واشنطن إلى بيروت، عنوانان أساسيان يحركان الواقع السياسي: الإصلاح المالي ومحاربة الفساد من جهة، وتحقيق السيادة الكاملة عبر حصل السلاح من جهة ثانية. والعنوانان المذكوران شكلا محور لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام والوفد المرافق في العاصمة الأمريكية. وأفق المعلومات، فأن الإدارة الأمريكية أبدت كل استعداد للمساعدة والدعم، شرط أن تأخذ السلطة زمام المبادرة وأن تتخذ إجراءات واضحة وتنتقل من مرحلة الخيارات المبدئية إلى مرحلة الإجراءات العملية. وفي السياق، علم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة من الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي خاص بلبنان، لكنها تنتظر من الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها في أمرين: أولاً إعادة تنظيم القطاع المصرفي، ثم الجدية في ملاحقة البنى المالية والمؤسساتية لحزب الله، وذلك حتى لا يستفيد الحزب من أي مساعدات مالية أو دعم مالي يصل إلى لبنان. في موضوع السيادة، توافق واضح بين الطرفين على سحب سلاح حزب الله، وإن كان الجانب اللبناني يرى أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يتزامن مع بدء عملية سحب السلاح، وذلك وفق جدولين زمنيين متوازنين وانطلاقا من مبدأ الخطوة خطوة. فهل تأخذ الآلية المطروحة طريقها إلى التنفيذ هذه المرة، أم تبقى مجرد حبر على ورق؟ حياتيا، الإضراب العام المقرر الأربعاء علقه الاتحاد العمال العام واتحادات النقل البري، فيما أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين. البداية من واشنطن، حيث انتقل الحراك اللبناني من عرض المواقف إلى اختبار ما يمكن أن يتحول خطوات عملية. أنطوني، مساء الخير من هناك. معنا إذن أنطوني مرشاء، ماذا تكشف لقاءات اليوم عن مسار المتابعة الأمريكية مع لبنان؟
1: وتحديدا هنا بالبيت الأبيض، وزير الخارجية يوسف رجة يدخل البيت الأبيض عند 9 مساء بتوقيت بيروت، حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدم داخل الجناح الغربي، حيث أقف وتحديدا في غرفة روزفلت في محطة سياسية بتجي بعد يوم واحد فقط من لقاء رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية ماركو روبيو. أهمية اللقاء تبدأ من نيدم نفسه، فهو مساعد الرئيس ونائب مستشار الأمن القومي ومن الحلقة الأساسية محيطة بروبيو، كما أنه ليس جديدا على الملف اللبناني الإسرائيلي، السبق وشارك بمحادثات هذا المسار قبل انتقاله من الخارجية إلى البيت الأبيض. أما مكان الاجتماع أيضا له دلالة، غرفة روزفلت تقع في قلب الجناح الغربي مقابل البيت الأبيض خلفي هنا مباشرة، وهي غرفة تستخدم للاجتماعات على مستوى رفيع داخل البيت الأبيض. وفي مضمون اللقاء المتوقع أن يكون التنفيذ في صلب النقاش، أين أصبح الإطار اللبناني الإسرائيلي؟ ما الخطوات التالية؟ كيف ستترجم التبادلية والمرحلية؟ وأي آلية تحقق، إضافة إلى ملف دعم الجيش اللبناني ودوره في وسط سلطة الدولة؟ وهذه كلها ملفات كانت حاضرة أيضا أمس في لقاء سلام وروبيو. وهنا تكشف مصادر أمريكية للأم تي في من كواليس لقاء الأمس أن الوفد اللبناني فوجئ بمدى اطلاع روبيو على تفاصيل الملف اللبناني، وتضيف المصادر أن روبيو كان واضحا في ملف الجيش، الإدارة تعرف متى ستدعم الجيش وبأي طريقة، لكن مستوى هذا الدعم أكان محدودا أم أوسع مرتبط بالتقدم في تنفيذ الإطار وبالنتائج على الأرض. أما رئيس الحكومة نواف سلام في يومه الأخير في الولايات المتحدة، يعقد في هذه الأثناء اجتماعه مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بحضور وزير المال ياسين جابر وأيضا وزير الطاقة، ثم سوف يكون هنالك اجتماع في مجلس الشيوخ. أما الآن فنستمع إلى أبرز ما قالوه للأم تي في وزير المال ياسين جابر ووزير الطاقة جو صدي للأم تي في. معي أنا والزميل ربيع شمعون.
2: تطوير قطاع الطاقة بيتطلب استثمارات من القطاع الخاص أو من دول صديقة، اثنيناتهم بيطلبوا ضمانات مالية، حيث أن القطاع يعني متعسر من زمان. اجتماعاتنا مبارح كان هدفها مع فريق البنك الدولي والاي اف سي الانترناشونال فاينانس كوربوريشن وميجا يلي عرضنا عليهم كل الاصلاحات يلي عم ننفذها. اكيد بعد في طريق طويل، وهن كمان اكيد في شروط الضمانات تنعطى من ناحيه حوكمه قطاع الكهرباء، تطبيق القانون وغيرها من الخطوات الاصلاحيه.
3: العلاقه مع البنك الدولي كثير جيده، اليوم اجتماعات كانت على اعلى مستوى امبارح، وتم التوافق مع رئيس البنك الدولي والمجموعه اللي تعمل معه على ان يقوم بدور مهم في موضوع التكامل والانفتاح بين دول المنطقة، وهذا أمر أساسي. لبنان بحاجة إلى أنه يستعيد نظام المصرفي، نظام فاعل. يعني لبنان ليس له خيار أن يبقى حيث هو اليوم، ويعني نسعى أنه قريبا أن يكون هناك توقيع لعقد مبدئي، يعني بسموه عقد بين الموظفين، اتفاقية على مستوى الموظفين، ومع يعني إنجاز القانون الفجوي.
4: روبيو لسلام، you have to step up، كواليس لقاء الرجلين في واشنطن مع جويس عقيه.
5: برسالة واضحة توجه رئيس الحكومة نواف سلام للقاء وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن. اضغطوا على إسرائيل لتنسحب من عدد من القرى اللبنانية وتطبق اتفاق الإطار، وأعطونا بذلك دفعا كدولة لبدء بث سلطتنا على الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. مطلب سلام هذا قابله روبيو بحسب معلومات الام تي في بمطلب آخر، بحيث قال روبيو لسلام بكل وضوح You have to step up، أي عليكم أن تبذلوا جهدا أكبر وأن تحولوا أقوالكم إلى أفعال، احزموا أمركم واتخذوا خطوات عملية وإجراءات واضحة تثبت حضور ووجود الدولة بقواها الشرعية. وعلمت الام تي في أن روبيو قال لسلام إن الحكومة لم تفعل أي شيء يذكر تترجم فيه قرارها حصرية السلاح وبس سيطرتها، ليرد سلام إن الجيش يحتاج للدعمين اللوجستي والعسكري من الولايات المتحدة الأمريكية لكي يستطيع القيام بالمهام المطلوبة منه. ليجيبه روبيو: تقولون إنكم لا تريدون أن يدخل الجيش اللبناني بمواجهة كبيرة مع حزب الله، لكن حتى الأمور الصغيرة كفرض الأمن التي لا تحتاج عتادا عسكريا عظيما ومتقدما لم يفعلها الجيش، كمثل إقامة الحواجز وإلقاء القبض على عناصر ومقاتلين غير شرعيين من حزب الله بشكل علني. وتابع روبيو قائلا: حتى المنازل والمحال لم يدخل إليها الجيش لتفتيشها، وهذا أمر لا يحتاج عتادا عسكريا مهما، بل إرادة بفرض سيادة الدولة وقواها الشرعية وترجمة أقوالها إلى أفعال. هنا طلب سلام من روبيو ضرورة تفعيل صيغة الإطار التي اتفق عليها ووضع جدول زمني لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، فأجابه روبيو بكل صراحة قائلا: وضع جدول زمني أمر مهم، لكن ماذا نفذ الجيش اللبناني من الاتفاق كي نضع جدولا زمنيا لتطبيقه؟ وأضاف روبيو: أود منكم أن تعلموا أننا لن نستطيع أن نلجم إسرائيل إلى الأبد، وأن الوقت بدأ يضيق.
0: في نشاط قصر بعبدة، استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون عضوي الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوس غوثهايمر على رأس وفد، كما التقى عون مدير عام طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، إضافة إلى رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ، الذي شدد على أن اللبنانيين أمام مسار تفاوضي يحاول إعادة القرار وسيادة القرار للبنان، فضلا عن وضع حد للحرب في الجنوب.
6: التصويب اللي عم بيصير على الرئيس ورئاسة الجمهورية وآخرهم الكلام اللي أدلى فيه الشيخ نعيم قاسم، واضح بأنه الرجل عم بيضيع الوقت وعم بيضيعه على لبنان فرصة قد لا تتكرر للخروج من جحيم الحرب والاحتلال. اليوم عندنا رئيس جمهورية ما بيشبه كل الرؤساء اللي سبقوه أقله خلال السنوات الماضية، اليوم عندنا حكومة رئيسة حر ما بتشبه الحكومات

0: هو عدم التزام إسرائيل بموجبات كل الاتفاقات التي أبرمت لإنهائها.
1: في المستجدات الأمنية دخلت قوة إسرائيلية أحد المنازل عند الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة وأطلقت النار من محيطه باتجاه البلدة، واستهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية بلدة حداثة، فيما طاولت الغارات الإسرائيلية القنطرة وكفر تبنيت وأطراف برعشيد في قضاء بنت جبيل. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجير في بلدة بني حيان وفي عدد من المنازل في بلدة مجد الزون، إلى جانب سلسلة تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري أسفرت عنها ارتجاجات وصلت إلى صور والقرى المحيطة.
0: الشلل السياسي مستمر والخدمات اليومية معطلة، ما يوجب تحريك قانون اللامركزية الذي قد يعالج المشكلة، لكن من يعطله؟ تقرير ماريان زوين.
2: جرستونا قدام الأجانب، هيدي من 6 سنين لورا تقريبا، والمشكل انه بعد لليوم ما لقيتوا للحل.
3: When I first came to Lebanon in 2020, I saw that the traffic lights were not working. And I wondered why, and I asked some social activists here in Lebanon, you know, who's responsible to fix that? And they didn't really have an answer. So that shows you that in Lebanon sometimes people really don't know who to hold accountable for the daily problems of people. It's a very centralized state, but it's not a strong state. Transferring some of that power to municipalities, to local level, can help.
4: مرة جديدة الحديث عن اللامركزية اللي قدرت تحل كتير مشاكل، وبوقت هي عنوان أساسي بكتير ندوات وحلقات حوارية. مشروع القانون الخاص فيها منقر بعد رغم انعقاد 74 جلسة بلجنة فرعية كانت عم تبحثه.
5: أول سبب، سبب سياسي عام، حزب الله، حركة أمل، كل ما نكون على موضوع خلافي معين دقيق وبده تعديل وبده تحديث بتحس إنه في قرار تعليق. وسبب تاني، سبب فساد. في ناس مستفيدة من غنائم الدولة المركزية، اللامركزية أو الفيدرالية بتأمن خدمات لكل الناس.
2: أنتوا القوات معها؟
5: أكيد وحتما، نحن لبل إلى أكثر إلى نظام فيدرالي حديث متطور ناجح.
4: الام تي في سألت كتلة التنمية والتحرير عن موقفها، فجاوبت نحن مع اللامركزية الإدارية، أما المالية فهي خطيرة وقد توصل إلى ما هو أبعد من الفيدرالية، فاللي عم يدعي لها عنده نفس تقسيمي، لهيك هي بحاجة لبحث عميق.
6: ما في شيء اسمه هي الاوصاف اللي بنعطيها للمركزيه، اداريه وماليه. اللامركزيه هي لامركزيه، نقطه على السطر. جزء منها اداري بس جزء منها مالي، بمعنى اذا ما في عصب المال لكل هالصلاحيات اللي بتعطيها للمجالس المحليه المنتخبه، بلا المشروع وبلا اللامركزيه كلها.
7: عم بيستفيدوا من المركزيه بنظام مسخ سموه الميثاقيه، وعمليا هو نظام مبني على حق الفيتو لتعطيل كل شيء. وبنفس الوقت عاملين هن نظام كونفدرالي بقلبه جيشهم ومنظومتهم المصرفية وسياستهم الخارجية، وهي معركة بقلب مجلس النواب أكيد، إنما هي بنفس الوقت معركة رأي عام.
4: وبهالإطار كان هالمشروع اللي عم تشتغل عليه الجامعة اليسوعية.
8: نحن كمؤسسة جامعية علينا نضوي على النقاش، يعني بتشوف اليوم بالقاعة في رؤساء بلديات، في ناشطين اجتماعيين، في مؤسسات غير حكومية، في نواب، وزراء، والطلاب هن الدور الأساسي.
4: الخلاصة، توقيت مناسب والحاجة ملحة، فلتكن معركة رأي عام.
1: لبنان خارج موجة التقشف عالميا، فجوت رواتب النواب مع الحد الأدنى للأجور تتسع، ومهمة صعبة للجنة المؤشر لتحديد حد أدنى جديد في مهلة أقصاها شهر. التفاصيل في الاستوديو مع زميلنا نخلي عظيمة. تفضل نخلي.
9: شكرا ديانا أورال. في زمن التقشف اختارت عدة دول خلال عام 2026 مراجعة مخصصات أعضاء البرلمانات بين خفض فعلي للرواتب وإلغاء زيادات وعلاوات، لكن في لبنان سلكت المعادلة مسارا مختلفا، فقد رفعت بدءا من شهر شباط الماضي مخصصات وتعويضات النواب الشهرية من 3000 إلى 5000 دولار، يضاف إليها مبلغ 3 ملايين دولار كلفة استشفاء النواب الحاليين والسابقين وعائلاتهم وعددهم 1500 شخص. سنبدأ أولا من كولومبيا، حيث خفضت الحكومة رواتب النواب من 13 إلى 9400 دولار، وهي من أجل معالجة الفجوة الكبيرة بين المداخيل والواقع الاقتصادي للسكان، لكن مجلس الأمة علق القرار مؤقتا بانتظار حسم القضية أمام القضاء. في ألمانيا لم يذهب البرلمان البونستاغ إلى خفض الراتب، لكنه اتخذ خطوة لافتة، التخلي عن الزيادة السنوية لعام 2026. الزيادة كانت سترفع راتب النائب من 11800

0: يورو إلى 12330 يورو. في بلغاريا ذهب البرلمان أبعد إذ صوت في حزيران 2026 بالإجماع على تجميد رواتب النواب عند مستويات أذار 2026، أي أن الراتب يعادل 3 أضعاف متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام. في فرنسا يبلغ التعويض الإجمالي للنائب 7637 يورو شهريا، أما الحد الأدنى للأجور فهو 1867 يورو شهريا، أي أن التعويض البرلماني يعادل 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور. وهذه المقارنة مهمة لأن المسألة ليست فقط كم يتقاضى النائب بالدولار، بل كم مرة يفوق دخله الحد الأدنى لأجور مواطنيه. وإذا كان في فرنسا 4 أضعاف، فقد أصبح في لبنان 16 ضعفا محطما كل الأرقام. إذن في لبنان رقم 5000 دولار كراتب للنائب ليس المعضلة، إنما الفارق الكبير مع الحد الأدنى للأجور البالغ 313 دولارا. فليرفع إذن الحد الأدنى للأجور الذي بدأت ببحثه لجنة المؤشر إلى 1200 دولار كي تسد الفجوة مع رواتب النواب. أيضا وأيضا ليتنازل عن راتبه ومخصصاته كل نائب مقتدر صرف ملايين الدولارات على حملته الانتخابية، وعندها تصبح أي زيادة على رواتب المسؤولين في زمن الشح والفقر مبررة. هكذا تتحقق العدالة.
1: شكرا.
2: بيزعلوا منك يا أخي. شكرا. ذهب مزيف وعمليات احتيال تتكرر، وقوى الأمن تحذر المواطنين من الوقوع في الفخ. ماريو دويري.
3: شكله ذهب، تغليفه ذهب، والختم ممكن يقنع المشتري انه قدامه أونصة او ليرة اصلية، بس تحت الغلاف ممكن ما يكون ذهب بل نحاس او معدن اخر. فشو القصة؟
4: في عصابات عم بيبيعوا نحاس بسعر الذهب الحقيقي. وقفنا اكثر من عصابة بهيدا المجال. يا اما عصابة عم تبيع أونصات على اساس حقيقية، أونصات مغلفة ما بتنفتح حتى ما تنزل قيمتها.
3: القصة نفسها عم تتكرر بين الجوهرجية أسبوعيا بحسب أقوالهم.
5: عم بجربوا يجوا يبيعوا أونصات أو ليرات، وقت يجوا تيبيعون عم يكتشفوا إنه هن مزورين، منن ذهب، هن نحاس أو معدن تاني. أكيد الشخص ما بيكون عارف وبيتفاجأ بهالشي لما يجي يبيع. اللي عم بيكون أكتر مضروب حتى هو القطع المجهولة، نكلس، إيرينجز، حيلا قطعة.
3: بالأرقام الخسارة على المواطن هائلة. جرام الذهب الخالص قيمته حوالي 133 دولار و30 سنت، فيما الجرام نفسه من النحاس ما بيتخطى تقريبا السنت ونص. وبالأونصة الفرق بيصير أوضح، حوالي 4147 دولار إذا كان الذهب، مقابل أقل من نص دولار إذا كانت النحاس. يعني المشتري عم يخسر عمليا أكثر من 99.98% من المبلغ يلي بيدفعه.
6: هيدي الليرة فيك، بيجي عيارها 18 على النظر ما فيك تعرفها، بس على الميزان بتعرفها، بيجي فرق تقريبا 0.20 جرام الفرق، وعيار 18 الليرة الأصلية بتجي 21.
3: بحسب معلومات الام تي في، الليرات عم تتصنع بلبنان والأونصات عم تتهرب من تركيا، والحل لهالنوع من الاحتيال شراء الذهب من مؤسسات معروفة أو محل مجوهرات موثوق، والحصول على فاتورة مع كل عملية شراء.
1: تربويا، وبعد إثارة موضوع دمج وأقفال مدارس رسمية، وزيرة التربية توضح أن الهدف الانتقال إلى مفهوم مدارس أفضل. تقرير زينة باسيل شمعون.
7: لن نقفل أي مدرسة موجودة على ارتفاع فوق 1000 متر، وكل مدرسة يجمد عملها لن تستعمل لأغراض أخرى. مواقف حاسمة لوزيرة التربية ريما كرامي بمؤتمر صحافي عرضت خلاله خطة الترشيد وإعادة تنظيم المدارس الرسمية،
8: وأن نعيد تنظيم الموارد والخبرات والاختصاصيين وخدمات الدعم والتجهيزات والخدمات الموجودة بينها بحيث يستفيد منها عدد أكبر من التلاميذ. أنا عندي 13 ولد وصرت حاطة اللي عمره 15 سنة مع اللي عمره 8 سنين، هيدا مستحيل في أستاذ على وجه الكرة الأرضية قادر يعلمهم بهيدي الطريقة. الكلفة العظمى هي الأساتذة، لا تقارن. عندنا مدارس اللي دمجت بعيدة عن بعضها أقل من كيلومتر.
7: عن مستقبل الفرع الثانوي لمدرسة حصارات أوضحت كرامة.
8: حصارات منها فوق 1000 متر. لحديت هلأ نحن عاطين فرصة وناطرين إنه العدد يزيد. لحديت هلأ لا يتجاوز 19 طالب بين 19 و20. ما أبداً منهم هيك، ونحن دققنا هدول الأرقام.
7: نحن نمر بظروف اقتصادية صعبة جدا، وهذه الخطة التي شملت 40 مدرسة قابلة للتعديل بحسب الظروف، قالت كرامة. كما طالبت البلديات والمجتمع المدني بالتعاون معها لتسهيل عملية الدمج مثل تأمين وسائل نقل مجانية للتلاميذ.
1: قضائيا، أرجئت جلسة محاكمة الشيخ أحمد الأسير أمام محكمة التمييز العسكرية إلى 26 من تشرين الثاني المقبل، وذلك لإبلاغ عبد الباسط بركات أحد أفراد مجموعة الأسير والذي سلم إلى سوريا لتمضية عقوبته في سجونها، في وقت كشفت معلومات الام تي في أن وكيل الدفاع عن الأسير سيقدم فيديوهات وصورا لمعركة عبرة تؤكد مشاركة عناصر من سرايا المقاومة في المعركة خلال تلك الفترة. كما طلب فريق الدفاع الاستماع لشهادة مجموعة من العسكريين والأمنيين منهم العميد شامل روكوز.
2: بعد الإعلان نداء إنساني من عائلة لياندرا،
1: والمفاوضات بإيقاع هرمز.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
4: أداء التمثيل والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار، أحب من خلالهن فن التمثيل والدوبلاج. أحلامه الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: نداء من عائلة لياندرا إلى قطر والإمارات ومصر وإيطاليا، والعائلة تنتظر دعما ينقذ طفلتها. تقرير ستريدا بعينه.
2: مين منا ما سمع عن لياندرا، هالطفلة يلي سرقت قلوب كل مين عرف قصتها. اليوم أهل لياندرا عم بيسابقوا الوقت لتأمين علاج إلها من ضمور العضلات الشوكة أو SMA، وهو مرض وراثي بيؤدي إلى ضعف تدريجي بالعضلات، وممكن بحسب شدة الحالة يأثر على الحركة والبلع والتنفس. من وقت التشخيص العائلة عم بتدق كل باب، الطريق طويلة ومتعبة، بس الأهل بعدهم متمسكين بالأمل، وبيا كل يوم بيتأمل وجه الحلو وبيحكي معه.
3: بحبك أنا لياندرا، وأنا حدك لآخر نفس، لآخر دقيقة من عمري، بس أنا بخاف الوقت يسبقني، بخاف العمر يسبقني وما أقدر أكون حدك بالوقت المناسب.
2: بفضل تبرعات الناس قدرت العائلة تجمع نحو 920 ألف دولار، وبعد ناقص نحو المليون دولار.
4: بدي ناشد قطر، بدي ناشد دولة الإمارات، بدي ناشد إيطاليا، كل حدا عنده العلاج وقادر يأمنه لليوندرا يعتبرها مواطنة من المواطنين تبعوله، ويكفي لنا المبلغ تتقدر لياندرا تحصل على الإبرة وتكفي حياتها مثل غير ولاد.
2: وبالتوازي مع حملة التبرعات، ملف لياندرا وصل أيضا إلى جهات رسمية وخارجية، وبحسب العائلة وضع الملف بعهدة جهات إماراتية وقطرية وإيطالية، كما تم التواصل مع السفير المصري لنقل الملف إلى مصر بانتظار أي رد إيجابي. اليوم النداء لكل مين قادر يساعد ولكل بلد قادر يبادر.
5: من يخفي مخاطر الدواء قد يواجه السجن. اقتراح قانون على طاولة الأطباء والخبراء في ورشة لحصباني وكرم. تقرير مجدولين اللحى.
6: غرامات رادعة وعقوبات قد تصل إلى السجن ضمن اقتراح قانون لتنظيم أدوية البيوسيميلر. ناقشته ورشة جمعت أهل الاختصاص للبحث عن حلول تضمن سلامة الدواء وبتحمي المريض، بدعوة من النائبين غسان حصباني وفادي كرم، وبالنقاش حضرت صرخة الأطباء ومعاناتهم.
7: في بعض البيوسيميلرز توافق عليهم إذا بتراجعوا اللجنة بجمعة وجمعتين عطيوا الأوكي عليهم، قالوا لك البيوسيميلر مش على علمي بأقل من 6 أشهر أو سنة فيك تعمل إيفالويشن مضبوطة.
8: هالمرضى اضطروا يوقفوا أدويتهم بنسبة تقريبا 56%، فكيف أنا بدي أوصف هيدا الدواء وأجبر أنه مريضي يقبله؟
9: لما عم نخسر دواء مع بيوسيميلر اللي هو قليل الفعالية، عم نخسر كلاس كومبليت حتى مع دواء أوريجينيتر.
10: إلنا 4 سنين من قلنا أنه الدواء الهندي ما بيغطي السيمبتومز تبع العين واليوفيايتس والقصص، ما حدا رد.
11: الضمانات الأساسية المتعلقة بسلامة الدواء لازم تبقى ثابتة، ومن هون تجي أهمية أن يكون عندنا هالمعايير العلمية الأساسية للجودة والسلامة والفعالية أنها تكون مكرسة بنص قانون، مش بس بمرسوم أو بنصوص متفرقة بقوانين متفرقة على هيك مستويات إطارية عامة.
12: فلكي لا نتحول إلى حق الاختبار، علينا أن نضع انتظام قانوني لمنظومتنا الاستشفائية بسن قوانين تضبط هالحقل لحتى ما يحمل أي أخطاء.
6: بالختام، صحة مرضى السرطان صارت بين إيدين النواب والضغط عليهم.
1: حين يصبح الرأي المختلف تهمة، تتحول المعركة من مضمون الكلام إلى حق الكلام نفسه. مش مسرحية، مستمر وسقفه أعلى. ماريو دويري.
13: مش مسرحية إنه يكون عند الإعلام الجرأة يدافع عن حرية التعبير وإنه تنطرح القضايا الخلافية على العلن، ولا مسرحية إنه تكون الMTV الرأس الحرب الأول بمواجهة محاولات كم الأفواه. أما المسرحية الهزيلة فهي إنه يتحول الاختلاف بالرأي إلى تهمة والنقاش إلى دعوة قضائية هدف الحد من حرية التعبير. بتاريخ 27 أيلول 2026 وعلى خلفية شكوى تطالب بتوقيف برنامج مش مسرحية واتهامه بالتحريض تهديد السلم الأهلي والترويج لإسرائيل، توجه الزميل جو معلوف إلى النيابة التمييزية دفاعا عن برنامجه.
14: بدنا نشكر القضاء على دقة التحقيق اللي صارت. بتأسف أنه اليوم لما بندعي للحريات، لحرية الرأي والتعبير، في البعض يطالب بحجب وتوقيف برنامج مثل مش مسرحية ومشروع ليوصل صوت الشباب اللبناني. هيدا النوع من الدعاوى بذكرونا بأنظمة الوصاية وبذكرونا بالدولة العميقة يلي متضررة من هيدا المشروع، وإذا في شيء رح يشد من عزيمتنا من بعد هيدا الدعاوى هو إنه نستمر.
13: مش مسرحية نكمل وموسمه التاني رح يكرس مساحة أوسع للحريات ويرفع سقف الخطاب بوجه كل من يمثل ممضي الدولة العميقة وثقافة القمع ومحاولات مصادرة الرأي المختلف.
5: دوليا، بين تهديد إيراني بتوسيع دائرة الاستهداف ومساع دبلوماسية لفتح مضيق هرمز تتحرك المفاوضات. تقرير أرار كرم.
6: بين التهديد والتفاوض ترفع طهران سقف رسائلها فيما تنتظر ردا أمريكيا على مقترحها في شأن مضيق هرمز. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف توعد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط إذا لم يضمن أمن إيران، ملوحا بتعطيل صادرات النفط في المنطقة. بالتوازي أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن خطة النقاط السبع بشأن فتح المضيق نقلت إلى واشنطن عبر وسيط قطري، متوقعا أن تحسم واشنطن ردها على المقترح، لكن من واشنطن لا مؤشرات حتى الساعة إلى تنازلات مقابلة. الرئيس دونالد ترامب نفى أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات أو حتى الإفراج عن أموالها المجمدة، مؤكدا أنه لم يعرض على طهران شيئا. وفي الملف النووي رفع ترامب بدوره السقف مؤكدا أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، ومعتبرا أنها تفشل فشلا ذريعا وأن ذلك سينتهي قريبا جدا، مضيفا أن منع طهران من امتلاك القنبلة قد يسجل في كتب التاريخ كأحد أهم إنجازات واشنطن. رسالة عزز وزير الخارجية ماركو روبيو بتحذيره من تداعيات أي استهداف للمصالح الأمريكية، فيما شدد نائب الرئيس جي دي فانس على أن واشنطن ستقيم أفعال إيران لا تصريحاتها. ومع هذا لم تنقطع قنوات التفاوض ليبقى هرمز في قلب شد الحبال.
1: إسرائيل تعيد رسم عقيدتها البحرية لتوسيع نطاق عملياتها وسط التنافس مع تركيا ومراقبة إيران. رنا نمر.
6: إسرائيل تريد رؤية ما تحت الماء والوصول إليه قبل أن يصل إليها، هذا ما تكشفه الخارطة الجديدة للتسليح البحري. غواصة دراكون وصلت إلى حيفا لتعمل بصمت قرب سواحل الخصوم من دون أن يدرك بوجودها. وفي موازاتها تبحث البحرية الإسرائيلية جدياً في شراء واحدة من أخطر طائرات صيد الغواصات في العالم B-8، بعدما كشف أن قائد البحرية الإسرائيلية التقى مسؤولاً رفيعاً في بوينغ. B-8 ليست مجرد طائرة استطلاع بل منصة عسكرية مبنية على بوينغ 737، صممت لمطاردة الغواصات تبحث عنها بأجهزة استشعار وعوامات صوتية ورادارات متطورة ترصد الحركة، ويمكنها الانتقال من المراقبة إلى الاشتباك باستخدام الصواريخ المضادة للسفن وبسرعة تقارب 850 كيلومتر في الساعة وقدرة على تنفيذ مهمات بعيدة المدى والتزود بالوقود جواً. تستطيع الطائرة تغطية مساحات بحرية لا تستطيع السفن والمروحيات مراقبتها بالسرعة نفسها. لكن السؤال الأهم، لماذا الآن؟ الإجابة أن إسرائيل تنظر بقلق إلى توسيع القدرة البحرية التركية مع أسطول يضم 14 غواصة وفق الأرقام التي أوردها التقرير الإسرائيلي. وفي الجنوب والشرق تراقب النشاط الإيراني في الخليج وبحر العرب، فيما أظهرت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب كيف يمكن للممرات البحرية البعيدة أن تتحول مباشرة إلى جبهة أمنية.
1: بعد الآن نجمات باريس فاشن ويك
5: وذكر في صلاة لبنان.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: تجريم الإفطار العلني، ما الحل؟ الجزء الثاني في الحلقة المقبلة من جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عصوت كل لبنان.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. تراجع سعر صفيحة البنزين الفيرة أي حوالي 0.01 دولار يعني سنت واحد، ليبقى سعر صفيحة البنزين قرب 32 دولار، وبيكون ارتفع سعر صفيحة البنزين من أول أيلول 3 دولارات للصفيحة، بوقت بتحصل خزينة الدولة حاليا ما يقارب 7 دولارات كرسوم وضرائب على كل صفيحة بنزين. أما سعر صفيحة المازوت فهي قرب 31 دولار، يعني طن المازوت مازال فوق 1550 دولار، بوقت زاد سعر جارة الغاز 10 كيلو 84,000 ليرة ليوصل سعر الجارة لـ 15 دولار، بإضافة طبعا إلى كلفة النقل والتوزيع. خلينا نتابع الأسعار الصادرة صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه. بسياق آخر أيضا، لبنانيا اعتبر أمين عام جمعية المصارف هادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية أنه قانون السداد الوديع اللي بيوعد المودع بالسداد من دون تحديد مصادر السيولة وآلية التنفيذ ما بيعالج الأزمة. فبحسب دراسات لمستشارين عالميين، تطبيق مشروع القانون المرسل من الحكومة لمجلس النواب من دون تعديل بتوزيع الأعباء ومصادر التمويل قد يؤدي لتصفية عدد كبير من المصارف اللي لديها حوالي 550 ألف حساب وأكثر من 29 مليار دولار من الوديع. وسأل خلف بحال تصفية هالمصارف مين رح يرد الوديع، خصوصا أنه إمكانيات صندوق ضمان الوديع كما هي اليوم ما بتسمح بتغطية وديع بهالحجم. أما الرهان على بيع أصول المصارف فلازم يأخذ بالاعتبار مدة التصفية وكلفتها وتراجع قيمة الأصول عند بيعة تحت الضغط، وبالتالي قد ينتظر المودع سنوات ليسترد قسم محدود من حقوقه. بالنسبة لمهلة سداد الوديع، شدد خلف على ضرورة وضع دراسة للسيولة المتوفرة لدى الدولة ومصرف لبنان والمصارف، لأن تحديد مهلة من دون موارد قد يؤدي لتعثر جديد بدل الحل. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية تراجعات على لحظات نتابع الأسواق. بالفعل بورصة بيروت أسهم صيدلات تراجع بحوالي 3%. أنتقل للأسواق الخليجية، نهتدي جلسة المؤشرات تنهي التداول عن تراجعات حل من الترقب لمسار الوضع بشكل عام بالشرق الأوسط. المؤشرات الأوروبية، التباين سجل على المؤشرات مع تجنب المخاطرة مع إبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل بظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. خسر مؤشر فوتسي البريطاني ما كسبه اللي سجله صباحا مع تباطؤ التضخم بالمملكة المتحدة بأيلول. المؤشرات الأمريكية، وول ستريت في هذه اللحظات من الجلسة تميل إلى التراجع، بالفعل بقيت مستقرة لحد كبير مع هدوء الضغوط السعرية نتيجة مراقبة سعر النفط مع ترقب الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإيرانية، وأيضا لا تزال عوائد السندات الأمريكية بتشكل الضغط الأساسي على الأسواق. إلى المعدن النفط ومن ثم العملات، الذهب، نلقي نظرة سريعة على الذهب، بينتظر المزيد من البيانات الأمريكية بعد تراجع سيت المستهلك الأمريكي لشهر الثالث وتراجع فرص العمل المتاحة بآب. الأنظار إلى تقرير الوظائف الأمريكية نهار الجمعة للحصول على مؤشرات أكثر حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية. النفط تراجع مجددا مع التركيز على مؤشرات تحسن صادرات الخام من الشرق الأوسط بظل تقييم أفاق المحادثات بين واشنطن وطهران وارتفاع صادرات الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط بشهر أيلول. أيضا فاتح بيرول وهو مدير وكالة الطاقة الدولية أشار إلى أنه الدول الأعضاء قد تناقش طرح المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية بالأسواق إذا دعت الحاجة. هل العوامل هي اللي عم تضع ضغوط على الأسعار؟ العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1316، والعملات المشفرة أيضا تنتظر أي إشارات حول أسعار الفائدة لما تبقى من العام 2026. لهون وصلنا نهاية جولتنا، تصبحوا على خير، نتابع النشرة معكم.
0: شكرا موريس.
2: شكرا موريس. والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي.
3: البداية مع فيديو عم بيتم تداوله بكثرة من امبارح على السوشيال ميديا لطفل عم يستعيد نظره ويشوف أمه لأول مرة من بعد جراحة بعيونه، والمشهد كان فعلا مؤثر ولاقى تعاطف كبير. بس الحقيقة أنه هالمشهد مش حقيقي ومولد بالذكاء الاصطناعي، وحتى أنه هالنوع من المحتوى عم يغذي مواقع التواصل. من هون ضرورة التمييز بين القصة الحقيقية والمحتوى المفبرك حتى لو اخترنا نتفاعل معه. بالصين حصان لبس حمايات جديدة لأجري الخلفية، بس الظاهر ما عارف كيف يمشي فيهم، صار يرفع أجري بطريقة غريبة ومضحكة وكأنه نسي كيف يمشي. yeah. لما البيت يكون فرد من العيلة بيصير جزء أساسي من أي مناسبة. عرسين قرروا يوثقوا عرسهم من وجهة نظر كلبهم، ركبوا له كاميرا على ظهره وخلوه يلف بين المعازيم ويصور الحفلة على ذوقه هو.
4: Father acquired
5: my son.
6: I shouldn't even hire a videographer, your person.
7: Such a cool idea.
8: That is so cute. Please use a GoPro.
6: Your parents just got married.
3: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة، من هلا لوقتها stay connected.
0: الفقرة الرياضية من ملعب الزوق حيث تتواصل مباريات بطولة وصل بكرة السلة، التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميلة جايال خوري. جايال مساء الخير، مين عم يتنافس اليوم؟
9: مساء الخير ديانا، أكيد نحن مستمرين بتغطية فاينل 8 فيبا وصل. من وقت قليل قدر يفوز غرغان الإيراني على العربي القطري، أما بعد وقت قليل رح نشوف فريق الحكمة عم بيواجه فريق العلا السعودي. هيدي المباراة مباراة مهمة جدا للفريقين، لأنه من خلالها قادر واحد منهم أنه يحسم صدارة هيدي المجموعة. وأيضا سبق وذكرنا بالنشرة الإخبارية ديانا أنه فريق الرياضة قدر أنه يتأهل إلى نصف النهائي من بعد ما فاز بالأمس على الكويتي. يعني اليوم أمام فريق الحكمة وفريق العلا السعودي فرصة التأهل إلى النصف النهائي، وهيدي هي أهمية هيدي المباراة. الأجواء حلوة كتير، المدرجات بدأت تمتلئ ودقائق قليلة وبتبدأ المباراة.
0: شكرا لك جايال.
2: والآن إلى أخبار الفن في الفقرة الفنية.
1: عرض ضخم قدام برج إيفل أقامته لوريال باري مع انطلاق باريس فاشن ويك تحت عنوان لو ديفيلي، وبمشاركة مجموعة كبيرة من سفيرات العلامة ونجمات عالميات، ومن كندل جينر لهايدي كلوم وإيفا لونغوريا، جين فوندا، إشواريا راي، كارا ديليفين وياسمين صبري تواليت النجمات على الرنوي بإطلالات مختلفة، قبل المفاجأة الأكبر بختام العرض مع ظهور سيلين ديون وأداء أغنية عمل لايف.

0: احتفل توم كروز مع أبطال ديجر بالبريمير الخاص بالعمل بلوس أنجلوس قبل طرحه عالمياً. وخلال الحدث خصص توم وقت للفانز اللي كانوا ناطرينه والتقط الصور معهم ووقع لهم قبل ما ينضم لزملائه وأبرزهم ريز أحمد، ساندرا هولر وجون جودمان بانتظار انطلاق ديجر بصلاة السينما اللبنانية بواحد تشرين الأول. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: إلى الأحوال الجوية،
2: أيلول طرفه مبلول هيك بيقولوا، وزبطت المقولة السنة. الشتا المتفرق مرافقنا بآخر هالشهر، يعني هالكم يوم بتشتي بمناطق وبتصحى بمناطق تانية. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب أوقات والرطوبة 60%. الحرارة بنهار تحت معدلاتها بكل المناطق، 27 ببيروت، 16 بفيطرون و16 درجة ببشري. من عشية بتوطي الحرارة أكثر شيء على المرتفعات، 22 ببيروت، 13 ببسكنتا و14 درجة بزحلة. السماء مغيمة بكرة، الهواء قوي وموج البحر بيوصل للمتر. أما على الجبال انتبهوا من الخطيطة خصوصي بعد الظهر والحرارة بين 13 و18 درجة. من الأربعاء للسبت كيف رح يكون الطقس؟ خلينا نشوف سوا. الأربعاء بيتجدد الشتاء، بيقوى الهواء بعد الظهر، بتوطى الحرارة، الأجواء بتبقى متقلبة والخطيطة قوية على الجبال. الخميس والجمعة كمان في شتاء متفرق خلال النهار، الهواء قوي، الحرارة 27 درجة على الساحل والخطيطة قوية على المرتفعات. السبت الحرارة بتعلى بالنهار وبتوطى بالليل، بيتحسن الطقس تدريجيا وبينحسر المنخفض كل ما تقدمنا بالوقت. هذا كان كل شيء بالطقس، انطرونا بنشرتنا اللي جاية.
1: شكرا دانيال.
3: شكرا.
1: نشرة انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
3: أخبار إضافية بنشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس. خدمة سريعة وراحة أكبر.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
3: مساء الخير وإلى عناوين نشرتنا الليلة. الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري يعلقان الإضراب الذي كان مقررا غدا. الرئيس عون لعضوي الكونغرس: أي تأخير في التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب. الضغط الأمريكي على إسرائيل مهم جدا. الرئيس بري لوفد الكونغرس: العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام إسرائيل بكل موجبات الاتفاقات المبرمة. معولا على القيادة الأمريكية لإنجاح اتفاق الإطار، الرئيس سلام من السفارة اللبنانية بواشنطن يشدد على مستلزمات التطبيق الجدول الزمني وآلية التحقق. ترامب: تحدثنا مع الوسطاء وسننتصر على إيران قريبا جدا. عرقجين: توقع ردا أمريكيا على مقترحنا.
2: الجديد.
4: مساء الخير. بحبة مورفين مصنعة من مادة البنزين أطفأت اللترات الخمسة محركات الشارع، فلا إضراب ولا من يضربون. بكلمة سر كمت الأفواه وحيدت الأرض المهتزة أصلا عن تداعيات حمالة النتائج في الوقت الراهن. يوم الأربعاء يوم عمل عادي، والنقل البري سالك على خطين، أما وسائل النقل السياسية فتوقفت عند محطة واشنطن وليس في الأفق ما يوحي بانتقالها نحو روما. فما لم يقدمه الإسرائيلي على الطاولة منذ توقيع اتفاق الإطار لن يهبه للبنان بالمجان قبل فتح صناديق الاقتراع. لا بل إن بنيامين نتنياهو ولإثارة الحس الانتخابي لدى الرأي العام ضرب على الوتر الأمني وتحدث عن مؤشرات لمن أسماهم بالأعداء بمحاولة الهجوم على إسرائيل قبل الانتخابات. ومن دون الإشارة إلى من المقصود، كشف نتنياهو عن ضغوط تدفعه إلى التخلي عما وصفه بالمكتسبات العظيمة التي حققها مقاتلوه ولن يسمح بحدوث ذلك. وفي قراءة لما بين السطور وبما يخص لبنان، فلا تفاوض ولا انسحاب ولا التزام ببنود الإطار الثلاثي، بل قتال نتنياهو المستميت على كل الجبهات للبقاء على قيد الحياة السياسية. في المقابل فإن الثلاثية الرئاسية اللبنانية مقيمة ومغتربة مؤقتا تقاطعت مواقفها عند ثوابت محددة. تعليق أهمية كبيرة على الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار، وعدم السماح بتحويل الإطار الثلاثي إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله، واستغلال الوقت المتبقي لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. وهذه العناوين انسحبت على اللقاء الخارجية الأمريكية بين الوزير ماركو روبيو ورئيس الحكومة نواف سلام. وفي كواليس اللقاء بحسب مصادر سياسية أودع لبنان لدى الإدارة الأمريكية مقترحا حول استصدار قرار من مجلس الأمن لتشكيل قوة أممية تملأ فراغ اليونيفيل، وتلقى طلبا أمريكيا بتجفيف منابع حزب الله المالية. وتضيف المصادر أنه تم الاتفاق على عناوين عريضة تتعلق بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح وبآلية التدقيق حول التزام الطرفين قبل أن تستكمل اللقاءات على طاولة العشاء في السفارة، حيث لفت حضور الأمير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني، وإن كان بين لبنان والمملكة خبز وملح قديم، قدم العلاقة الوثيقة بين البلدين الشقيقين. أما بين العدوين اللدودين فروحت الأمور ما بين رفض ترامب للمقترح الإيراني وانتظار عرقجي لتسلم الرد الأمريكي من الوسيط القطري. وفي هذا الإطار أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الجهد منصب حاليا على بناء أرضية مشتركة بين الجانبين. وفي وقت وصف فيه الرئيس الأمريكي العملية ضد إيران بأنها من أهم الإنجازات التي حققها خلال ولايته، ترك نائبه جي دي فانس الباب مواربا وقال: ثمة مجال للتوصل إلى اتفاق مع إيران شرط أن تحسن سلوكها. فيما المتحدث باسم الجيش الإيراني هدد بعملية استباقية إذا ما توصل لنتيجة بأن العدو سيشن هجوما وشيكا بحسب قوله. ترافق ذلك مع تحذير أطلقه رئيس البرلمان محمد باقر قليباف من أن أي مغامرة أو اعتداء سيقابل برد قاس ودقيق وسريع. كل الحلول معلقة على التقاء الضدين واشنطن وطهران، وعلى المسافة الفاصلة بينهما يلعب الإسرائيلي ويذكي نيران من مسلسل الاغتيالات في غزة إلى تقطيع أوصال الضفة وتهجير الفلسطينيين منها وتدنيس المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بحماية شرطة الاحتلال وجيشه ووزير أمنه بن غفير، الذي وعد في حال تسلم منصب وزير الدفاع في الحكومة المقبلة بأنه سيحدث تغييرا جوهريا في المفهوم على أن يبدأ بحرق جثة السنوار. فاستعدوا للمحرقة.
2: MTV.
5: مساء الخير. من واشنطن إلى بيروت، عنوانان أساسيان يحركان الواقع السياسي: الإصلاح المالي ومحاربة الفساد من جهة، وتحقيق السيادة الكاملة عبر حصل السلاح من جهة ثانية. والعنوانان المذكوران شكلا محور لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام والوفد المرافق في العاصمة الأمريكية. وفق المعلومات فإن الإدارة الأمريكية أبدت كل استعداد للمساعدة والدعم، شرط أن تأخذ السلطة زمام المبادرة وأن تتخذ إجراءات واضحة وتنتقل من مرحلة الخيارات المبدئية إلى مرحلة الإجراءات العملية. وفي السياق علم أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة من الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي خاص بلبنان، لكنها تنتظر من الدولة اللبنانية أن تحزم أمرها في أمرين: أولاً إعادة تنظيم القطاع المصرفي، ثم الجدية في ملاحقة البنى المالية والمؤسساتية لحزب الله، وذلك حتى لا يستفيد الحزب من أي مساعدات مالية أو دعم مالي يصل إلى لبنان. في موضوع السيادة، توافق واضح بين الطرفين على سحب سلاح حزب الله، وإن كان الجانب اللبناني يرى أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يتزامن مع بدء عملية سحب السلاح، وذلك وفق جدولين زمنيين متوازنين وانطلاقا من مبدأ الخطوة خطوة. فهل تأخذ الآلية المطروحة طريقها إلى التنفيذ هذه المرة أم تبقى مجرد حبر على ورق؟ حياتياً، الإضراب العام المقرر الأربعاء علقه الاتحاد العمال العام واتحادات النقل البري، فيما أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
2: المنار.
6: ما يسمونه عيد العرش، عبر تدمير المزيد من قرى الجنوب اللبناني وسفك المزيد من الدم الفلسطيني وتدنيس باحات المسجد الأقصى والمقدسات، كان أصحاب العروش العرب يستقبلون سفاحة الأبيب بالتهليل والترحاب لتنسيق المواقف بين الجانبين وتعزيز أشكال التعاون في ظل الحرب مع إيران واليمن، كما كشف الإعلام العبري، فيما أضافت يدعوت أحرنوت نقلا عن مصادر إماراتية أن الاجتماع الذي جمع محمد بن زايد وبنيامين نتنياهو في أبو ظبي حضره ممثلون عن دول خليجية بما فيها السعودية إضافة إلى المغرب وليبيا والأردن وقطر. مشاورات أبو ظبي بالأمس القريب أتبعها نتنياهو الواقف على حبل انتخابي مهتز بالإعلان عن مشاورات أمنية طارئة في مكتبه، لكن المعارضة الصهيونية لم تركن إلى مسرحياته وأفلامه الانتخابية، فطالبته بإحاطة واضحة عن تلميحاته بتطورات أمنية تهدد كيانه وقد تطيح بموعد الانتخابات. أما السلطة في بلادنا التي تطيح بالدستور والميثاق وكل معاني الدولة والمؤسسات فأسست مواقفها اليوم من جديد ومن بيروت إلى واشنطن على الدعم الأمريكي لإنقاذ اتفاق الإطار، رغم اعترافها عبر الرئيس نواف سلام بأنه لا يمكن السماح بتحول الإطار إلى مسار آخر يكتفي بإدارة النزاع بدلا من حله. وفي حال البلد الاجتماعية والمعيشية أطفأت الحكومة إضراب النقل البري والاتحاد العمالي العام بخمسة لترات من البنزين، فيما أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة وأساتذة الجامعة اللبنانية على مواعيد إضرابهم حتى استفاقة الحكومة من استهتارها بحال الوطن وموظفيه. ومع استمرار إحياء ذكرى شهيدي الأمة والوطن تواصلت المراسم والمواقف في عموم المناطق، فيما حضرت وفود لبنانية وفلسطينية وعربية وقوى سياسية وحزبية واجتماعية إلى ضريح السيد الأسمى السيد حسن نصر الله، واضعة أكاليل الزهر ومعاهدة بالبقاء على العهد، فيما أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن أهل السيد الأبقى وأبناءه وإخوته من شعبه وأمته يواصلون مقاومته بثبات، وأن أعداءه معروفون وأحباءه واضحون، أما الانتهازيون والمنافقون فقد فضحهم دمه. في الإقليم فضحت أسعار النفط الملتهبة كذب ومأزق الأمريكيين وحلفائهم في المنطقة، وعاد دونالد ترامب إلى التصعيد والتهويل من جديد، فيما اختصر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف المشهد على الأمريكيين وأتباعهم في المنطقة قائلا: لتدركوا أن في المنطقة التي لا تبيع فيها إيران نفطها لن يبيع أحد نفطا، وإذا لم يتحقق أمن الجمهورية الإسلامية فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن، كما قال.
7: NBN. أهلا بكم. حتى إشعار آخر، الجنوب يحل بندا أولا ودائما في جدول الأعمال اللبناني بشقيه الداخلي والخارجي. ومصداقا لهذه المعادلة أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب وإدارته هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف حربها على لبنان. وشدد الرئيس بري على أنه لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لليونيفيل. في الميدان يستمر الجنوب هدفا للاعتداءات الإسرائيلية والتهديدات التي لا تتوقف. وقد حضرت تداعيات العدوان في لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فيما حط الشأن المالي والاقتصادي في المحادثات التي أجراها مع وزير الخزانة سكوت بيسانت ومع مسؤولين كبار في البنك الدولي. ولم تعلن بعد هذه اللقاءات والمحادثات أي قرارات أو نتائج عملية فورية. في الشأن الاجتماعي لقاءات واتصالات ومفاوضات مكثفة جرت في الأيام والساعات الأخيرة بين القوى النقابية والحكومية أسفرت عن معالجات ولو موضعية من شأنها التخفيف ولو قليلا عن كاهل الطبقات العاملة. وتوجت تلك المفاوضات باجتماع في مقر الاتحاد العمال العام بحضور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، حيث تم الإعلان عن تعليق الإضراب. أما أبرز التقديمات التي أقرت للسائقين في وزارة المال فكان منحهم مبلغ 12 مليون ليرة شهرياً ووضع آلية تنفيذية لدفع التعويضات، فيما تم التوصل في لجنة المؤشر إلى آلية الاحتساب بدل نقل يعادل كلفة 5 لترات من البنزين عن كل يوم عمل. وفي شأن متصل، أعلن وزير الطاقة أنه سيطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 ليرة على المحروقات. إقليميا، جولة تفاوض جديدة غير مباشرة جرت بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوسطاء. وبحسب المعلومات ذات المنشأ الأمريكي، فإن المحادثات تركز على نسخة معدلة من اقتراح مدته 7 أيام قدمته طهران الأسبوع الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي بقي في نيويورك، فإن الرد الأمريكي على أحدث مقترحات بلاده ستتلقاه طهران اليوم. وكانت تقارير صحفية أمريكية قد أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على إيران تخفيض العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تقديمها تنازلات نووية، لكن الرئيس الأمريكي نفى تقديم مثل هذا العرض.
8: OTV. كلما بدا أن نافذة للحل تفتح في المنطقة ظهرت عقدة جديدة تعيد المشهد إلى المربع.

0: حرب والسلم من جهة ثالثة. والنتيجة أرض مهددة وشعب يدفع الثمن وسيادة ترفع شعارا في الخطابات ثم تغيب عند الامتحان. لا يكفي أن تتكل الحكومة على تصريح سفير أو أن تستنكر الاعتداءات ولا أن تنتظر تبدل الظروف الإقليمية. المطلوب تحرك سياسي ودبلوماسي جدي لإنهاء الاحتلال بالتوازي مع مسار واضح لحصر السلاح بالدولة. وفي الداخل يطلق التيار الوطني الحر غدا مرصد الحكومة لمتابعة أدائها ووضعها أمام مسؤولياتها، خطوة تأتي في ظل اتساع الهوة بين الوعود والنتائج وبين ما تعلنه السلطة عن الإصلاح وما يلمسه اللبنانيون في حياتهم اليومية. من السيادة إلى الاقتصاد والخدمات، لن يكون السؤال عما تقوله الحكومة بل عما فعلته وما الذي منعها من القيام بواجباتها.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز الشهيد علي عياش الإقليمي التابع لدائرة أمن عام النبطي اعتباراً من 23 أيلول 2026. للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.

0: لسنا عرى امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. يواصل رئيس الحكومة نواف سلام والوفد الوزاري اللبناني المرافق لقاءاته في واشنطن، والتقى سلام اليوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. رئيس الحكومة أكد التزام لبنان ببسط سيادة الدولة، قائلا في حديث للشرق بلومبرغ: نريد وضع جدول لانسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. وأوضح رئيس الحكومة أن اللبنانيين اتفقوا على حصر السلاح بيد الدولة وعلى حزب الله الالتزام، لافتا إلى أن اليونيفل في جنوب لبنان لن تستمر بشكلها الحالي. قناة الجديد أفادت بأن سلام سيتوجه إلى النبطي فور عودته من الولايات المتحدة لإطلاق رزمة من المشاريع الداعمة لأهالي الجنوب. في البيت الأبيض يلتقي وزير الخارجية يوسف رجي عند 9 من مساء اليوم بتوقيت بيروت نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهم، ويعد نيدهم أرفع مسؤول في مجلس الأمن القومي بعد مستشار الأمن القومي، وهو منصب يتولاه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. يعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير الخميس المقبل لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، ويتصدر جدول الأعمال طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي، إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبنود تتصل بالجمارك والتعيينات. كما يبحث طلب وزارة المال إلغاء زيادة بعض الرسوم على المستوردات بهدف دعم الصناعيين.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. في جديد الميدانيات جنوبا، فجر الجيش الإسرائيلي مساء الآبار الارتوازية في المنصور وقطع أوصال الشبكة المائية بعد أن فجر معظم منازل البلدة، كما سجل قصف مدفعي على المنصور. أشارت وكالة سانا السورية نقلا عن قوى الأمن الداخلي في سوريا إلى إحباط مخطط تخريبي في حوض اليرموك في درعا، حيث تمت الإطاحة بخلية مرتبطة بحزب الله. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا أمنيا مع كبار المسؤولين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كل شيء سينتهي قريبا جدا فيما يتعلق بإيران، متوقعا انخفاض أسعار النفط. وأضاف ترامب إن إيران تفشل فشلا ذريعا، مجددا تأكيده أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. الخبر الأخير في هذا الموجز: قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي، قال إن أمريكا ستخرج من المنطقة والنظام الصهيوني البغيض يقترب يوما بعد يوم من الفناء. وأضاف: في النهاية سنبقى نحن والدول المجاورة في هذه المنطقة وجها لوجه، ذلك اليوم هو يوم الندامة. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا للمتابعة.

بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

أداء التمثيل والصوتي اللي تميز فيهن بيير داغر كانوا حلم الأكتار أحبوا من خلالهم فن التمثيل والدوبلاج. أحلامه الفنية حقق البعض منا بلبنان والبعض الأكبر بالعالم العربي، فشو بعد عنده أحلام للمهنة والوطن؟ لبنان الحلم بيستضيف الممثل بيير داغر الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في حلقة اليوم: اتساع دائرة التوتر في الضفة الغربية في ظل تزامن الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية مع اعتداءات المستوطنين.
3: ومتعوا في المساطير يخبطوا على ظهري وبطري الواحد ويضربوا في الناس بدريش عن حاله.
2: تشيع رفات 43 فلسطينيا تم انتشال جثامينهم مؤخرا من تحت أنقاض المنازل المدمرة في غزة.
4: الآن صار له قبر أروح أزور عن أولاد، بردت نار قلبي شوي الحمد لله.
2: تحت وطأة العمليات العسكرية، يمنيون يحكون عن رحلة نزوح شاقة خاضوها سيرا على الأقدام.
5: مشينا أكثر من 10 كيلو أو 8 كيلو بأقدام حافية في آخر الليل.
2: تحية لكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يومية الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. نبدأ جولتنا من الضفة الغربية المحتلة، حيث تتسع دائرة التوتر الميداني في ظل تزامن الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية مع اعتداءات نفذها مستوطنون في عدد من القرى والبلدات. وللوقوف على آخر التطورات وتفاصيل ما جرى على الأرض، تنضم إلينا مراسلتنا في رام الله إيمان عريقات. مرحبا بك إيمان، ما الذي جرى ميدانيا خلال الساعات الأخيرة، وهل هناك إجراءات إسرائيلية جديدة على الأرض، خاصة فيما يتعلق بحركة الفلسطينيين واعتداءات المستوطنين؟
6: حقيقة يعني كان يوما مزدحما بالتطورات الخطيرة والتي قوبلت بالتنديد المحلي والحقوقي الفلسطيني. لنبدأ من آخر اعتداءات من قبل مجموعات من المستوطنين ورفقة من الجيش الإسرائيلي في بلدة ليتونيا غرب مدينة رام الله، إذ كان هناك اقتحاما من قبل الجيش الإسرائيلي لهذه المنطقة، بينما تواجد يعني أعداد كبيرة من المستوطنين في هذه المنطقة، أدوا صلوات وطقوس دينية بالإضافة كذلك.
2: يبدو أننا فقدنا اتصالنا بمراسلة بي بي سي في رام الله إيمان وريقات، ربما نعود إليها مجددا، ولكن لنذهب إلى قرية جالود جنوب نابلس، والتي شهدت هجوما ليليا شارك فيه نحو 100 مستوطن بحسب تقارير إسرائيلية وفلسطينية، بينما كانت القوات الإسرائيلية تساعد عائلة فلسطينية على العودة إلى منزل كانت قد غادرته سابقا إثر اعتداءات من قبل المستوطنين. الحادثة حظيت بتغطية إعلامية إسرائيلية بارزة بشكل غير معتاد، إذ وصفت بعض وسائل الإعلام المتورطين فيها بأنهم مستوطنون متطرفون، في حين أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الهجوم وقع بحضور القوات الإسرائيلية. اعتداءات المستوطنين في البلدة امتدت إلى عدد من المنازل والممتلكات قبل أن ينتقلوا إلى بلدة قريوت المجاورة، حيث أحرقوا سيارات وقاموا بالاعتداء على عدد من الفلسطينيين. نستمع فيما يلي لسيدة مسنة تعرضت للاعتداء من قبل المستوطنين وشاهدي عيان.
7: وين ما صليت اجيت شتيت الباب وطليت ولهو السيارات من بيني وبين ابن عفن، جيت من غلت ما الحس بدي غلت كلهم دافشين الباب وعابرين علي، وبتعوا في المساطير يخبطوا على ظهري وبطري الواحد ويضربوا في الناس بدريش عن حاله بدريش يمه وديتي وسدري عبروا على الدار وطخوا طلتين عبروا جوا من امبارح اجيت لليوم وانا مرمي مثل الشريطة، لا بقدر اكتب ولا بقدر اقوم ولا بقدر اقعد ولا بقدر اساوي ولا نفس ما بقدر اتنفسه.
8: اتصل في الارتباط الفلسطيني على اساس نطلع على الدور اللي كان فيه قرار محكمة لإخلاء المستوطنين وعودتنا، فاتصل برضو الارتباط الاسرائيلي، طلعت انا وابني ومرتي سيارة على البيوت بمرافقة الارتباط الإسرائيلي سيارتين، وجدنا البيت مدمر تدمير كامل. صاروا يتجمعوا المستوطنين، صاروا يضربوا علينا بحجار، فوق 150 مستوطن. حرقوا لي السيارة اللي طلعنا فيها طبعا، نزلونا الجيب في سيارة جيب عسكري، توصلونا أول كسرة ومن كسرة إجت سيارة مدنية روحتنا. إجا الارتباط لحراس الحدود أخذونا من هنا من البلد، دخلنا على البيت. طبعا البيت تدمر تدمير مش طبيعي. الجيش بعد ما طلعنا في السيارة كنا بدي أرجعكم على البلد، يعني الوضع خطير هنا، ولا مش قادرين نسيطر على المستوطنين وراح نرجعكم للبلد.
2: مواطنون من قرية جلود جنوب نابلس. وقد عادت إلينا مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان وريقات. مرحبا بك مجددا إيمان، كنت تتحدثين عن آخر التطورات في الضفة الغربية.
6: هذا صحيح، يعني كنا نتحدث عن الاقتحام الذي شهدت عليه بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله من قبل مجموعات كبيرة من المستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي تخلله كذلك رشق المركبات الفلسطينية والمباني بالحجارة من قبل مجموعات من المستوطنين في مشهد وصف فلسطينيا بأنه خطير استفزازي غير مسبوق، وخاصة بأنه وقع في منطقة هي الأقرب إلى وسط مدينة رام الله، هذه المدينة التي توصف بأنها معقل السلطة الفلسطينية وتخضع لسيطرتها الكاملة. هذه التحركات من قبل المستوطنين تأتي بينما تجددت اعتداءات مجموعات من المستوطنين في عدد من القرى، تحديدا في بلدات قريوت المغير وبلدة جالود جنوب مدينة نابلس، التي أضرمت فيها مجموعة من المستوطنين منزلين يعودان لعائلة الطباسي. هذه العائلة التي تواجه اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام الجاري، وكانت قد حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر سبتمبر أيلول الماضي قرارا يسمح للعائلة بالعودة إلى منزلها بعد أن كان المستوطنون قد استولوا على هذا المنزل في يوليو تموز الماضي. لكن فجر اليوم كان هذا الاعتداء هو الأحدث ضمن سلسلة من الاعتداءات التي قال الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من 100 من المستوطنين ممن وصفهم بمثيري الشغب شاركوا في أعمال عنيفة وأغلقوا طرقا وأشعلوا إطارات ورشقوا قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة وأحرقوا مباني ومركبات وممتلكات فلسطينية، وبأنه على إثر ذلك كان هناك اعتقال لمستوطنين بالإضافة كذلك لإصابة عددا من قوات حرس الحدود الإسرائيلية، وبأن الشرطة الإسرائيلية فتحت بالفعل تحقيقا للوقوف على تفاصيل ما حدث وجمعت بالفعل الأدلة الجنائية من عين هذا الحادث الذي بالتأكيد يعني تنظر إليه من مختلف المستويات الرسمية والحقوقية الفلسطينية والدولية بأنه جد خطير، وبات يعني يعكس خطورة وسخونة الأوضاع وتطوراتها في عموم أجزاء الضفة الغربية المحتلة التي لا تزال تشهد على طوق عسكري وإغلاق شامل إسرائيلي بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية في الشارع الإسرائيلي.
2: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان عريقات. ونبقى في الضفة الغربية، حيث اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم بلدة بيتونيا غربية رام الله واعتدوا على مركبات فلسطينية في المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن أعدادا كبيرة من مركبات المستوطنين اقتحمت طريق جريوت غرب رام الله بحماية قوات الجيش، فيما اعتدى مستوطنون على عدد من المركبات الفلسطينية المارة ورشقوا بعضها بالحجارة. لمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى رئيس بلدة بيتونيا ربحي دولة.
9: هذا بشكل سابق خطيرة وتعدي واضح وفاضح على حياة المواطنين، وخاصة أنه هاي المنطقة فيها ثلاث مدارس هي حوالي أكثر من 2000 طالب، فهذا بشكل بيجيب رعب في حياة الطلاب لصغار السن، سكان المنطقة اللي أصبحوا غير آمنين لأنه فجأة أعلنت منطقة عسكرية مغلقة وتم تأمين مسار للمستوطنين لممارسة الطقوس التلمودية في المنطقة. هذا سابقة خطيرة وهو ناقوس خطر على المنطقة وعلى سكانها وعلى أراضيها.
2: رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة. وهذه شهادات مواطنين من بيتونيا، حيث نستمع أولا لمدير إحدى المدارس في البلدة.
10: وكانت ردات فعل نفسية كثير من قبل الأهالي بشكل مستمر، كيف الوضع، كيف الوضع، كيف أولادنا، صار إشي ما صار إشي، ولكن الحمد لله رب العالمين يعني الأمور تمت بثلاثة بفضل الله، يعني ما صارش، ما سجلناش ولا أي حاجة. بشكل خطورة لا سمح الله في حال لو أنه تم إطلاق غاز أو تم إطلاق قنابل صوتية أكيد رح ترتب خطورة، يعني تدافع مش تدافع، الطلاب يعني مش متعودين على أجواء زي هيك، وامتنعنا من إخراج الطلاب على الشبابيك وإلى آخره والساحات، وانتظمت العملية بتمام يعني. بس إعاقة كانت الصبح قبل ما يجوا على دوار عين جريوت، فاتوا الطلاب، كان في يعني نوع من حالة القلق عند الطلاب عند الأهالي، ولكن الحمد لله يعني الأمور اليوم كانت تحت السيطرة، بس تعرف شو قدام كيف رح يصير الوضع يعني.
11: تمهيد للسلاح على المنطقة مش أكثر، وبطبيعة الحال أي اقتحام خوف الطلاب وخلي الطلاب يعني الطلاب مطروش عن المدرسة، يعني أغلب الطلاب ما دواموش، الطلاب اللي قدروا يوصلوا قبل الساعة 7:30 ظلوا موجودين في المدرسة.
2: مواطنون من بيتونيا،
12: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
2: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة شيعت جماهير غفيرة اليوم جثمين 43 فلسطينيا بعد انتشالها مؤخرا من تحت أنقاض المنازل المدمرة، جثامين ظلت عالقة تحت الركام في انتظار أن تصل إليها فرق الإنقاذ وسط نقص حاد في المعدات والآليات، وبينما لا تزال عائلات كثيرة تنتظر معرفة مصير ذويها المفقودين، تحدث عدد من ذوي الضحايا ليومية الشرق الأوسط.
13: زوجي استشهد في 28/11/2024، طبعا عشت بحزن وألم وفراق، أنني لم أستطع إخراج لو جزء فقط من جثة زوجي، ولكن الحمد لله الآن صار له قبر أروح أزور عن أولاد، بردت نار قلبي شوي الحمد لله. كانوا دائما يوميا يسألون الأولاد ليش يا ماما ملناش قبر، روح يا بابا. طبعا اليوم فتح الأوجاع من ثاني، بدأ الحزن من ثاني، كأنه اليوم هو استشهاده.
14: الوالدة اليوم إن شاء الله بنودعها شهيدة مع إخوة اثنين مع أبناء الأخ أولاد إخواني، لسبع شهداء ما يزيد عن 400 يوم حتى تمكنت الطواقم بأقل الأدوات البسيطة وبعد العمل لساعات طويلة بالانتشال ما تبقى من رفات الأهل. هذا يوم عظيم، يوم الشهداء، يوم حضرة الدماء والشهداء.
15: أنا ناجي الوحيد من أبشع مجزرة مخيم النصيرات عائلة الطويل 15/10/2023، 54 شهيد، 23 هي بتخص من عائلة الطويل عائلتي، وفي كمان نسايبنا آل عيد كانوا نسعين آمنين عنا. من قلة الإمكانيات 13 شهيد ما قدرناش نطلعهم، ضلهم تحت الإنقاذ، إلنا 3 أيام قاعدين إنا بنحاول إنه إحنا نطلع من الشهداء، طلعنا إحنا شهدتين طفلتين كانوا من تحت الإنقاذ، وما زلنا يعني إحنا نبحث عن الشهداء، إحنا لنا من 3 سنوات وإحنا كل يوم بنبحث عن الشهداء.
2: مواطنون من ذوي أصحاب الجثمين التي تم انتشالها من تحت الأنقاض في غزة، هذا وقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في القطاع تواجه صعوبات جمة وتحديات معقدة نتيجة العجز الشديد في الإمكانات المادية في ظل منع إدخال المعدات اللازمة. مزيد من التفاصيل في حديث أمان النعوق المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة.
16: نحن مستمرون كلجنة دولية للصليب الأحمر في دعم جهود السلطات المحلية بما فيها طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة للاستمرار في عملية انتشال الجثامين من تحت الركام. ندعم هذه الجهود بما هو متوفر حالياً من معدات في قطاع غزة، بالتأكيد مع حجم الركام الموجود فإن هذه العملية معقدة وتتطلب الكثير من الوقت والمعدات المناسبة وكذلك الجهود المشتركة. وكلجنة دولية للصليب الأحمر نحن نواصل دعوتنا إلى تمكين إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام، ونأمل أن تساعد هذه الجهود العديد من العائلات في قطاع غزة على إغلاق هذا الفصل المؤلم.
2: أماني نعوق المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش، إلى جولة الأخبار التي أعدتها اليوم لمياء عبد الستار وتقرأها مروى جمال.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفي أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تقديم تنازلات في الملف النووي واستمرار معاناة المواطنين الإيرانيين جراء العقوبات الأمريكية الأخيرة على قطاع الطيران. مواطن إيراني:
19: ألغيت جميع الرحلات التي حجزها المواطنون سابقا بما في ذلك الرحلات الدينية إلى العتبات المقدسة في العراق.
18: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده تتوقع ردا رسميا من الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بشأن مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز بعد مفاوضات مكثفة. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يحذر من أن البنية التحتية في المنطقة لن تكون في مأمن إذا تعرض أمن إيران للتهديد بحسبه.
17: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
18: اقتحامات لمستوطنين للمدخل الغربي لبلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واقتحام آليات عسكرية إسرائيلية لمدينة نابلس، وهجوم ليلي لحوالي 100 مستوطن على قرية جالوت جنوب نابلس. مسنة فلسطينية تعرضت للاعتداء.
7: وابطري الواحد هم يضربوا في الناس، أبدريش عن حاله، أبدريش يما وديتي وصدري.
18: زيارة خاطفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، ومكتب نتنياهو ينفي أن تكون الزيارة بهدف الحصول على نفي لرواية بشأن تحذير إماراتي لإسرائيل قبل هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول لعام 2023. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
17: بي بي سي
18: أخبار الشرق الأوسط.
2: والآن إلى جولتنا في أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
2: وتنضم إلي في جولة اليوم زميلة هند سليم. مرحبا بك هند.
20: مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي بي بي سي.
2: من أين ستبدأ هذه الجولة؟
20: من اليمن، حيث انتشر فيديو لسيدة عجوز في صنعاء تناشد من أجل فتح الطرق المغلقة جراء الحرب. ما اضطر الكثير من اليمنيين إلى الاعتماد على طرق بديلة وطويلة ووعرة وفقم من معاناة المدنيين. دعنا نستمع إليها.
21: الشيء بأنهم يفتحوا لنا الطرق لا يتجاه الله عندكم.
22: الناس
21: بتموت جو.
22: الناس بتموت في الجو.
21: في الجو بتموت في الجو.
22: فق والله عمي ترى
21: عقلكم جاه الله. فق والله. افتحوا الطرق.
22: افتحوا المنافذ.
21: افتحوا المنافذ. فق جاه الله.
22: فق والله.
21: أسألكم بالله.
2: سنتابع في هذه الحلقة بعد قليل يا هند أحوال بعض النازحين في اليمن والذين ساروا على الأقدام أثناء النزوح كما تحدثوا إلينا، ولكن كيف جاءت تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على هذا المقطع؟
20: أعرب الكثيرون عن تأييدهم لكلام هذه السيدة العجوز وناشدوا معها من أجل فتح الطرقات لإنقاذ اليمنيين الذين يعانون بالفعل من وهلة الحرب.
2: إلى أين ستأخذيننا في المحطة التالية؟
20: السودان، حيث انتشر فيديو لمواطن سوداني يستخرج سيارته من تحت الأرض حيث كان دفنها لحمايتها من السرقة خلال فترة الحرب. دعنا نستمع إليه.
23: الحمد لله السلام، والله ما شاء الله العربية مدفونة من الدعامة. الله يطمارك الله في مان الله. العربية ما شاء الله ما مدفونة في ودنها، جاءت الضوء الدبع لي. الله ما جاءت تحية طبارك الله.
2: دفنها، وكيف بدأ حالها عندما ظهرت كيف عبر المواطنون المتابعون على ذلك؟
20: كان يبدو أنها سليمة ولكن التراب كان يغطيها لأنها كانت مدفونة. أعرب الكثيرون عن سعادتهم لنجاح هذا المواطن السوداني في حماية سيارته، ولكن في المقابل طلب آخرون أهل السودان بعدم كشف أوراقهم والإعلان عن الأساليب التي يستخدمونها لحماية ممتلكاتهم.
2: طيب المحطة الأخيرة من أين؟
20: من غزة، وفرحة الأطفال بحصاد البلح، حيث انتشر فيديو لمزارع يتسلق النخلة لقطف الثمار بينما تجمع الأطفال حوله لجمع البلح المتساقط وسط خيام النازحين. دعنا نستمع إليه.
2: شيء جيد أن تبقى إحدى النخلات باقية على حالها ومثمرة أيضا. كيف تفاعل المتابعون مع هذا المقطع؟
20: تمنى الكثيرون أن تستمر سعادة هؤلاء الأطفال وأن تنتهي معاناتهم ومعاناة أهل غزة قريبا.
2: شكرا جزيلا لك هند سليم.
20: شكرا جزيلا. تريندينج.
2: إلى اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين بأن الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية شن اليوم غارات على مناطق متفرقة في محافظات الحديدة وتعز على الساحل الغربي وصعدة في الشمال. إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية أن هجوما بصاروخ أطلقه الحوثيون أوقع قتلى وجرحى في منطقة لحج وعدن جنوبي اليمن. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين قد أعلن الليلة الماضية أن الطيران السعودي شن قرابة 40 غارة جوية وصاروخية استهدفت تعز وحجة وصعدة خلال يوم أمس، قال إنها خلفت قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. مزيد من التفاصيل وآخر التطورات في اليمن مع الصحفية اليمنية آفاق الحاج.
0: شهدت تطورات الساعات الأخيرة اشتداد المعارك في جبهات متفرقة من محافظة تعز بين القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثي. تتركز المواجهات على طول الشريط الجغرافي الممتد بين مديرية الوازعية جنوبا والمضارب التابعة لمحافظة لحج أو ما تسمى بجبهة الصبيحة، وتحديدا في منطقة كهبوب والمحاولة وشريرة وراسن المطلة على خطوط الإمداد العسكرية نحو أرياف تعز الغربية وصولا إلى الساحل الغربي. سقط على إثر هذه المواجهات عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. امتدت المعارك إلى جبهة جرداد بمديرية الشمايتين جنوب المحافظة بعد محاولة تسلل للحوثيين إلى جبل قرفان الاستراتيجي، أحد السلاسل الجبلية المطلة على جبهة الوازعية القريبة من باب المندب. في الوقت ذاته واصل الطيران تنفيذ سلسلة غارات على مواقع متفرقة استهدفت مواقع على الحوثيين في الحديدة وصعدة وكذلك في جبهات تعز. المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن شن الطيران سلسلة غارات استهدفت منطقة الجند ومحيط مطار تعز شرق المحافظة، وكذلك منصة لإطلاق الصواريخ البالستية التابعة للحوثيين في جبل أومان شرق المحافظة. تتزامن هذه التطورات في الوقت الذي تتحدث فيها المصادر الميدانية عن دفع الحوثيين بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات تعز وتحديدا الغربية والجنوبية منها. من جانب آخر، ذكرت مصادر ميدانية وشهود عيان مقتل 5 جنود من قوات درع الوطن الحكومية وإصابة 3 آخرين صباح اليوم في حصيلة أولية جراء صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مقر الفرقة الأولى بقوات درع الوطن في منطقة قعوة غرب محافظة عدن.
2: الصحفي آفاق الحاج وقد تحدثت إلينا من اليمن. ومع تقدم الحوثيين وسيطرتهم على مديرية الخوخة وحيس والمخا وذباب الساحلية على البحر الأحمر، شهدت تلك المناطق نزوحا جماعيا إلى محافظة عدن وأجزاء أخرى من محافظة تعز. وقد استمعنا لبعض النازحين من تلك المناطق يحكون عن رحلة نزوح شاقة خاضوها سيرا على الأقدام.
1: خرجنا في آخر الليل بين جرح الظلام، فما لم يكن لنا شيء سوى الهروب والفرار، حيث رحلنا مع أهالينا وأطفالنا ونساءنا بكيلوهات هربا وخوفا. للأسف مشينا أكثر من 10 كيلو أو 8 كيلو بأقدام حافية في آخر الليل مع أطفالنا ونساءنا، ولم نجد وسائل لتحملنا أو نستغلها، إلا فجأة حصلنا أحد الأخوة الذين كانوا كذلك ما لديه أسرة فحاول أن ينقذنا معه.
3: وأنا في طريقي إلى مدينة المخا وصولا إلى مدينة عدن رأيت مشاهد مؤلمة لأسر وأطفال ونساء يمشون على الأقدام هربا من الخوخة إلى المخا وعدن. رأيت أسرة مكونة من 7 أشخاص يمشون في منطقة موشج، مشوا مشيا على الأقدام من الخوخة إلى المخا
4: هاربين تحت القصف والصواريخ والمسيرات. مشينا مسافة 15 أو 20 كيلو ما حصلنا سيارات، تركنا وراءنا غراضنا، تركنا بيوتنا وحلالنا ومعنا الأطفال والنساء. بعدين حصلنا سيارة بالغصب وشفنا القصف قدامنا على الطرق.
2: نازحون

0: معانا حاجة حتى ناكلها، لا منظمة ولا شيء. أجا منظمة سجلوا أسامينا، لا أذهبونا ولا حاجة، لا بيت لا مأوى ولا حتى مستشفى ولا معانا حاجة. أنا وأولادي مرجمين بينهم شماسي، معلم بحالنا إلا الله. ابني مريض، لا حصلتوا له حق علاج ولا حصلنا له حاجة، حتى ما كلنا كلنا الشحات من شوارع. صدقون علينا الناس أحيانا وأحيانا ما نحصلش ما هو ناكل. كمد له يا الله بمطر، أكمد له تخفض حمته.
1: احنا نزحنا من الخوخة إلى لحج، احنا جالسين بين المطر وإيالنا مرجمين وماشي معنا بيوت نسكن فيها، وأنا أولاد لي 3 أيام وبتي مأوقة بين المطر ومعناش حتى ما هو يقوينا. جوزي راح يقرب ما يحصلش حتى ما حق ما كل ناكله. احنا ماشي معنا بطانيات، ماشي معنا فرش، ماشي معنا بيوت، ولا منظمة تهب لنا ولا اي حاجة. سجلوا اسامينا وما ادعتوش، واحنا بين المطر يحط علينا.
2: احنا نازحين، هربنا احنا من الحرب، هربنا من الطواير، هربنا من الرصاص، هربنا من القنابل، وكله علينا واحنا بالوسط. هربنا انا وجوزي وبنية، هربنا درنا في البلاد، والله محد شبح لنا ولا حد آنينا ولا شيء. الآن إحنا والله العظيم من الصباح لما دحين لك الدقنة أي حاجة، لا إيش ولا أكل ولا ماي ولا أي شيء.
3: نازحات في معسكرات رأس العارة في اليمن. بالتزامن مع دخول حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني قوله إن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبلا الرحلات الإيرانية، مشيرا إلى أن الهيئة تجري حاليا مباحثات لتحويل الرحلات المتجهة إلى العاصمة العراقية إلى مطار النجف. كيف انعكست هذه الإجراءات على المواطنين في إيران؟ نستمع.
4: إن القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة تمثل في الواقع عقابا وعقوبات مباشرة بحق الشعب أكثر من كونها ذات تأثير مباشر على النظام. فقد ألغيت جميع الرحلات التي حجزها المواطنون سابقا، بما في ذلك الرحلات الدينية إلى العتبات المقدسة في العراق، كما أن عددا كبيرا من المواطنين يسافرون إلى كل من إيران والعراق لزيارة أفراد عائلاتهم. إضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من العاملين في شركات الطيران الذين يتأثرون بهذه الإجراءات، وقد يفقد بعضهم وظائفهم، ما ينعكس سلبا على حياتهم ومعيشتهم. وإذا نظرنا إلى الوضع الحالي نجد أن الحصار والعقوبات التي استمرت لسنوات طويلة لم تدفع إيران إلى تغيير موقفها، بل على العكس أسهمت العقوبات في تعزيز موقف إيران على الساحة الدولية.
5: إن العقوبات المفروضة على قطاع الطيران والقيود على الرحلات الجوية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران تمثل إجراءات ظالمة تماما، وهي في رأيي إجراءات غير إنسانية، بل وترقى إلى مستوى عمل عدائي يستهدف الشعب الإيراني بأكمله. فهذه الإجراءات لا تمثل بأي حال من الأحوال تدبيرا سياسيا يستهدف مسؤولية وقادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنما تشكل في الواقع اعتداء واضحا على عموم الشعب الإيراني، إذ تطال ملايين الإيرانيين وتحرمهم من حقهم الطبيعي في التنقل والسفر دوليا والوصول إلى الخدمات العلاجية والزيارات ولقاء أفراد أسرهم في دول أخرى.
6: إن العقوبات الأمريكية الجديدة تخالف القوانين والقواعد الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وترامب الذي بدأ الحرب على إيران بذريعة إنقاذ الشعب الإيراني يفرض اليوم قوانين وعقوبات لا تستهدف في جوهرها سوى ممارسة الضغوط على هذا الشعب.
3: مواطنون إيرانيون، ومعهم نصل إلى ختام يوميات الشرق الأوسط لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإشراف العام إبراهيم خليل، الإعداد مروى جمال، الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الصوت كان معنا أيمن محسن، وهذه تحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة.

0: تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الثانية من المقابلة التي نجريها مع العقيد السابق في الاستخبارات الخارجية الروسية السيد يوري بافيليف. سنحاول تسليط الضوء على حادث هز آنذاك الاتحاد السوفيتي وهز المنطقة الشرق الأوسط عموما، وهو ما يطلق عليه في الأدبيات آنذاك وربما الآن حتى لدى المؤرخين ما يسمى بالخريف الساخن لبيروت، حين جرى اختطاف 4 دبلوماسيين روس سوفيت من السفارة السوفيتية في بيروت. لماذا بدت هذه الحادثة ذات صدى واسع؟ لأن الاختطافات في بيروت لم تكن حالة نادرة، بل لأن الاختطاف جرى ضد الدبلوماسيين السوفيت، ومعروف أن الاتحاد السوفيتي كان يمتلك علاقات طيبة مع جميع الفرقاء اللبنانيين أولا. أيضا الاتحاد السوفيتي لم يكن طرفا في تلك الصراعات، وعدا عن ذلك فسمعة الاتحاد السوفيتي وشعبيته في المنطقة كانت سمعة كبيرة. سنحاول أن نحصل من السيد العقيد بافيليف على تفاصيل ما جرى. مرحبا بكم مرة أخرى. ماذا جرى بالضبط في خريف العام 85 في بيروت، وهي الفترة الثانية من عملكم في بيروت؟
1: كما أشرت، الاتحاد السوفيتي والسفارة السوفيتية كانت لها علاقات طيبة مع جميع أطراف النزاع الذي كان يجري في ذلك الوقت في لبنان، وكانت هذه الأطراف عديدة، فمنها كان هناك قوى مسيحية وقوى أخرى إسلامية وفلسطينيون وإسرائيليون الذين كانوا يضغطون من الجنوب، ثم وفد السوريون الذين كما قيل دعوا إلى هناك من قبل الرئيس المسيحي من أجل المصالحة. كان زمانا شيقا، وكانت الأحداث تتواتر بسرعة عالية، وأغلب السفارات الغربية خرجت من بيروت الغربية وانتقلت إلى الشرقية ظنا منها أنها أكثر أمانا، أما نحن فقد بقينا في الشطر الغربي نعتقد أن لا شيء يهددنا.
0: حسنا، يعني المعروف أنكم لستم مستعربا، وبالعادة فأن ضباط محطات المخابرات أو مركز المخابرات في البلدان ينبغي أن يكون على معرفة بلغة البلد. أنتم تجيدون اللغة الإنجليزية، لماذا جرى إرسالكم إلى بيروت للعمل هناك؟
1: بادئ الأمر لم أكن أجهز نفسي لأصبح مستعربا، بل في الواقع كنت باحثا في الشؤون الأمريكية، وعملت كان عندي مهمة إلى نيويورك في أمانة منظمة الأمم المتحدة منذ 62 إلى 1964، وبعد عودتي إلى الاتحاد السوفيتي في سنة 1964 طرحوا علي توجه إلى لبنان بسبب احتداد النشاط الأمريكي هناك، ولزم أن يذهب إلى هناك شخص يعرف حق المعرفة المخابرات الأمريكية ليعمل في هذا المنحة، ولذلك صرت مطلوبا هناك في ذلك الزمان. كان ذلك خلال مهمة الأولى إلى هناك في 1975 حتى 79.
0: حسنا، ثم عدتم مرة أخرى إلى بيروت للعمل هناك مسؤول عن الجهاز في عام 85، وحصل اختطاف الدبلوماسيين السوفيت.
1: تماما. جئت إلى بيروت في شباط فبراير 1985 وحدث اختطاف دبلوماسيين في نهاية أيلول سبتمبر من السنة نفسها. حدث كان ذلك مفاجئا تماما. في ذلك اليوم كنت عائدا من المدينة وعدت من اللقاء، فأبلغوني بأن 4 أشخاص ذهبوا إلى المدينة بسيارتين ولم يعودوا، فاتضح فورا أن شيئا ما طرأ لهم. وبعد فترة قصيرة جاء إلى السفارة شرطي لبناني، قال أنه رأى كيف أن بعضهم سحبوا رجالا من سياراتنا ووضعوهم في سيارات أخرى وأخذوهم بعيدا، ففهمنا أنه اختطاف. أول ما قمنا به هو أننا خاطبنا وزارة الخارجية التي أجابتنا أنهم لا يعرفون شيئا لكنهم سيدرسون الأمر ويتولون القضية. وفي اليوم التالي ظهرت صور في الجرائد، تصور مواطنين ومسدسات عند رؤوسهم، هذه الصور تحديدا، ومع كتابة تقول فيما أنه لو لم تنفذ السفارة السوفيتية مطالب الخاطفين سيتم إعدام الرهائن. وكان هذا تصريح باسم منظمة خيالية لم تذكر سابقا ولم تذكر بعد ذلك، وبذلك عرفنا حق اليقين ما هو المطلوب منا. وأخبرنا بلدنا وأبلغنا ما هي التدابير التي سنقوم بها لتحرير رهائننا، وبدأنا نحقق في تفاصيل ما وقع. استطعنا أن نحصل على بعض المعلومات من أشخاص من المارة الذين شهدوا هذه الحادثة، ثم راجعنا مخابرات حزب جنبلاط التقدم الاشتراكي، فوعدونا بدعمهم بأن يدعمونا لمعرفة أين رهائننا. وكان لدينا قنوات عديدة متوفرة لدينا، لدى السفارة ولدى المخابرات. وبعد فترة من الوقت استطعنا أن نعرف من ترأس مجموعة الخطف، وكان هذا عماد مغنية
2: الذي كان حارسا شخصيا للمرحوم ياسر عرفات.
1: نعم، كان حارس عرفات. نعم، وفي مراسلاتنا الداخلية كنا نلقبه الضبع.
2: حسنا، قبل أن نتحدث عن من هو المرحوم مغنية، ما هي مطالب الخاطفين كانت؟
1: المطلب الرئيسي للخاطفين كان إبعاد القوات السورية من مدينة طرابلس اللبنانية، حيث كانت تحدث نزاعات بين الفلسطينيين وبين قوات المقاومة الشيعية. طبعا نحن لم يكن لدينا الإمكانية مساعدتهم في هذا، مع أننا خاطبنا السوريين وطلبنا منهم أن يساعدونا قدر الإمكان ويخففوا الضغط على الجماعات الفلسطينية والشيعية لحل أزمة الرهائن. فوعدنا السوريون هذه المساعدة، لكننا لم نرى شيئا محددا بعد ذلك. وبعد فترة أخرى عرفنا من المعلومات التي تصلنا أين تقريبا يحبسونهم.
2: عن طريق عملاء المخابرات
1: في مدينة بيروت. ولكن المعلومات كانت بسيطة ولم تؤثر كثيرا على عملنا. ولكن هنا وقعت الأحداث التالية. في يوم عندما خطفوا هؤلاء الناس كان هناك عملية من قبل قوات جنبلاط في منطقة صيدا، وخلال تلك العملية قتل أخو عماد مغنية.
2: عماد مغنية شقيق عماد مغنية قتل في اشتباكات بين جمراطيين.
1: نعم، شقيقه الذي كان موجودا في جماعات المقاومة. وكما عرفنا لاحقا تأثر عماد مغنية بهذا الأمر، لأنه ربط بين الأمرين، بين نشاطه الصباحي وحادثة القتل المسائية، فاعتبر أننا نعرف علم اليقين من خطف دبلوماسيين وأين أخذوا، وأننا نبحث عنه شخصيا، ولذلك قتلنا شقيقه. طبعا نحن وهذه المعلومات انتشرت في الجرائد وما إليه، لم ننفي هذه المعلومة، فلم نكن ننفي ولا نؤكد أي معلومات تتعلق بحادثة الخطف، لا سيما المعلومات التي أدت إلى إرباك صفوف من أخذوا رهائننا، وكانت تفيدنا هذه المعلومات. في هذه الفترة ظهرت أيضا معلومة مع الاستشهاد بعرفات على أنه يعرف أين الرهائن، وأنه اتصل بالناس الذين أخذوهم ودفع لهم فدية، ويضمن أنهم سيعودون بأمن إلى بيوتهم. استمررنا بالعمل سواء بطرائقنا، وسائل المخابرات، عبر مصادر المعلومات الموجودة، كما أننا خاطبنا كبار رجال الدين المسلمين الذين لديهم نفوذ على سكان بيروت، وكان أحد هؤلاء آية الله محمد فضل الله.
2: نعم،
1: وكان الزعيم الروحي لحزب الله.
2: نعم،
1: وله علاقات وثيقة مع إيران. استطعنا أن نجد في بيروت مستشاره، ولا أعرف عن مستشاره إلا اسمه حسن، رجل أصلع ربما يعرفه أحدكم، فاتفقنا أن نلتقي مع محمد فضل الله. ذهبنا إلى ذلك اللقاء، وذلك برفقة مستشار فضل الله حسن ورئيس مخابرات جنبلاط أبو سعيد، الذي كان عنده اتصالات مع جميع التنظيمات، وأنا وأحد أعضاء السفارة الذي ساهم في الترجمة إلى اللغة العربية، لأنني لم أكن أجيد إلا اللغة الإنجليزية. التقينا مع محمد فضل الله، وكنا في ذلك الوقت نتنقل في المدينة مسلحين خوفا من الهجوم، وحصلنا على تصريح المناسب من السلطات بحمل السلاح. وعندما وصلنا إلى المبنى الذي يعيش فيه محمد فضل الله، تركنا الأسلحة في السيارة، فقال أبو سعيد: الحق معك، السلاح لا يجدي نفعا هنا. فدخلنا إلى ذلك المبنى، وبعد فترة خرج إلينا محمد فضل الله وقال حسن لنا أن ذلك كان أول اتصال له مع الكلاب الكفرة، فقد كنت أول كلب كافر التقى معه فضل الله لمناقشة موضوع الرهائن. فحكينا له عن الوضع، ماذا وقع وأين وقع، واستنتجنا أن من الناس الذين أخذوا الرهائن الدبلوماسيين كانوا مرتبطين بالدرجة الأولى مع الفلسطينيين، طبعا ذلك نظرا أن مغنية شارك في ذلك، ولكنهم وللأسف لم يكن عندهم مجال ليجدوا ملجأ لإخفاء الرهائن. وكما عرفنا أن حزب الله اقترحت عليهم خدماتهم، ولكن ذلك مقابل الثمن. أما لا نعرف بالتأكيد ماذا كانت المساومة بين الفلسطينيين وحزب الله، لكنهم أخفوهم في مكان ما. بالأحرى عرفنا لاحقا أين يخفونهم، لكننا كنا متخلفين دائما، إذ كان علينا أن نجد أناسا يستطيعون معرفة ذلك، فكانوا يحصلون على هذه المعلومات أو عن طريق المخابرات أو حتى عبر المكتب الثاني في لبنان. فطرحت رأيي بأن مسلمي بيروت يجتمعون كل يوم جمعة للصلاة، ويخطب بهم محمد فضل الله، وأن رأي رجل مثله، ونرجو أن يتفهمنا بأن الرهائن لا يحلون المشاكل المرتبطة ببلد كبير، فإن أخذ رهائن شخص أو شخصين أو ثلاثة قد يكون مأساة لأسرهم، لكنه لن يؤثر على المسار السياسي لبلد كامل، لا سيما أنهم لم يطالبوا الاتحاد السوفيتي بشيء، إنما طلبوا منه التأثير على السوريين. فاستمع فضل الله إلي فقال أنه لا يعرف شيئا بهذا الموضوع، ولكن إن شاء الله سيستطلع الأمر وسينظر ما يستطيع أن يفعله. وكان اللقاء قصيرا، ولكنه تحدث معي بنبرة لطيفة وأنا بنبرة طالب، وهنا تركناه وذهبنا. ولاحقا حددنا بدقة أكبر موقع إخفاء دبلوماسيين، ولكن للأسف كنا دائما نتخلف خطوة أو خطوتين، ولم يكن بإمكاننا أن نفعل شيئا، ولا يمكن، لا سبيل إلى تحريرهم بالقوة مثلا من مبنى السجن الذي كانوا فيه في بيروت الغربية والذي كان بيد حزب الله. وفي هذه الفترة كان باستمرار يتصل بي عرفات هاتفيا، كان يتصل كل مرة نحو الثانية ليلا لسبب ما كان هذا الوقت مناسبا له، كان يتصل بي من تونس ويسألني عن أحوالنا، ولم يبقى أمامي إلا أن أجيبه بدعاءاتكم الأمور تمضى، نقوم بواجبنا. للأسف كانت الأمور تسير على مدى نحو أسبوعين على هذا الشكل، ثم بموجب اتفاق مع جماعة جنبلاط قررنا أن نعرف أين يقبع الحاج الذي كان مع مغنية، فطلبنا أن يساعدونا، وقلنا أن عندنا طلب إليه من ياسر عرفات، وكنا قد وصلتنا هذه الرسالة فعلا، ولم يستطع قراءتها لأنه كان أميا، فتلون الرسالة عليه فنظر إلى الورقة وقال: عرفت خط عرفات، أي أنه تعرف على الخط. وفي نهاية المطاف وعدنا بإطلاق سراحه وعدم ملاحقة أحد، لا إياه ولا أشخاص آخرين شاركوا في هذه القضية، في حال أطلقوا سراح الرهائن. فوعد أن يبذل كل ما بوسعه، مع أنه لم يقل لنا ما هي أساليب العمل التي ينوي اتباعها. ثم ظهرت مطالب الفلسطينيين بإطلاق سراح الحاج فورا، وإلا فستسوء الأمور أكثر. فقررنا ذلك، خرجنا إلى طريق صيدا معه، فاجتمع هناك، التقى هناك جماعتان على نور على ضوء أنوار السيارات، وتوقفت كل حركة السير، وانتظر السائقون الآخرون مرعوبين انتهاء المحادثات بين الجماعتين المسلحتين بما في ذلك بالمدافع، ولم يكن يصدق حتى آخر اللحظة أننا سنطلق سراحه، لكننا أطلقناه. فسأل: أيمكنني أن أمشي؟ ولم يكن يصدق، ثم مضى وذهب. فجرى هذا العمل طوال فترة معينة، فقررنا إجراء اجتماع آخر مع آية الله فضل الله.
2: حسنا، يعني لو تسمحون قبل أن نتحدث عن اللقاء، وأعتقد هو هذا اللقاء الحاسم مع السيد فضل الله، بودي أن أسأل: لماذا لجأتم لجماعة وليد جنبلاط تحديدا؟ هل هم أقرب الحلفاء لكم كانوا آنذاك؟
1: نعم، الحزب التقدم الاشتراكي كان من أقرب حلفائنا، وقد ساعدونا فعلا في كل شيء، بل أنهم بعد أن جرى أسر الرهائن كان هناك صيحات عن طريق الصحافة أنه يجب مهاجمة السفارة السوفيتية بعد صلاة الجمعة، فأقلقنا ذلك لأن السفارة فيها أناس كثيرون، فخاطبنا جنبلاط شخصيا حول سبل اتقاء الهجوم على السفارة. وفي نهاية المطاف في نفس المساء في الليل جاءت جماعة جنبلاط بخمس دبابات، وضعوها أمام السفارة والقنصلية والممثلية الدبلوماسية، وحصنوها بأكياس الرمل لكي لا تحرق. أبو
2: سعيد المستشار الأمني لوليد جنبلاط،
1: فقد قالوا أن مجرد دبابات يسهل ببساطة حرقها من الار بي جي. نعم، كان رئيس الهيئة الأمنية، فحصنوها بأكياس الرمل، فهذه الدبابات أدت مهمتها ولم يكن هناك أي هجوم على السفارة. ومع ذلك اتفقنا مع موسكو، فأرسلوا طائرة وأجلينا من بيروت النساء والأطفال بالسيارة إلى دمشق، ومن هناك إلى موسكو.
2: حسنا، ربما نتوقف هنا، وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن عملية تحرير الرهائن السوفيت واللقاء الحاسم بينكم وبين السيد فضل الله الذي ربما كان هو يعني حجر الزاوية في هذه العملية؟ شكرا لكم على هذه المعلومات التي تكشفون عنها لأول مرة، ولكم أعزائي المشاهدين، ونلتقي في الحلقة الثالثة للحديث عن عملية تحرير الرهائن السوفيت الذين اختطفوا على يد عماد مغنية وكان في سجن لتنظيم حزب الله آنذاك، وهي معلومات يكشف عنها العقيد السابق في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية لأول مرة في هذا البرنامج. شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب VDL News.

0: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين إلى لبنان. للاطلاع على المعايير الجديدة أو للاستفسار يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شوف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جنان جوان وسافيو بوصعب.

0: عناوين النشرة. غدا لقائه الرئيس سلام وزير الخارجية الأمريكية على لبنان أن يتخذ خطوات بشأن حزب الله قبل طلب انسحاب إسرائيلي إضافي. قالباف حزب الله يواصل مسيرته بقوة وعزيمة. سلام يواصل زيارته واشنطن ويلتقي مديرة صندوق النقد. رجي اجتمع مع مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي الأمريكي. وفد من الكونغرس في بيروت وعون وبر أمامه على أمريكا الضغط على إسرائيل. حزب الله والتيار الوطني الحر يواصلان هجومهما على الحكومة. رغم تعليق إضراب الاتحاد العمالي وقطاع النقل، الإدارة العامة مستمرة في إضرابها.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: وسط ضبابية تسود عملية التفاوض غير المباشر بين الأمريكيين والإيرانيين بوساطة قطرية، وفي ظل غياب أي مؤشرات تدل على احتواء التصعيد العسكري قريبا، تزداد المخاطر من أي تدهور غير متوقع للأوضاع ينعكس على لبنان مع العد العكسي للانتخابات الإسرائيلية. إذ أفيد هذه الليلة في إسرائيل بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا مع كبار المسؤولين، وذلك بعيد إعلانه عن مخاطر من احتمال تعرض إسرائيل لهجوم قبيل الانتخابات المقررة في أواخر تشرين الأول، علما أن رويترز أفادت هذا المساء بأن عددا من الدول الأوروبية طلب من مواطنيه مغادرة إيران فورا. وفي الملف اللبناني المشلع بين الطرفين الأمريكي والإيراني، قال رئيس البرلمان الإيراني اليوم إن حزب الله يواصل بقوة وعزيمة مسيرته في المقاومة، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكية أن نشر الجيش اللبناني في الجنوب لا يكفي، وعلى لبنان أن يتخذ خطوات بشأن نزع سلاح حزب الله قبل طلب انسحاب إسرائيلي إضافي. ويأتي موقف روبيو بعد لقائه أمس رئيس الحكومة نواف سلام الذي يواصل اليوم زيارته واشنطن. وفي الداخل وعلى الخط المطلبي، تم بعد الظهر إعلان تعليق إضراب الاتحاد العمالي العام وقطاع النقل، فيما تواصل الإدارة العامة إضرابها. أما البداية فمن المواقف الإيرانية الأمريكية من جبهة لبنان والمفتوحة على كل الاحتمالات. إذن أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل، وقال إن نشر الجيش اللبناني في الجنوب لا يكفي، وعلى لبنان أن يتخذ خطوات بشأن نزع سلاح حزب الله قبل طلب انسحاب إسرائيلي إضافي. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قد أشار اليوم إلى أن حزب الله يواصل بقوة وعزيمة مسيرته في هيكل المقاومة بالانضباط والرؤية الاستراتيجية نفسها. في غضون ذلك، يواصل رئيس الحكومة نواف سلام والوفد الوزاري اللبناني المرافق لقاءاته في واشنطن. سلام التقى اليوم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. رئيس الحكومة أشار في حديث للشرق بلومبرغ إلى أن لبنان ملتزم ببسط سيادة الدولة، ونحن نريد وضع جدول لانسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان. وأوضح رئيس الحكومة أن اللبنانيين اتفقوا على حصر السلاح في يد الدولة وعلى حزب الله الالتزام، وأشار إلى أن قوة اليونيفل في الجنوب لن تستمر في شكلها الحالي. وأضاف: نريد بناء صفحة جديدة في العلاقة مع إيران، وطلبت تعيين سفير جديد لها بدلا من السفير السابق. وكان سلام ألقى كلمة في لقاء مع مجموعة من الشباب والمهنيين اللبنانيين في العاصمة الأمريكية.
1: نجاحنا الحقيقي هو أنه يجي نهار واحد منكم يقول يمكن في أرجع، يمكن في لاقي فرصة بلبنان، يمكن في ابني مستقبلي بلبنان. بعدنا ما وصلنا، والطريق مش سهل، في عقلية متجذرة، في مصالح، في محسوبيات، في نظام طائفي. أساس مشروعنا هو إعادة بناء دولة يلي اليوم تتطلب إصلاح حقيقي وسيادة كاملة للدولة على كامل أراضيها، وعم نشتغل نحن على هالجبهتين، جبهة الإصلاح وجبهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها في قواها الذاتية حصراً.
0: رئيس الحكومة نواف سلام يلتقي في هذه الأثناء السيناتور جيم ريتش ووفد من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ويحضر الاجتماع وزير الخارجية يوسف رجي والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض. مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن الحضور الأمريكي الوازن في العشاء الذي كان أقيم على شرف السلام في السفارة اللبنانية في واشنطن حمل رسالة سياسية واضحة بدعم سلام والحكومة اللبنانية في هذه المرحلة. وأوضحت المصادر لقناة الجديد أن التمثيل الأمريكي لم يقتصر على الخارجية، بل شمل التمثيل البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارات الخزانة والطاقة والتجارة، علما أن سلام سيتوجه إلى النبطي فور عودته من الولايات المتحدة لإطلاق رزمة من المشاريع الداعمة لأهالي الجنوب بحسب المعلومات. وفي البيت الأبيض عقد وزير الخارجية يوسف رجي خلوة مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل نيدهم، ويعد نيدهم أرفع مسؤول في مجلس الأمن القومي بعد مستشار الأمن القومي، وهو منصب يتولاه وزير الخارجية الأمريكية. وزير المال ياسين جابر الذي يرافق رئيس الحكومة في زيارته المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين قال: نسعى إلى عقد اتفاق مبدئي مع صندوق النقد قريبا.
2: تم التوافق مع رئيس البنك الدولي والمجموعة اللي تعمل معه على أن يقوم بدور مهم في موضوع التكامل والانفتاح بين دول المنطقة. هذا أمر أساسي، لبنان بحاجة إلى أنه يستعيد نظام المصرفي نظام فاعل، يعني لبنان ليس له خيار أن يبقى حيث هو اليوم، ويعني نسعى أنه قريبا أن يكون هناك توقيع لعقد مبدئي، يعني بسموه عقد بين الموظفين، SLA agreement، اتفاقية على مستوى الموظفين، ومع يعني إنجاز القانون الفجوي.
0: وزير الطاقة جو الصدي الذي يحضر بدوره الاجتماعات في واشنطن أشار إلى أننا عرضنا الإصلاحات التي ننفذها في قطاع الكهرباء.
3: أكيد بعد في طريق طويل، وهن كمان أكيد في شروط تضمنات تنعطى من ناحية حوكمة قطاع الكهرباء، تطبيق القانون وغيرها من الخطوات الإصلاحية.
0: ومن واشنطن إلى بيروت، حيث يجول عضواء الكونغرس الأمريكي دارين لحود وجوش غوتهايمر على عدد من المسؤولين، وقد زارا اليوم القصر الجمهوري. وأمام الوفد أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق الإطار، لأنها ما تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق، على الرغم أن لبنان ملتزم بتطبيقه التزام كاملا، كما أكد ضرورة وقف أعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل، مشيرا إلى أن تفعيل اتفاق الإطار يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الأسرى وتصحيح النقاط المختلف عليها وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا وانتشار الجيش، ورأى أن أي تأخير في تنفيذ الاتفاق سيبقي التوتر في الجنوب. أما السيناتور لحود فقال من جهته: يثمن عاليا ما يقوم به الرئيس عون من أجل المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة، وننوه بالنتائج التي تحققت بعد لقائه الرئيس ترامب في زيارته الناجحة جدا، ولبنان أمام فرصة لإعادة الاستقرار إليه وإلى المنطقة كلها، ومن غير الجائز أن تتم إضاعتها. وفي عين التين أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام عضوي الكونغرس أن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام إسرائيل بوقف حربها على لبنان. وأمام نائب رئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية الميجر تشارلي كولينز والوفد العسكري المرافق، جدد الرئيس بري التأكيد أن عدم التجديد لقوات اليونيفيل خطيئة لا يزال بالإمكان تفاديها، مشددا على أهمية وجود مظلة أممية وتحت علم الأمم المتحدة لأي قوة مساعدة للجيش بعد الانسحاب الإسرائيلي. علما أن الرئيس الأركان في وزارة الدفاع البريطانية بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي في مرحلة ما بعد اليونيفيل وسبل دعم الجيش وتعزيز قدراته، وخاصة لجهة ضبط الحدود وحمايتها. واصل حزب الله مهاجمة السلطة، وانتقد النائب إيهاب حميد اتفاق الإطار ووصفه بتوقيع أوراق خاوية التي لن تبدل ولن تغير، لافتا إلى أن البعض سلموا أنفسهم وشرفهم وقسمهم للمشروع الإسرائيلي الأمريكي للحصول على شيء من الإطار بهدف تطويق حزب الله وبيئته. تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل هاجم بدوره الحكومة داعيا إياها إلى مراجعة مقاربتها فيما يتعلق بالانصياع للمطالب الإسرائيلية. التكتل أضاف بعد اجتماعه الأسبوعي: ندعو الرأي العام اللبناني إلى متابعة ما سنقوم به غدا من رصد لأعمال الحكومة في المجلس النيابي. في جديد الميدانيات جنوبا، فجر الجيش الإسرائيلي الآبار الارتوازية في المنصوري وقطع أوصال الشبكة المائية بعد أن فجر معظم منازل البلدة، كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي على البلدة عينها. وكانت التفجيرات استمرت في مجد الزون اليوم، وأغار الطيران الإسرائيلي على بني حيان والقنطرة وأطراف برعشيت، واستهدف قصف مدفعي وادي أسلوقي. وسط هذه الأجواء، أشارت سانا نقلا عن قوى الأمن الداخلي السوري إلى إحباط مخطط تخريبي في حوض اليرموك في درعا، حيث تمت الإطاحة بخلية مرتبطة بحزب الله. الأمن الداخلي السوري قال: ألقينا القبض على 3 أشخاص لهم ارتباط بحزب الله، وتم تفكيك الخلية، وجاء ذلك بعد رصد تجهيزها منصات إطلاق صواريخ في حوض اليرموك في ريف درعا لزعزعة الأمن والاستقرار. من مقر الاتحاد العمالي العام، أعلن رئيس الاتحاد بشار الأسمر اليوم بعد اجتماع مع اتحاد قطاع النقل البري، أعلن تعليق الإضراب الشامل الذي كان مقررا غدا لفترة محددة، وذلك بعد وضع المطالب على سكات التنفيذ.
4: كل الاتحادات التي كانت ستشارك بالحركة بكرة نعلن باسم هذه الاتحادات تعليق الإضراب لفترة محددة حتى نتمكن من التنفيذ. إذا لم يكن هناك أي تنفيذ جدي وواضح وصريح، نعود إلى الإضراب. في التزام كان تام بالمسؤولية، بدءا من فخامة رئيس الجمهورية دولة الرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام وزير المالية اللي نحن اتصلنا فيهم وهن خارج لبنان. كان في التزام نابع من حس المسؤولية.
0: رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أعلن بدوره إحراز تقدم في مطالب القطاع، ولا سيما دعم السائقين العموميين وحماية النقل الشرعي.
5: اعتبارا من 1/10 لغاية 31/12، السائقين العموميين الشرعيين بيستفيدوا من 12 مليون شهريا لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، ومن ثم منكمل ما خلال الفترة منكمل ومنناقش شو بده يحصل بعدين. أنا ميال إن نروح على دعم آخر اللي هي تحديث أصول النقل البري في لبنان، لا سيما السياحي منه.
0: أما رابطة موظفي الإدارة العامة فأكدت من جهتها استمرار الإضراب الشامل يومي غد وبعد غد، على أن يستمر الإقفال الكامل المعتاد يوم الجمعة، ودعت الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب. هذا ويعقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير الخميس المقبل لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، ويتصدر جدول الأعمال طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي إلى جانب عرض مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال في دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بنود تتصل بالجمارك والتعيينات. كما يبحث طلب وزارة المال إلغاء زيادة بعض الرسوم على المستوردات بهدف دعم الصناعيين. وزير الطاقة جو صدي كان كتب عبر أكس: الأولوية هي للمواطن، فلا يجوز تحميله المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا، لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 ليرة على المحروقات، أو في الحد الأدنى تعليق هذا الرسم، وخصوصا أننا اعترضنا عليه منذ البداية. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أيد طلب وزير الطاقة، ودعا الحكومة أيضا إلى دعم مادة المازوت لمدة 3 أشهر مع اقتراب فصل الشتاء.
6: نحن من أيد الكلام الصادر عن وزارة الطاقة وعن معالي الوزير بإلغاء الرسم، منه تعليق الرسم. نحن من الأول عم نطالب بإلغاء الرسم، ومنتمنى من الحكومة تستجيب للطلب. كذلك الأمر دعم مادة المازوت عبواب فصل الشتاء لمدة 3 أشهر، لأن المواطن بحاجة ماسة لمادة الديزل.
0: حذرت شعبة المعلومات من وجود مواقع وهمية للاستثمار والتداول تحمل أسماء وأشكالاً شبيهة جدا بأسماء وشعارات شركات استثمار حقيقية، لافتة إلى أن هذه المواقع تدار من قبل شبكة احتيال دولية واحدة تستهدف المواطنين وتؤدي إلى خسارة مبالغ مالية بملايين الدولارات. ودعت المديرية العامة المواطنين إلى ترك التعامل مع هذه الشركات فورا ذاكرة أسماءها. تربوياً وبعد دمج أو إقفال مدارس رسمية في عدد من البلدات اللبنانية، أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أننا نريد الانتقال من مدارس أكثر إلى مدارس أفضل ولا استهداف لمناطق أو طوائف معينة.
7: قيل إن الوزارة تستهدف مناطق أو طوائف معينة وهذا غير صحيح، وقيل أن الوزارة تعمل على إقفال المدارس الرسمية وتقليص حضور الدولة في التعليم وهذا يناقض تماماً ما نعمل كفريق من أجله. وعندما نجد مدرسة لا تستوفي شروط فتح المدارس لأنها تضم أعداداً متدنية جداً من الطلاب وعدد أساتذتها يفوق عدد تلامذتها وكلفة الطالب فيها تتراوح بين 6000 و8000 دولار، هكذا مدرسة لا تستطيع أن تؤمن بيئة تعلمية متكاملة. مشروع تجميع المدارس والثانويات ليس مشروع إقفال مدارس، إنه مشروع تجميد العمل في بعض المدارس ومشروع مشاركة في الأبنية المتوافرة وهو جزء من إعادة تنظيم الخريطة المدرسية.
0: في أخبار الرياضة، تأهل فريق الحكمة اللبناني إلى نصف نهائي فيبا وصل فاينل 8 بعد فوزه على العلا السعودي بنتيجة 95-89. وإلى الأحوال الجوية، الأمطار المتفرقة مستمرة حتى السبت، ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في الحرارة، كما تبقى الرياح ناشطة وتهطل الأمطار متفرقة يرافقها برق ورعد أحيانا. وفي نهاية النشرة تذكير بالعناوين. غدا لقائه الرئيس سلام وزير الخارجية الأمريكية، على لبنان أن يتخذ خطوات بشأن حزب الله قبل طلب انسحاب إسرائيلي إضافي. قليباف حزب الله يواصل مسيرته بقوة وعزيمة. سلام يواصل زيارته واشنطن ويلتقي مديرة صندوق النقد. رج اجتمع مع مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي الأمريكي. وفد من الكونغرس في بيروت وعون وبري أمامه على أمريكا الضغط على إسرائيل. حزب الله والتيار الوطني الحر يواصلان هجومهما على الحكومة. رغم تعليق إضراب الاتحاد العمالي وقطاع النقل، الإدارة العامة مستمرة في إضرابها. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان لا يكفي ما لم يترافق مع نزع سلاح حزب الله، داعيا الجيش اللبناني إلى بسط سيطرته على الجنوب ومنع أي وجود مسلح للحزب. وشدد روبيو على أن على لبنان أن يتخذ خطوات في ملف نزع السلاح قبل المطالبة بانسحاب إسرائيلي إضافي، وقال إن الإطار الثلاثي هو المسار الوحيد لسلام دائم بين لبنان وإسرائيل. وجاء موقف روبيو خلال محادثة مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي حمل إلى واشنطن مطلب وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل، إلى جانب حصرية السلاح بيد الدولة وتأمين الدعم لإعادة الإعمار. وقال وزير الخارجية الأمريكية لسلام إن الدعم الأمريكي للبنان يأتي بعيداً عما وصفه بالنفوذ الضار لحزب الله وإيران. في جديد الميدانيات، جنوبا سجل مساء تفجير عنيف شرق الخيام وتفجيرات في مزرعة بيوت السياد والمنصوري، كما سجل قصف مدفعي متقطع على النبطي الفوق. وأجرت القوات الإسرائيلية تمشيطا بالمروحيات في ميفدون وزوطر الشرقية وبرعشيت وبيت أحون وسط القصف المدفعي المتقطع. أعلن الأمن الداخلي السوري إلقاء القبض على 3 أشخاص على ارتباط بحزب الله. وأكد مصدر أمني سوري أن تفكيك الخلية جاء بعد رصد تجهيزها منصات لإطلاق الصواريخ على الجانب الإسرائيلي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، كاشفا أن التحقيقات الأولية تشير إلى انتماء المجموعة لفرقة أولي البأس المقاومة السورية لقتال إسرائيل والمرتبطة ماليا ولوجستيا بالحرس الثوري الإيراني. يصل وزير السياحة والأثار الأردني عماد الحجازين إلى بيروت اليوم في زيارة تستمر 3 أيام. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع إيران بأنه سيء للغاية، وقال لا أعلم إذا ما كانت ستعلن الاستسلام. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن القوات المسلحة الإيرانية اعتمدت في محطات متعددة في الآونة الأخيرة الحرب الاستباقية، وتابع إننا على أهبة الاستعداد لتنفيذ عمليات استباقية في حال وجود تهديد وشيك ومؤكد. أفيد بأن المحكمة العليا الأمريكية سمحت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة ترحيل مهاجرين إلى دول غير بلدانهم الأصلية. وإلى هنا ونأتي إلى ختام العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.